الدعاء له كيفيات، ممكن أن تجعل بطن كفيك باتجاه السماء، ممكن أن تقلبهما، وممكن أن تجعل بطن الكفين باتجاه الوجه، ممكن أن تقلبهما، وممكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرفع ذراعيه حتى سقط رداؤه من على كتفيه رفعا شديدا، وفي أشار بإصبعه على المنبر، فكان يدعو محمد بن واسع في المسجد قال يشير بإصبعه إلى السماء. يقول قتيبة أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 عنان، يعني لو عندي 30,000 مقاتل مع عتاد ترى الأصبع هاي أحب إلي من 30,000، يعني لأنني أكسب دعاءه وهو من الصالحين. للحديث عن محمد بن واسع تتمة، وإنما كان هذا ذكرى لما مضى قبل شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بعباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية لكل واحد نفسه يوصل لأعلى مقامات الدين وأعلى مقامات القرب من رب العالمين. ناس كتيرة مشغولة مش قادرة أنها تعمل عبادات كتيرة، فتيجي هدية النهاردة ترفعهم رغم انشغالهم عن العبادة، ترفعهم لمقامات العباد والمجاهدين في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل والصائم النهار. شوف، واحد بيساعد المحتاجة الأرملة اللي جوزها توفي ومش لاقي عائل يساعدها وينفق عليها، فواحد من الرجالة أو النساء اللي عندهم شهامة يساعدوها وكل واحد بقدرته، أو واحد مسكين مش لاقي قوت يومه فتقف جنبه بجزء صغير من مرتبك أو دخلك. ممكن يكون الجزء ده مش هيأثر عليك، لكن يفرق جدا في حياة الأرملة والمسكين. عارف، جنيهات بسيطة لكنها هتوديك في أعلى مقامات العبودية والقرب من رب العالمين، مقام المجاهد في سبيل الله، ومقام القائم لليل اللي بيصلي طول الليل ما بينامش، والصائم النهار اللي بيصوم كل يوم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة، أعلى أنواع العبادات هي الجهاد في سبيل الله. بتعرض روحك للخطر في سبيل وطنك أو للحفاظ على دينك أو للحفاظ على أرواح الأبرياء ضد عدو مغتصب، وده أعلى شيء بيسموه في السنة ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى نقطة في الإسلام. نقطة الدم في الجهاد في سبيل الله كفيلة تدخل الإنسان الجنة. ولا يقل عن الجهاد في سبيل الله ثواب جهاد النفس، بل جهاد النفس اسمه الجهاد الأكبر أو الجهاد الأعظم. إنك تصوم كل يوم ده جهاد صعب جدا للنفس، وإنك تقوم الليل كله وما تنامش ده جهاد صعب جدا جدا للنفس اللي بتحب تستريح، والنفس اللي بتحب تاكل وتشرب. أقول لك على حاجة، أغلب بلادنا ما فيهاش حروب وأغلبنا مشغولين، ممكن يكون ما عندهمش قدرة يصوموا كل يوم أو يقوموا الليل، لأن بكرة الصبح محتاج أصحى بدري وانزل أجري على رزقي. طب يا ربي، يعني أنا أتحرم من ثواب الجهاد وثواب قيام الليل وثواب صيام النهار؟ الجواب لا. اللي هيساعد الغلابة والمحتاجين كأنه هو المجاهد، كأنه يبعث مع خالد بن الوليد وعثمان بن عفان اللي كان بيصلي طول الليل، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي ما كانش بيفطر خالص.

0: كل ما ربانيتك كسبت بشريتك. الإنسان جواه من صفات ربنا الجميلة من الكرم وحب العطاء وحب التسامح، وفي من صفات البشرية حب أنه يجمع ويمنع. حتى الإنسان الأناني بيسموه الجموع المنوع اللي عايز يلم وما يديش لأي حد. رب العالمين بيحب العطاء ولا ينتظر شيء من اللي قدامه. فلو كنت بتحب ربنا هتطلع من جواك ومن قوتك عشان تساعد، ساعتها تاخد الهدية الكبيرة. انت المجاهد اللي عشت عمرك كله بتجاهد في سبيل الله، وانت اللي بتصلي طول الليل، وانت اللي صايم كل يوم، هو انت. بس اقبل هدية الرحمن وساعد الأرامل والمساكين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاية طيبة. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
1: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
0: دكتور، جاءت الأوامر الإلهية بنظام متكامل، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمله وعمل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وجملها إلا موضع لبنة فأنا كنت تلك اللبنة. ما هو خط السير الذي وضع للإنسان حتى يسير عليه في حياته فيسعد ويكون من الراضين المرضيين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
0: صلى الله عليه وسلم.
1: أستاذ جميل، كأنني أتمنى أن أوضح معالم هذا البرنامج.
0: نعم.
1: وأبعاد هذا البرنامج، فالذي انطلقنا منه أن هذا الإنسان أعقد آلة في الكون، وتعقيده تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع حكيم عليم عظيم، ولهذا الصانع الحكيم العليم العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالإنسان انطلاقا من حبه لذاته ومن حرصه على سلامته ومن رغبته في سعادته يطبق تعليمات هذا الصانع العظيم خالق السماوات والأرض رب العالمين. لذلك انطلقنا في هذا البرنامج من أن علاقة الإنسان بربه تكون بمعرفته أولا، وبحمل نفسه على طاعته ثانيا، وعبادته ثالثا، والتقرب إليه بالعمل الصالح رابعا. عندئذ تسلم هذه النفس وتسعد، وتتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. فلذلك أول فقرة، أو ولنسميها محطة، أول محطة من محطات هذا البرنامج الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوضيح معانيه الدقيقة وأبعاده الطليقة، أننا جعلنا المحطة الأولى في هذا البرنامج علاقة الإنسان بربه، معرفة وعبادة وطاعة في التفاصيل، وتقربا إليه من أجل أن نسلم ونسعد، لأن كل إنسان على وجه الأرض جبل على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. نعرفه من آياته الكونية خلقه، ومن آياته التكوينية أفعاله، ومن آياته القرآنية كلامه. أما المنهج فقد جاء في القرآن الكريم وبينه المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم. هذه المحطة الأولى. فإنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن غابت عنك معرفة الله غاب عنك كل شيء، ولعل معرفة الله أصل في نجاح الإنسان. إن كان هناك فصول في حياته فنجاحه في فصل معرفة الله أصل كل نجاح وسبب كل نجاح. أما المحطة الثانية، أهله وأولاده أقرب الناس إليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. كيف تكون العلاقة بالزوجة علاقة ناجحة، علاقة حب، علاقة وئام، علاقة نصح، علاقة تعاون، علاقة تفاهم، علاقة سلامة، علاقة سعادة؟ هناك منهج، منهج من عند خالقنا، لأنه خبير ولا ينبئك مثل خبير. وسوف نقف في محطة ثانية في العلاقة الزوجية، متى تكون مسعدة، متى تصحح، متى تعالج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة من خلق الله عز وجل، وهذا هو الأصل. فهناك أسباب للسعادة الزوجية وهناك أسباب للشقاء الزوجي. وسوف نقف في المحطة الثانية مليا إن شاء الله، نتحدث عن أسباب السعادة وعن أسباب الشقاء، نأخذ بأسباب السعادة ونبتعد عن أسباب الشقاء. هي المحطة الثانية. وفي هذا البرنامج ننطلق قبل أن أتابع من أن النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. أنا لا أصدق أن ينجح الإنسان في كسب ماله ولا ينجح في بيته، أو أن ينجح في بيته ولا ينجح في عمله، أو أن ينجح في بيته وعمله ولا ينجح مع صحته. فالآن المنطلق الجديد في النجاح، النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. بدأنا بالمحطة الأولى، معرفة الله وطاعته وعبادته والتقرب إليه، وثنينا بالمحطة الثانية علاقته بأهله وأولاده. فالإنسان حينما يربي أولاده تربية إسلامية يسعد بهم ويسعد به، بل إن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال علماء التفسير: ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. كل أعمال ذراريهم إلى يوم القيامة في صحيفة الآباء والأمهات. أما المحطة الثالثة، الإنسان له أهل، له أقارب، له جيران، له أصدقاء، له زملاء، هناك عامة الناس، كيف تكون العلاقة مع هؤلاء ناجحة؟ كيف أسعد بمن حولي؟ كيف يسعد بي من حولي؟ هذه محطة ثالثة. فضلاً عن محطة معرفته بالله، الآن أن تكون علاقاته طيبة مع من حوله. إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. أما المحطة الرابعة، الحقيقة هذه المحطة قد تبدو بعيدة عن محور برنامجنا، ولكنني أراها أنها من أشد المحطات لصوقاً بالبرنامج. مسلم يعيش العصر الحديث، في حروب، في اجتياحات، في ظلم في العالم لا يعلمه إلا الله، لا يعلم أبعاده إلا الله، تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. دول تحتل، ثروات تنهب، شباب يقتلون، الدماء تسفك كل يوم بالمئات بالألوف. المسلم كيف يفسر هذا؟ لا بد من التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ولا بد من أن يعلم علم اليقين ما الجهاد. هناك جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، وهناك جهاد دعوي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهناك جهاد بنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهناك جهاد قتالي. إذن في الموضوع الذي سميناه الشأن العام، موضوع الجهاد، موضوع النصر، موضوع التوحيد، موضوع قد يبدو العنوان غريبا، موضوع المستحيلات، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسمح الله لأمة قوية جبارة طاغية أن تنجح خططها على المدى البعيد. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يتخلى الله عن عباده المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه المحطة الرابعة. لكن المحطة الخامسة، هذا الجهاد وذاك النصر يجب أن يتوج بالدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل اختار هذه الأمة لتكون وسيطة بينه وبين عباده. فكيف ندعو إلى الله؟ ندعو بالقدوة قبل الدعوة، وبالإحسان قبل البيان، وبالأصول قبل الفروع، وبمخاطبة القلب والعقل معا. ندعو إلى الله بالمضامين لا بالعناوين، بالمبادئ لا بالأشخاص. هناك قواعد رائعة سوف نفصلها إن شاء الله في محطتها، محطة الدعوة إلى الله. ولكن هذا الإنسان يكسب رزقه من عمله، فكيف ينجح في عمله؟ كيف يسلم في عمله؟ كيف يقدم عمله عبادة؟ المنطلق الأساسي أن عمل الإنسان الذي يرتزق به إن كان في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى به كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس ولم يشغله عن عبادة أو عن واجب أصبح عبادة لله عز وجل. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. هذه محطة سادسة، العمل الذي ترتزق منه. وأما المحطة السابعة محطة الصحة، هناك الطب النفسي، هناك الطب الطبيعي، هناك الطب الوقائي، هناك الطب العلاجي. لأنه الإنسان مرتكز لنفسه والوقت وعاء عمله، فالبطولة أن يمضي هذا العمر لا طريح الفراش بل قائما على قدمين. يعني وسائل الرياضة وتنظيم الغذاء والمتابعة للأمور الصحية، هذه لا تطيل العمر في عقيدة المسلمين، ولكنك تعيش هذا العمر نشيطا معطاء، تستطيع أن تحقق ذاتك في هذا العمر. فلذلك يمكن في هذه المحطة الأخيرة أن نتحدث مليا عن الطب الطبيعي، بذل الجهد مع راحة النفس. وكأن أجدادنا حياتهم كانت شاقة وكانوا يتمتعون بعلاقات إنسانية رائعة، وهذا سبب صحتهم. بينما أهل هذا الزمان راحة ما بعدها راحة، كل شيء جاهز، وشدة نفسية ما بعدها شدة. ولعل مؤتمرا عقد في أوروبا يؤكد أن الكسل العضلي والشدة النفسية وراء تفاقم أمراض العصر. فنحن في محطة علاقتنا بالله جل جلاله، ومحطة علاقتنا بأسرتنا وأولادنا، ومحطة علاقتنا بمن حولنا، ومحطة علاقتنا بالشأن العام، ومحطة علاقتنا بأعمالنا التي نرتزق منها، ومحطة أخيرة علاقتنا بصحتنا. وهذا البرنامج بهذه الأبعاد وتلك المحطات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفقه لتوضيح دقائقه وجزئياته وبيان أبعاده
0: إن شاء الله. إذن هي محاور ومحطات نسعى إن شاء الله في هذا البرنامج إلى أن نلقي الضوء عليها مع فضيلتكم. شكرا لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: انشقاق القمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذا انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. أخرجه مسلم. شفاء المرض ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له، فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب. وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالية له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنت ولم أقتله. ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة. ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد وإنكم مررتوا في لحظات أو مواقف في حياتكم خلتكم تصابوا بخيبة الأمل، فقدان وظيفة، فشل دراسي، حب أحبطك، مرض مؤلم، أشياء كثيرة ممكن تخليك تصاب بخيبة الأمل. وأكيد تتذكر بعض العبارات اللي قيلت لك في هذه المواقف من المقربين أو من الأهل أو من الأصدقاء أو من أشخاص غيرهم. من هذه العبارات نذكر مثلا: غيرك صار له أكثر، الحمد لله أن أنت عندك بيت، غيرك ما عنده سقف، أو أنت في عز الأزمة ممكن يقال لك غيرك ما محصل لا يأكل ولا يشرب. كل هذه العبارات وغيرها من العبارات اللي يعتقد البعض أنها إيجابية هي في الحقيقة إيجابية سامة، لأنها تقلل من شأن المشاعر الفطرية اللي تجتاح الإنسان في مثل هذه المواقف. هذه مشاعر فطرية، طبيعة، غريزة في الإنسان، لكن لما يجيك الشخص الآخر يقلل منها، هذه هي الإيجابية السامة بعينها. الإيجابية السامة هي اللي تخليك تتنكر بإخفاء مشاعرك وأن كل شيء على ما يرام. هذا يعتبر كبت، وكأن إحساسك ومشاعرك نكرة ولازم تكون استنساخ من مشاعر الآخرين، رغم أن الناس تتفاوت في كل شيء داخليا وخارجيا. متى تكون الإيجابية السامة مفيدة وبمعنى الكلمة فعلا؟ لما ما تقلل من قيمة مشاعرك، لما ما تخليك تحس بتأنيب الضمير لأنك حسيت بهذا الإحساس، ولما ما يتجاهل الشخص الآخر أو الناس الثانيين حدة الموقف اللي أنت عايش فيه. بقولكم قصة في ظل انتشار الوباء وإحساس الناس بالخوف والهلع والحزن والقلق، واللي تسرح واللي مات أهله واللي ومواقف كثيرة صارت في حياة الإنسان وأحاسيس مختلطة. شيء طبيعي إن الإنسان يشعر بمختلف المشاعر في لحظات جديدة دخيلة على حياته. في فترة صار كل شيء عن بعد، أونلاين، التدريس، الشغل، الوظائف. جاء أحدهم من اللي يحمل كم كبير من الإيجابية السامة ويقول لك: شكسبير كتب مسرحية الملك لير، وإسحاق نيوتن طور نظرية، وهم في الحجر الصحي. يا عمي شكسبير وإسحاق نيوتن ما كان عندهم أطفال يربوهم، ما كان عندهم يدورون عليهم يدورون لهم لابتوبات، ما كان يدرسون عيالهم في وقت كانوا فيه في دوام كامل في شركات أو مؤسسات أو وزارات. شكسبير وإسحاق نيوتن كان لهم زمانهم ونحن لنا زماننا. فخطأ كبير أنك تستصغر مشكلة الإنسان اللي هو واقع فيها، تستصغر وتستسخر من مشاعره وتخليها مش ذات أهمية، وهي لها أهمية كبيرة في حياته، أولاده، أهله، محيطه، يتعلق فيها. أطلق سراح مشاعرك، اعترف بها، هذا حق من حقوقك، عبر عن مشاعرك، لكن لا تخليها جزء لا ينفصل عنك، لا تخليها جزء من شخصك. عبر عن مشاعرك باعتبارها شيء منفصل عنك، عشان يساعدك هذا فيما بعد أنك تتجاوزها وتتخلص منها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس، وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: إلهي صار يقلقني ضميري

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة أن نطلب حاجاتنا من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني من أدب الطلب ألا يدخل الإنسان مباشرة في الطلب، أن قبل أن يطلب أموره من الله عز وجل أن يثني على الله عز وجل، أن يعني يتكلم بما يليق بالله عز وجل من حمد وشكر وثناء وبيان عظمته جل جلاله، ثم بعد ذلك يطلب حاجاته. علمنا الله عز وجل هذا المعنى في فاتحة الكتاب. تصوروا، في فاتحة الكتاب التي نقرأها كل يوم علمنا ربنا هذا المعنى. وقبل أن لو قرأنا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء. الرحمن الرحيم، هذا أيضا ثناء على الله عز وجل. مالك يوم الدين، هذا أيضا ثناء على الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا هذا بيان أننا لا نعبد سواك يا ربنا ولا نستعين إلا بك. هنا بعد هذا الثناء نطلب طلبنا الوحيد في سورة الفاتحة، وهو: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر السورة. اهدنا، هذا هو الطلب. لكن قبل أن نطلب أثنينا على الله عز وجل. وكم مر معنا في السيرة النبوية العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم في موضوع، أو قبل أن يدعو، أو قبل أن يكلم الناس، تقول مر معنا مثلا يمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال كذا. هكذا نجد في صحيح البخاري في أكثر من 12 موضعا: حمد الله وأثنى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال كذا كذا. فأيضا علينا نحن أيضا أن نتأدب بهذا الأدب إذا كان لنا مطلب من الله عز وجل. ما في مانع أن أقول: اللهم إنا نسألك كذا، ما في مانع، لكن الأكمل قبل أن نطلب هذا الطلب من المولى الجليل سبحانه وتعالى أن نقول: يا ربنا لك الحمد على نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم نشكرك على ما تفضلت. وهكذا نثني على الله بما يلهمنا الله عز وجل، ثم بعد ذلك نطلب طلبنا. أيضا هذا نجده في حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه مناجاة، وقد أخرجه البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت. انظر، كل هذا ثناء على الله عز وجل. ثم جاء الطلب: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن هكذا يعلمنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أن نثني على الله قبل أن نطلب حاجاتنا منه. نسأل الله أن يؤدبنا بهذه الآداب، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، جاءت الأوامر الإلهية بنظام متكامل، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمله وعمل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وجملها إلا موضع لبنة فأنا كنت تلك اللبنة. ما هو خط السير الذي وضع للإنسان حتى يسير عليه في حياته فيسعد ويكون من الراضين المرضيين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، كأنني أتمنى أن أوضح معالم هذا البرنامج وأبعاد هذا البرنامج. فالذي انطلقنا منه أن هذا الإنسان أعقد آلة في الكون، وتعقيده تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع حكيم عليم عظيم، ولهذا الصانع الحكيم العليم العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالإنسان انطلاقا من حبه لذاته ومن حرصه على سلامته ومن رغبته في سعادته يطبق تعليمات هذا الصانع العظيم خالق السماوات والأرض رب العالمين. لذلك انطلقنا في هذا البرنامج من أن علاقة الإنسان بربه تكون بمعرفته أولا، وبحمل نفسه على طاعته ثانيا، وعبادته ثالثا، والتقرب إليه بالعمل الصالح رابعا. عندئذ تسلم هذه النفس وتسعد، وتتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. فلذلك أول فقرة أو ولنسميها محطة، أول محطة من محطات هذا البرنامج الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوضيح معانيه الدقيقة وأبعاده الطليقة، أننا جعلنا المحطة الأولى في هذا البرنامج علاقة الإنسان بربه معرفة وعبادة وطاعة في التفاصيل، وتقربا إليه من أجل أن نسلم ونسعد، لأن كل إنسان على وجه الأرض جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. نعرفه من آياته الكونية خلقه، ومن آياته التكوينية أفعاله، ومن آياته القرآنية كلامه. أما المنهج فقد جاء في القرآن الكريم وبينه المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم. هذه المحطة الأولى. فإنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن غابت عنك معرفة الله غاب عنك كل شيء، ولعل معرفة الله أصل في نجاح الإنسان. إن كان هناك فصول في حياته فنجاحه في فصل معرفة الله أصل كل نجاح وسبب كل نجاح. أما المحطة الثانية، أهله وأولاده أقرب الناس إليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. كيف تكون العلاقة بالزوجة علاقة ناجحة، علاقة حب، علاقة وئام، علاقة نصح، علاقة تعاون، علاقة تفاهم، علاقة سلامة، علاقة سعادة؟ هناك منهج، منهج من عند خالقنا، لأنه خبير ولا ينبئك مثل خبير. وسوف نقف في محطة ثانية في العلاقة الزوجية، متى تكون مسعدة، متى تصحح، متى تعالج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة من خلق الله عز وجل، وهذا هو الأصل. فهناك أسباب للسعادة الزوجية وهناك أسباب للشقاء الزوجي، وسوف نقف في المحطة الثانية مليا إن شاء الله نتحدث عن أسباب السعادة وعن أسباب الشقاء، نأخذ بأسباب السعادة ونبتعد عن أسباب الشقاء. هي المحطة الثانية. وفي هذا البرنامج ننطلق قبل أن أتابع من أن النجاح لا يكون نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. أنا لا أصدق أن ينجح الإنسان في كسب ماله ولا ينجح في بيته، أو أن ينجح في بيته ولا ينجح في عمله، أو أن ينجح في بيته وعمله ولا ينجح مع صحته. فالآن المنطلق الجديد في النجاح، النجاح لا يكون نجاحاً إلا إذا كان شمولياً. بدأنا بالمحطة الأولى معرفة الله وطاعته وعبادته والتقرب إليه، وثنينا بالمحطة الثانية علاقته بأهله وأولاده. فالإنسان حينما يربي أولاده تربية إسلامية يسعد بهم ويسعد به، بل إن الله عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال علماء التفسير ألحقنا بهم أعمال ذريتهم، كل أعمال ذراريهم إلى يوم القيامة في صحيفة الآباء والأمهات. أما المحطة السادسة، الإنسان له أهل، له أقارب، له جيران، له أصدقاء، له زملاء، هناك عامة الناس، كيف تكون العلاقة مع هؤلاء ناجحة؟ كيف أسعد بمن حولي؟ كيف يسعد بي من حولي؟ هذه محطة ثالثة. فضلاً عن محطة معرفته بالله، الآن أن تكون علاقاته طيبة مع من حوله. إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. أما المحطة الرابعة، الحقيقة هذه المحطة قد تبدو بعيدة عن محور برنامجنا، ولكنني أراها أنها من أشد المحطات لصوقاً بالبرنامج. مسلم يعيش العصر الحديث، في حروب، في اجتياحات، في ظلم في العالم لا يعلمه إلا الله، لا يعلم أبعاده إلا الله، تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. دول تحتل، ثروات تنهب، شباب يقتلون، الدماء تسفك كل يوم بالمئات بالألوف. المسلم كيف يفسر هذا؟ لا بد من التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ولا بد من أن يعلم علم اليقين ما الجهاد. هناك جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، وهناك جهاد دعوي وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهناك جهاد بنائي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهناك جهاد قتالي. إذن في الموضوع الذي سميناه الشأن العام، موضوع الجهاد، موضوع النصر، موضوع التوحيد، موضوع قد يبدو العنوان غريبا، موضوع المستحيلات، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسمح الله لأمة قوية جبارة طاغية أن تنجح خططها على المدى البعيد. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يتخلى الله عن عباده المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه المحطة الرابعة. لكن المحطة الخامسة، هذا الجهاد وذاك النصر يجب أن يتوج بالدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل اختار هذه الأمة لتكون وسيطة بينه وبين عباده. فكيف ندعو إلى الله؟ ندعو بالقدوة قبل الدعوة، وبالإحسان قبل البيان، وبالأصول قبل الفروع، وبمخاطبة القلب والعقل معا. ندعو إلى الله بالمضامين لا بالعناوين، بالمبادئ لا بالأشخاص. هناك قواعد رائعة سوف نفصلها إن شاء الله في محطتها، محطة الدعوة إلى الله. ولكن هذا الإنسان يكسب رزقه من عمله، فكيف ينجح في عمله؟ كيف يسلم في عمله؟ كيف يقدم عمله عبادة؟ المنطلق الأساسي أن عمل الإنسان الذي يرتزق به إن كان في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى به كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس ولم يشغله عن عبادة أو عن واجب، أصبح عبادة لله عز وجل. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. هذه محطة سادسة، العمل الذي ترتزق منه. وأما المحطة السابعة، محطة الصحة، هناك الطب النفسي، هناك الطب الطبيعي، هناك الطب الوقائي، هناك الطب العلاجي. لأن الإنسان مرتكز لنفسه والوقت وعاء عمله، فالبطولة أن يمضي هذا العمر لا طريح الفراش بل قائما على قدمين. يعني وسائل الرياضة وتنظيم الغذاء والمتابعة للأمور الصحية، هذه لا تطيل العمر في عقيدة المسلمين، ولكنك تعيش هذا العمر نشيطا معطاء، تستطيع أن تحقق ذاتك في هذا العمر. فلذلك يمكن في هذه المحطة الأخيرة أن نتحدث مليا عن الطب الطبيعي، بذل الجهد مع راحة النفس. وكأن أجدادنا حياتهم كانت شاقة وكانوا يتمتعون بعلاقات إنسانية رائعة، وهذا سبب صحتهم. بينما أهل هذا الزمان راحة ما بعدها راحة، كل شيء جاهز، وشدة نفسية ما بعدها شدة. ولعل مؤتمرا عقد في أوروبا يؤكد أن الكسل العضلي والشدة النفسية وراء تفاقم أمراض العصر. فنحن في محطة علاقتنا بالله جل جلاله، ومحطة علاقتنا بأسرتنا وأولادنا، ومحطة علاقتنا بمن حولنا، ومحطة علاقتنا بالشأن العام، ومحطة علاقتنا بأعمالنا التي نرتزق منها، ومحطة أخيرة علاقتنا بصحتنا. وهذا البرنامج بهذه الأبعاد وتلك المحطات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لتوضيح دقائقه وجزئياته وبيان أبعاده
1: إن شاء الله. إذن هي محاور ومحطات نسعى إن شاء الله في هذا البرنامج إلى أن نلقي الضوء عليها مع فضيلتكم. شكرا لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ببركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الخصال التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام بطريق مقبول زادت على 50 و300 خصلة، وسأتحدث الآن عن خصلة أخرى، وهي عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، الله ورسوله. ولقد تكرر ذلك نحو من 80 موضعا في كتاب الله عز وجل، والآيات التي جاءت في هذا السياق متنوعة في مواضيع مختلفة. في الإيمان: آمنوا بالله ورسوله. في الطاعة: أطيعوا الله ورسوله، يطيعون الله ورسوله. في المعصية: ومن يعص الله ورسوله. في المحبة: يحبون الله ورسوله. في الهجرة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. في المحاربة: الذين يحاربون الله ورسوله. في الولاية: ومن يتولى الله ورسوله. في البراءة: براءة من الله ورسوله. في المحادة: ومن يحاد الله ورسوله. في المشاقة: ومن يشاقق الله ورسوله. في التحريم: في التكذيب. في الدعوة: في الوعد. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. في التصديق: وصدق الله ورسوله. في الإيذاء: إن الذين يؤذون الله ورسوله. في النصرة: وينصرون الله ورسوله. في آيات كثيرة كما قلت، لكني نظرت في هذه الآيات فلفت نظري عدة آيات من القرآن الكريم فيها عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، ولكن الفعل يأتي بعد ذلك بصيغة المفرد. ومقتضى اللغة العربية أن يأتي بصيغة التثنية، أو أن يذكر الفعل قبل لفظ الجلالة فيعطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، أو أن يأتي الفعل بعد لفظ الجلالة بصيغة الإفراد ثم يكون الاستثناء، عفوا، الاستئناف بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك لم يحصل. أشير إلى بعض الآيات. المولى جل شأنه لما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولم يقل ولا تولوا عنهما. وقال جل شأنه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ولم يقل من فضلهما. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولم يقل إذا دعواكما في آيات متعددة. لكني سأقتصر على نصين اثنين، وأوجز الجواب عن ذلك قدر المستطاع. الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه، فقد جعل المولى جل شأنه رضاه في رضاه. ولما أوجب الله تعالى أن يكون رضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطابقا لرضاء الله تعالى، وامتنع حصول المخالفة بينهما، وقع الاكتفاء بذكر أحدهما. وذلك لأن إرضاء الرسول عليه وآله الصلاة والسلام لا ينفك عن إرضاء الله تعالى، كما قال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، حيث عبر جل شأنه عن رضاء الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بصيغة المضارع يطع، من يطع الرسول، بينما جاء التعبير عن طاعة الله تعالى فقد أطاع الله بصيغة الماضي. ومعنى ذلك أن الذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقعت طاعته لله تعالى ابتداء قبل طاعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام، فإذا تقع قبلا طاعة لله تعالى قبل أن تكون قد وقعت طاعة لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. وكذا هنا، فإن رضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مندرج تحت رضاه تعالى، وهما متلازمان لا ينفكان. ولتلازمهما جعل كالشيء الواحد، فعاد إليهما الضمير المفرد، واكتفي بذكر أحدهما عن الآخر لعدم الانفكاك بينهما. ولما كان الكلام في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرضائه جاء ذكر لفظ الجلالة للتعظيم وللتنبيه على مكانة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام عنده، يعني انتبه يا أيها المكلف، يا أيها المخاطب، أنك إذا أرضيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أرضيت الله تعالى قبل. لذلك جاء التنبيه هنا على أن إرضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو إرضاء لله تعالى، فاكتفي بذكر إرضائه عليه وآله الصلاة والسلام عن ذكر إرضاء الله تعالى، لأنه إرضاء لله عز وجل. أما الآية الثانية وقد تكررت مرتين بالنسبة للمنافقين وبالنسبة للمؤمنين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم بينهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. في الآية الأولى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وفي صفة المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا دعوا إلى الله ورسوله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من المدعو حقيقة؟ ومن الذي يباشر الخطاب مع الناس؟ يزداد الأمر إشكالا، وبنفس الوقت يزداد إيضاحا، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فكيف يقول الله تعالى: ليحكم بينهم؟ فعلى ما يعود الضمير في يحكم؟ أيعود لأقرب مذكور وهو الرسول عليه وآله الصلاة والسلام؟ ما فائدة ذكر لفظ الجلالة؟ أم يعود إلى لفظ الجلالة مع مغايرة كلام أهل النحو؟ إذن ما فائدة وضع لفظ الرسول بين الفعل والفاعل؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شفاء المرض ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، ثم ذكرت الحديث بطوله، ثم ذكر كلاما معناه، فأزحف الجمل، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشط حتى كان أمام الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انتشط. قلت: ببركتك يا رسول الله. قال: بعنيه ولك ظهره حتى تقدم. فبعته، وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه. فلما قضينا غزاتنا ودنونا، استأذنته بالتعجيل، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. فأذن لي وقال لي: ائت أهلك عشاء. فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل، فأعطاني 3 ثمن والجمل وسهما مع الناس. أخرجه النسائي. عن يعلى بن مرة عن أبيه رضي الله عنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت منه شيئا عجبا. نزلنا منزلا فقال: انطلق إلى هاتين الشجرتين، فقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما أن تجتمعا. فانطلقت فقلت لهما ذلك، فانتزعت كل واحدة منهما من أصلها، فمرت كل واحدة إلى صاحبتها، فالتقيا جميعا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته من ورائهما، ثم قال: انطلق فقل لهما لتعود كل واحدة إلى مكانها. فأتيتهما فقلت ذلك لهما، فعادت كل واحدة إلى مكانها. وأتته امرأة فقالت: إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين، يأخذه كل يوم مرتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنيه. فأدنته منه، فتفل في فيه وقال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبلته ومعها كبشان وأقط وسمن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا الكبش فاتخذ منه ما أردت. فقالت: والذي أكرمك ما رأينا به شيئا منذ فارقتنا. ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: كنا نعمل عليه، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا عليه لننحره غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنحروه، واجعلوه في الإبل يكون معها. أخرجه الحاكم.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، لقد جاء في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا المقطع 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا، تأتي الآيات هكذا، أولها يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا ولا كذا، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد أن قال لنا ربنا ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سبحان الله، يعني كأنه جل جلاله قبل أن يخبرنا أو بالأحرى قبل أن يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه جل جلاله هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله رحمة. وملائكته، الملائكة الكرام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الملائكة استغفار، استغفار. فالملائكة تستغفر لرسول الله، والله عز وجل يرحم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أخبرنا بأنه جل جلاله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون، طلب منا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نفعله هو أن نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآله وسلم. يا سبحان الله، يعني نحن نطلب منه جل جلاله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطلب منا أخبرنا جل جلاله أنه هو يصلي عليه، إن سألنا وإن لم نسأل. إن سألنا الله عز وجل وإن لم نسأل، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من صلى منا صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، كما أخبر بذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة أو من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقلنا منذ قليل إن الصلاة من الله رحمة، فيرحمنا الله عشر رحمات إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. وكان سيدنا أبي بن كعب ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه، خصص وقتا للعبادة، ومن جملة ذلك الوقت للعبادة النوافل، يعني خصص وقتا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت

حتى فهو خير لك، ثم قال النصف، ثم قال الثلثان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله. فانظروا إلى الجواب إخواني، قال عليه الصلاة والسلام إذن، يعني إذا فعلت ذلك تكفى همك ويغفر ذنبك. انظروا إلى الجزاء، تكفى همك أي في الدنيا، ويغفر ذنبك أي في الآخرة. ولو تأملنا أيها الإخوة، السعادة كلها محصورة في هذين الأمرين. السعيد هو الذي يعيش في الدنيا ولا هم عليه، ويأتي في الآخرة ولا ذنب عليه. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لمن جعل وقتا كثيرا من وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإكثار منها، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: وحين تركض الحياة وتجمد وتبرد حرارة القلوب ويصبح الناس أسرى أسرى لكل ما لهذه الكلمة من معنى وأبعاد، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد إلى الحياة

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية من أنقى وأجمل وأكبر الهدايا، حديث مشهور جدا جدا، لكن أنا محتاج أفكر نفسي بيه عشان أبدأ أعمل بيه أنا وكل واحد بيسمعني النهاردة ونقبل هدية ربنا. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. عايزك تتأمل معايا كده: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أنا قلت الكلام ده غالبا في 4 ثواني، لم أشعر بأي صعوبة. في دلوقتي 1.5 مليار مسلم ومسلمة، كل واحد قال معايا الدعاء ده أخذ 1.5 مليار حسنة. عايزك تتخيل معايا أن كل حسنة تتحط في ميزان الحسنات تبقى أتقل من 10 سيئات. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجز إن أسأت 10 أن تحسن واحدة، لأن الحسنة أتقل من 10 سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما تستغفر للمؤمنين والمؤمنات في الثواني القليلة تاخد مليارات الحسنات. أنا عايزك تستشعر عطاء ربنا الواسع، عمل بسيط لكن الهدية كبيرة توصلك لأعلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. عارف لي ليه ربنا ادنا الهدية الكبيرة دي؟ أصل رب العالمين رقم 1 بيربينا على سلامة الصدر تجاه الخلق، بيطهر أفكارنا. لما تشوف واحد بيعصي قدامك أو واحدة، بدل ما نشمت ونسمع بقى الكلام اللي يوجع، يا عم يروح يولع، ما هو اللي عمل في نفسه كده، إن شاء الله خليها تشيل، هي اللي جابته لنفسها، عارف الكلام الصعب ده؟ لا يا جماعة، ربنا عايزك تطهر الأفكار دي وتشعر بمسؤوليتك تجاه اللي حواليك لو أخطأوا. فيغلط المؤمن وانت تنشغل بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، عشان بدل ما الواحد يشمت ويحس بالرضا عن نفسه لما يشوف الناس بتغلط قدامه، يشعر بمسؤوليته ان انا اللي هدعي ربنا انه يسامحك او يسامحك. قلب نظيف وطاهر لما ينظر للعاصي بالطريقة دي. مش بس كده، ده في واحد هيذنب فهيلاقيني بستغفر له لان انا بدور على قبول هدية الرحمن، فهو ذنبه يتغفر من غير ما يتوب بسببي. وفي نفس الوقت انا هغلط في يوم من الايام فهلاقي حد غيري يستغفر لي لان هو كمان بيبحث عن هدية الرحمن. فنعيش في الدنيا اللي يغلط وينسى يلاقي واحد تاني غيره فاكره بيدعيله ومشغول بحاله، مش مشغول بالحكم عليه ولا تصنيفه، مشغول بالدعاء ان ربنا يسامحه ويرحمه عشان يقبل هذا الإنسان هدية الرحمن. فعلا ربنا السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ربنا بيعلمنا السلام تجاه الخلق. وأقولك على سر، أصلا دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان دايما مشغول بأمر ربنا لما قاله في القرآن في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ودعا بها سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هدية الرحمن كلمة بتتقال في ثواني قليلة جدا، لكن فيها على الأقل 1.5 مليار حسنة، لكن جنب الحسنات سلامة الصدر اللي هتقابل بها ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأرجوك اسمع القصة دي بقلبك. الإمام الأعمش والإمام الأعرج، الأعمش اللي مش بيشوف كويس والأعرج اللي بيعرج، اتقابلوا مع بعض في الشارع فجم يتمشوا مع بعض. فالأعرج قال للأعمش: احنا وإحنا ماشيين الناس هتتريق علينا. فيقولوا الأعرج يمشي جنب الأعمش. فالأعمش قاعد يفكر كده، فالأعرج قال له: طب إيه رأيك نمشي ويأثمون، خلينا مع بعض هم يشيلوا وزر التريقة. فقال الأعمش بسلامة الصدر الجميلة: قال لا، بل نفترق ويسلمون، تعال نبعد عن بعض عشان هم ما ياخدوش سيئات. دي قلوب اتربت على الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن سيدنا إسماعيل عليه السلام وكيف تولى هو زعامة البيت وزعامة مكة وولاية البيت طول حياته. توفى سيدنا إسماعيل له 137 سنة، وفي اثنين من أبنائه قلنا فاكرين في الحلقة الماضية نابت وقيدار، وتولى أمر مكة بعدهم جدهم مضاد بن عمرو الجرهمي. انتقلت زعامة مكة إلى جرهم وفضلت في أيديهم. أولاد إسماعيل سيدنا إسماعيل عليه السلام كان لهم مركز محترم، ليه؟ عشان أبوهم هو اللي بنى البيت مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن ما لهم في الحكم شيء. مضت الدهور والأيام وأمر أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام ضئيل لا يذكر، ألين ضعف أمر جرهم قبل ما يظهر بختنصر، وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء مكة من هذا العصر. أتفرقت بنو عدنان لليمن لما بختنصر غزاهم في الغزوة الثانية سنة 587 قبل الميلاد، لكن التاريخ نمشي فيه بسرعة. رجع معد لمكة ما لقى من جرهم إلا واحد اسمه جوشم ابن جلهمة، أتزوج ببنته معانة ولدت له نزار. فاكرين نزار اللي قلنا عليه في البداية؟ هو هذا. أمر جرهم إيش صار فيهم؟ ساء أمرهم وضاقت أحوالهم، صاروا يظلموا الناس اللي يمشوا ويجوا للكعبة، واستحلوا مال الكعبة. العدنانيين اللي هم أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام كانوا مغتاظين، ما هم عارفين كيف يردوهم. لما نزلت خزاعة، فاكرين في أول حلقة لما قلنا نزلت خزاعة بمر الظهران اللي هو وادي فاطمة، وشافت العدنانيين نافرين من الجراهمة، استغلت هذا وتعاونت معاهم مع بنو عدنان اللي هم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة، وحاربوا جرهم أجلوهم عن مكة. لما خرجت جرهم من مكة، هذا الكلام كان في أواسط القرن الثاني للميلاد، لما جرهم خرجوا من مكة إيش اللي سووه؟ سدوا بئر زمزم، رموا فيه غزالات من ذهب وسيوف من ذهب، ودرسوا مكان زمزم. درسوا إيش يعني؟ يعني دفنوا بحيث إنه ما حد صار يعرف فين مكان بئر زمزم. وخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي لإيش؟ من خارج مكة، وطبعا هو حزين. بعد كده عاشوا في مكة، جلسوا فيهم جرهم راحت لليمن وحزنوا على اللي فارقوا من أمر مكة وملكها. زمن إسماعيل عليه السلام قدر بحوالي 20 قرن قبل الميلاد، وجرهم أقامت في مكة 21 قرن تقريبا، يعني حكموا 20 و21. خزاعة هي اللي صارت تحكم مكة دون بني بكر، وكانت خزاعة منها قلنا ايه؟ قبائل مضر. كان عندهم ثلاثة صفات او ثلاثة مزايا. اول شيء الدفع من بالناس من عرفة لمزدلفة. ايش يعني؟ في ناس حييجوا يسألوني يقولوا طب هي كان في الحج؟ ايوه يا جماعة، كان في حج موجود. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة مع سيدنا إسماعيل وأذن في الناس بالحج، فكانوا الناس يحجوا، ونفس الحج اللي إحنا بنحجوا هذه الطريقة. طبعا جات فترات دخلوا فيها الشرك والأصنام، بس نفس الطريقة، الوقوف بعرفة والنفر من عرفة ومنى، كلها كانت زيها بدي الطريقة. مضر كانت عندهم شيء، كانوا في عندهم قبيلة تسمى صوفة. إيش يعني صوفة دولة؟ كانوا ما حد يتحرك من
عرفة لمزدلفة إلا لما واحد من صوفة هو اللي يمر أول مرة، يمر جنب العقبة ويتحرك منها. إذا ما تحرك ما حد يقدر يتحرك، وبعد كده يمر الناس منهم. هذا أول شيء. بعد كده النفرة من مزدلفة نفس الشيء، كانت إيش برضو هم اللي في البداية يسووها. هذه صوفة برضو من بني صوفة، كانوا من قبيلة مضر اللي هي الإفاضة، كانوا هم اللي يعملوها. لما يوم منى يوم النحر ويروح المنى، هم اللي كانوا يسووها قبيلة مضر. طبعا كانوا حطوها في بني عدوان، ما حنقول هذا. الشيء الثالث، إنساء الأشهر الحرم. إيش يعني إنساء الأشهر الحرم؟ ترى الأشهر الحرم إحنا نعرفها إيش هي؟ رجب ومحرم، طبعا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. رجب هذا جاي في النص، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم كانت القبائل العربية تحرم هذه الشهور علشان الناس كانوا يقدروا يجوا للحج، ما حد يهجم عليهم من قطاع الطرق أو تقوم حروب، فكانوا يأمنوا عليهم. إنساء يبقى شهر إيه؟ رجب. هو ده شهر رجب كانوا يتركوا لكل قبيلة هي اللي مرة تخليه رجب، مرة تخليه شعبان، مرة تخليه اللي تبغاه. فهذه كانت لقبيلة بني فقيم بن عدي من بني كنانة. استمرت ولاية خزاعة على مكة 300 سنة. في هذا الوقت انتشر العدنانيين في نجد وأطراف العراق في كل مكان. بقيوا في مكة بطون من قريش، وزي ما قلنا يسموهم حلول وصرا متقطعين، يعني ايه؟ متفرقين، هذا في حتة وده في حتة، ما لهم أحد يجمعهم، ولا كان ليهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيء. ألين جاء قصي ابن كلاب. قصي بن كلاب هذا إيش قصته؟ قصي بن كلاب أبوه مات وهو كان صغير، أمه تزوجت رجل من بني عذرة، هذا الرجل اسمه ربيع بن حرام. ربيع بن حرام أخذها لبلاده بأطراف الشام، عشان كده سمي قصي يعني بعيد. لما كبر قصي رجع لمكة. كان والي مكة في ذلك الوقت اسمه حليل ابن حبشية من خزاعة. قصي خطب من حليل ابنته حبة، أعجبه، زوجوا بنته. لما مات حليل قامت حرب بين خزاعة وقريش. قريش اللي هو قلنا أساسا من قصي، أدت في الأخير أن قصي أتغلب على مكة، وطبعا هو اللي أتولى المكان. لما جات في وقت الحج وجات صوفة تبغى تسوي اللي دايما تسوي، جاهم قصي وقال لهم، ومع قريش وكنانة، قال لهم لا، إحنا أولى بهذا منكم. حصل بينهم قتال، غلبهم قصي، وهو صار قصي هو اللي ماسك أمر البيت. نتوقف هنا، وبكرة نكمل إن شاء الله بقية الحلقة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في برنامج الأخلاق المحمدية، مع الخلق لا تكن عيابا. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الستير، والتخلق به يكون بأن تستر عيوب الآخرين، فلا تحدث بها نفسك ولا تحدث بها غيرك، بل تشغل نفسك بالتفكر بإصلاح عيوبك، سائلا الله تعالى أن يستر عيوبك عن الناس ويصلحها لك. قال بعض السلف: اعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما أعجبوا بجميل ستر الله عليك. قد يصعب على البعض أن يرى عيبا عند الآخرين دون أن ينتقدهم أو يصدر أحكاما عليهم، فضبط العين والقلب واللسان يحتاج لا شك إلى تدريب مستمر ومراقبة ذاتية. والأصل هو أن نهتم بإصلاح عيوب أنفسنا، وألا نتكبر على صاحب العيب ولا نذمه، فكلنا عيوب وللناس ألسن. وإذا رأيت عيبا عند أحد فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فقد عافاك الله من هذا البلاء بمحض فضله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام، لطيف الخلق، رفيع الذوق، ودودا قولا وفعلا، لا يجرح المشاعر ولا ينتقد أحدا بعينه، بل كان يستخدم شتى أساليب التربية الرحيمة لتقويم الخطأ عند وقوعه، فيرشد المسيء سرا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ فلا يسمي: روحي فداه، ولا يشير، فلا يعلم أحد من كان يقصد. انتشرت الغيبة كما انتشرت عادة التعييب على الآخرين والاستهزاء بهم بين الناس، وبات البعض يبررها على أنها تسلية وفكاهة ولا يقصد بها المعصية. ولكن الحقيقة هي أن التعييب والسخرية والغيبة عموما من كبائر المحرمات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أليس من رقي الأخلاق أن نساعد بعضنا بعضا؟ فلنكن قدوة في تحويل عادة التعييب الذميمة إلى محاسبة للنفس على أخطائها، وإلى نسب النعم التي عندنا دوما إلى المنعم جل وعلا، وإلى معاونة من كنا نعيب عليهم أخطاءهم لتصحيحها. ولنربي أولادنا على ذلك منذ الصغر، ولنركز على الإيجابيات بدلا من السلبيات، كي يصبح الجيل القادم نابذا للتنمر وأشد تماسكا وتراحما فيما بينهم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما ثبت في حلمه صلى الله عليه وسلم ما كان منه مع غورث بن الحارث. كان عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه، فنزل مع أصحابه منزلا وتفرق الناس تحت السمر، تحت الشجر يلتمسون الظلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوى إلى ظل سمرة وقد علق سيفه ونام صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء غورث بن الحارث ذلك الأعرابي فاخترط السيف، ثم أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والسيف صلتا في يده، قال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد ذلك الأعرابي مهابة وإجلالا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فقال له عليه الصلاة والسلام: تسلم؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام سراحه. موقف آخر: أراد بعض المشركين أن يبطش بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخذه بعض الصحابة وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: لن تراع، يعني لن تخاف، ولو أردته ما سلط علي. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بمنطق الواثق من حماية ربه له، لأن الله جل جلاله قال له: والله يعصمك من الناس. يقول له: ولو أردته، يعني لو أردت ما نويت من كيد ومكر ما أمكنك الله من ذلك، لأن الله جل جلاله يحميه ويعصمه. وكما قيل: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وكذلك عمير بن وهب الجمحي لما جلس مع صفوان بن أمية عقيب بدر عند الكعبة، فقال له عمير: واللات والعزى لولا ديون لزمتني وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لا أتيت محمدا وأخذت بثأر قريش كلها. فقال له صفوان: أما ديونك فعلي، وأما عيالك فأضمهم إلي. ثم زوده بمال وسلاح، فخرج عمير بن وهب إلى المدينة يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من رآه عمر رضي الله عنه فأمسك به وقال لجماعة من الأنصار: هذا عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، فادخلوا واجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بعمير ملببا إياه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر. ثم وجه السؤال إلى عمير، قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت في فداء أسرانا. قال: لا، بل جلست أنت وصفوان فقلت له كذا وقال لك كذا. فقال عمير: والله ما كان معنا ثالث، وما أنبأك بذلك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما فارقه حلمه قط، حتى في أحلك الظروف وأشد اللحظات كان عليه الصلاة والسلام يكسوه الحلم، بل الحلم لحمته وسداه. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن مجرد النطق بالشهادتين يعصم الإنسان ويصبح مسلما، ولذلك فإن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، كما يدل على أن السرائر لا يعلمها ولا يحاسب عليها إلا الله سبحانه، وليس لنا من الأمور إلا ظاهرها.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه.

محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اكفني بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا من قلت ادعوني أستجب لكم، ويا من قلت فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إني وقفت ببابك عبدا ذليلا فقيرا، فأعزني بعزتك يا عظيم، واغنني بفضلك عمن سواك يا كريم. اللهم يا رب لا تردني خائبا، وأجب دعوتي وأقل عثرتي، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين.
1: تقبل الله منك صلاتك ودعاك يا أبا عبد الله. هل ارتحت قليلا؟ فإن لبدنك عليك حقا.
0: تقبل الله منا وإياك يا أم عبد الله. نعم سأرتاح قليلا كي أتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر، ثم أذهب بعد الصلاة إلى دكاني في السوق.
1: توكل على الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أبا الحسن، تفضل يا جاري العزيز، لقد وصلت البضاعة التي طلبتها مني، وكنت أنتظر مجيئك لأخبرك.
2: بارك الله فيك يا أبا عبد الله، وها أنا ذا جئ، ولكن لم آتي بشأن البضاعة، وإنما جئت لأسألك عن أحوالك وأطمئن عليك. فقد لاحظت أن سراج بيتكم لم ينطفئ طوال ليلة أمس، فلعله خير يا أخي.
0: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، فنحن والحمد لله بخير وعافية، وإنما كنت ساهرا أعبد الله وأشكره على نعمائه وأدعوه المزيد من فضله.
2: اللهم تقبل دعاءك ودعاءنا يا أبا عبد الله، وأرجو أن يسامحني ويغفر لي تقصيري في عبادته ومناجته سبحانه وتعالى، ويغفر لي زلتي عن الدعاء حين وجدت أنه لم يستجب لدعائي.
0: يا أبا الحسن استغفر الله، استغفر الله يا أبا الحسن، وواصل الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، لا تيأس من رحمته، فالدعاء عبادة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
3: أرجو ألا أكون قد قطعت عليكم حديثكم.
0: لم تقطع علينا حديثنا يا شيخ، وإنما جئت في الوقت المناسب لتشاركنا الحديث ونستفيد منكم ومن علمكم، فقد كان حديثنا عن الدعاء، وأنه عبادة لا ينبغي للمؤمن أن يمل منها.
3: بارك الله فيكما، فدعاء المؤمن فعلا عبادة، ويستجاب للمؤمن دعاؤه ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
2: ولكن يا شيخ عبد الرحيم، ما رأيك في من دعا مرارا كثيرة ورأى أنه لم يستجب له فتوقف عن الدعاء؟
3: لا يا أبا الحسن، لا ينبغي ذلك، فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ولكن للدعاء آداب يجب على المؤمن اتباعها يا شيخ عبد الرحيم، أفدنا أفدنا بارك الله فيك.
3: نعم يا أبا عبد الله، إن للدعاء آداب، منها تقديم الوضوء والصلاة والتوبة والإخلاص واستقبال القبلة وافتتاح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم الدعاء بالطابع وهو آمين.
2: وماذا عن تأخير الإجابة يا شيخ عبد الرحيم؟
3: تأخير الإجابة إما لأنه لم يأتي وقتها، فإن لكل شيء وقتا، وإما لم يقدر في الأزل قبول الدعاء في الدنيا ليعطى عوضه في الآخرة، وإما يؤخر القبول ليلح المؤمن ويبالغ في الإلحاح بالدعاء. وعلى المؤمن ألا يخص نفسه بالدعاء، بل يعم، ليدرج دعاءه في تضاعيف دعاء الموحدين ويخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتهم وتجاب إن شاء الله.
0: جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحيم، وأضيف على حديثك الطيب هذا كلمة واحدة، وهي أن من كانت له ملالة عند الدعاء فلا يقبل دعاؤه.
3: فتح الله عليكما وأثابكما خيرا، فإن من قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له. فيجب على المؤمن أن يدعو فلا يمل ولا يعجل. أما سمعتما قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
5: عليه الصلاة والسلام:
3: لا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، بقول دعوت فلم يستجب لي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

إن مما يأسر القلوب ويوجه المشاعر حبا في شخص معين التواضع. قال الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال عز من قائل: ولا تمشي في الأرض مرحا. وخير من يمتثل أوامر الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل. فأعلن أعلى الناس قدرا وأكرمهم منزلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ منزلة من القدر العالي الرفيع والمقام السامي، منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومع ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم رغم هذا القدر العالي والمكان الرفيع في المنزلة، مع هذا كله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المنزلة العالية وبين التواضع السامي. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد البشر أجمعين في الدنيا والآخرة، ومع ذلك إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين قدره ومنزلته بكلمة حق يربطها بمنة الله عز وجل عليه، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولواء الحمد بيدي ولا فخر، وما من نبي يومئذ نوح ومن بعده إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. كل هذه المقامات العالية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا فخر، المنة لله عز وجل وحده. ولذلك رغم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، لكن تواضع منه صلى الله عليه وسلم ما يحب أن يفضل على غيره من الأنبياء، وهو خيرهم وأفضلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على يونس بن متى. ولما قيل له: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم هذا المقام العالي والقدر الرفيع لم يمتنع صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما يلبس الناس، ويأكل مما يأكل الناس، يركب البغال والحمير. ولو شاء صلى الله عليه وسلم أن لا يركب إلا أصيلات الخيل وأجاويد الإبل لركب ذلك صلى الله عليه وسلم. ساق الله عز وجل إليه أموال المشركين والكفار واليهود، فلم يعجزه صلى الله عليه وسلم أن يركب أطايب المركوبات ويأكل لذائذ المأكولات، لكن تواضع منه صلى الله عليه وسلم، وهو المتواضع الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يتميز على غيره بشيء من هديه صلى الله عليه وسلم. ومن ملامح تواضعه ما يحب أن يقوم له أحد، رغم أنه أعلى الناس قدرا، لكن ما يحب أن يقوم له الناس قياما وتعظيما صلى الله عليه وسلم. دخل عليه رجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد خائف، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد هو اللحم المجفف. قال أبو بردة رضي الله عنه: دخلنا على عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا صنعت عائشة. قال: فأخرجت لنا إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وكساء، قال، وهي التي يسمونها الملبدة، إزار أو رداء غليظ، غليظ يعني مو ناعم، الملمس مو ناعم. فقالت عائشة، قال: فأقسمت بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في هذين، مات في هذا الملبس الغليظ صلى الله عليه وسلم، ولو شاء صلوات ربي وسلامه عليه أن يلبس الحرير والديباج للبسها صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله أكمل الناس تواضعا،
ومن ملامح وعلامات ومعالم تواضعه صلى الله عليه وسلم أن تواضعه سجية مع الكل. يعني قد يوجد ناس متواضعين لكن قد يتواضع مع طائفة دون طائفة، مع ناس دون ناس، يعني في مقامات معينة يتواضع، مقامات معينة يتكبر. تجد بعض الناس متواضع حبيب، بس إذا تعامل مع الضعف أو البسطاء سبحان الله رأوا منه ما يكرهون، نفسه تشين عليهم ونفسه تطيب مع غيرهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضع ليس انتقائي ولا اختياري ولا مزاجي ولا مصلحي، بل تواضعه سجية وطبع مع الكل، مع الكبير مع الصغير، مع الذكر مع الأنثى، مع الغني مع الفقير، مع الضعيف مع العامل، مع الخادم مع المخدوم صلى الله عليه وسلم. كان يردف صلى الله عليه وسلم أحيانا خلفه الصغار. دخل مرة المدينة صلى الله عليه وسلم واردف خلفه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب واحد أحفاده من فاطمة رضي الله عنها، فدخلوا المدينة على دابة، ثلاثة على دابة. هذا من كريم تواضعه صلى الله عليه وسلم. كان يسلم على الصبيان ويدعو لهم، وكان أصحاب المدينة إذا ولد لهم غلام جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحنكه. قال أنس فربما بال الصبي في حجره صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فيتبعه هذا البول، يبول الصبي، يبول في ثوبه صلى الله عليه وسلم. ما غير سياسته ولا غير طبعه ولا غير طريقته ولا قال خلاص لا تجيبوا لي أحد من الأطفال أبدا، السياسة ما تغيرت. في تواضع أعظم من هذا التواضع؟ فاحرص أيها العبد إن أردت محبة الناس تساق إليك بلا بذل مال، فاحرص على التواضع، كن متواضعا يحبك الناس.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: يا نخلة فيني سحان فراقنا، هل نلتقي يا نخلتي وأعود؟ أجتر ماضي ذكرياتي في الهوى، ويضج في نفسي الأسى ويسود، وتصيح أحلامي وكل مشاعري لك يا نخيلة ما عساه جديد، وترددين نصيحة لك ما خبت، اصبر فما للصبر منك حدود. فيؤوب إحساسي بخيبة آمل، صفر اليدين وحظه منكود، وأظل أسأل كيف مرت أشهر بعدي عليك، وهل أتتك وفود؟ فتجيب بسمتك الخجول لقد ثوى عندي هواك وسره المعهود، ويثور بي شك يواكبه اللظى، والقلب شاك غربة ووحيد. هل ذا سري الوفود فأسرعوا، يروي الحديث قريبهم وبعيد، وهموم نفسي بالهوى قد أعلنت، والدمع مني قد رواه قصيد. أنا لا أعاتب يا نخيلة خائفا، قول العذول يحفه التهديد، أغفيت عنه مدى السنين فلم أعر سمعا لمن لم يعيه الترديد، بل كنت أخشى أن سري بالهوى إن ذا عرد به الحبيب صدوده.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الله عليه وسلم. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في برنامجنا الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: وإياكم فضيلة الدكتور. هنالك مقولة: من عرف نفسه عرف ربه. من هو هذا الإنسان؟ نريد التعرف عليه لننطلق إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول رتبة.
1: نعم.
2: الأول، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني على كل الخلائق، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال: أنا لها يا رب. وقبل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة كرمه الله عز وجل أعظم تكريم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأنك من بني البشر، ذكرا كنت أو أنثى، فأنت المخلوق الأول عند الله. يؤكد هذا المعنى الإمام علي رضي الله عنه، يقول: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما. الآن موطن الشاهد: فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالإنسان إما أن يكون خير البرية قاطبة، أو أن يكون شر البرية قاطبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. فالإنسان لأنه قبل حمل الأمانة في عالم الأزل يوم عرضت على الخلائق جميعا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، الإنسان قبل حملها وقال: أنا لها أهل يا رب. فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولا شك أن المسخر له أكرم من المسخر، المسخر له أكرم من المسخر. فلذلك الإنسان هو المخلوق المكرم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تكريما لهذا الإنسان. هو الأول وهو المكرم.
1: دكتور، هو الأول رتبة، إذن تقدم الملائكة.
2: نعم.
1: هل لي بسؤال: هذا الإنسان الذي حمل الأمانة، من المقصود بهذا الإنسان الذي حملها في القدم؟ آدم عليه السلام؟
2: لا، بنو البشر جميعا.
1: نعم،
2: بنو البشر جميعا، نحن جميعا خلقنا في عالم الأزل بنص الآية الكريمة.
1: نعم.
2: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وهذه الكلمات الثلاث تعني الكون كله، والكون ما سوى الله. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني مثلا لو أن أبا غنيا قال لأولاده جميعا: من منكم يقبل أن يذهب ليدرس ويأتي بدكتوراه؟ أما إن لم تذهبوا لكم عندي دخل محدود وبيت وزوجة. أما الذي يذهب ويأتي بدكتوراه أعطيه نصف المعمل. هو في عرض: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يعني قبل حمل الأمانة. والأمانة نفسه التي بين جنبيه بعهدته بأمانته، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي يزكي نفسه بتعريفها بربها، والذي يزكي نفسه بحملها على طاعته، والذي يزكي نفسه بالأعمال الصالحة، والذي يزكي نفسه بالإقبال على الله، هذه التزكية هي ثمن الجنة. جاء الله بنا إلى الدنيا كي نعد ثمن الجنة، وثمن الجنة التزكية. لذلك كلمة أفلح أتت مرات ثلاثة فقط في القرآن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دنسها بالمعصية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه كلمة الفلاح تعني النجاح مع الله، أما النجاح تعني النجاح في الدنيا. قد ينجح الإنسان في كسب المال، قد ينجح في اعتلاء منصب رفيع، هذا نجاح في الدنيا، فيسمى تحقيق الأهداف في الدنيا نجاحا. أما تحقيق الأهداف الكبرى الذي خلق الإنسان من أجلها تسمى فلاحا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف. الله عز وجل كلف الإنسان أن يعبده، وبخلاف مفهوم عامة المسلمين الضيق المحدود للعبادة، العبادة أن ينصاع لمنهج الله بكل تفاصيله. ومنهج الله عز وجل شمولي، شمولية تفوق حد الخيال. يبدأ هذا المنهج من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. ما من حركة ولا سكنة ولا نشاط ولا وقت ولا حيز ولا مجال إلا وهناك حكم شرعي، افعل ولا تفعل. فكأن هذا الإنسان أراده الله أن يكون كاملا عن طريق تطبيق تعليمات الصانع. فإذا كان كاملا من خلال تطبيق تعليمات الصانع استحق جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أستاذ جميل، لو أن الواحد في الأرض والأصفار إلى الشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، ولو أن كل مليمتر في صفر، اتصور رقم واحد بالأرض و156 مليون كيلومتر أصفار بواقع كل ميلي صفر. هذا الرقم الذي يصعب تصوره، لو وضع صورة وضع في المخرج إشارة اللانهاية قيمته صفر. أي رقم نسب إلى اللانهاية فهو صفر. والدنيا بكل ما فيها من أموال، من أعمار مديدة، من ثروات طائلة، من مناصب رفيعة، من متع مبهجة، من انغماس في الملذات، ما دامت منسوبة إلى الدار الآخرة فهي صفر. لذلك تعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الآخرة لمن يحب حصرا. فالإنسان هو المخلوق الأول لأنه قبل حمل الأمانة، ولأنه قبل حمل الأمانة كرمه الله فسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتكريم. التسخير التعريف من أجل أن يؤمن بالله. هذا الكون ينطق بوجود الله، وينطق بوحدانيته، وينطق بكماله، وفي كل دقيقة من دقائقه، وفي كل جزئية من جزئياته دليل ساطع بين على عظمة الله. فهذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. هذا الكون يعني منعكس لكمالات الله عز وجل. فالإنسان خلقه ليسعده، إذن لا بد من أن يعبده. والعبادة هي علة وجود الإنسان على وجه الأرض. خلقنا من أجل أن نعبده، لتكون العبادة ثمنا لما خلقنا من أجله في جنة ربنا التي وعدنا بها.
1: دكتور، هنالك قانون للأحوال الشخصية، هنالك قانون للعقوبات، قانون

0: هذا الطالب علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد، أن ينال الدكتورة. وحينما نأتي إلى الدنيا علة وجودنا في الدنيا شيء واحد، هو أن نعبد الله. فأي مكان حال بينك وبين عبادته ينبغي أن تغادر هذا المكان، لأنه علة وجودك. لو أن هذا الطالب لم يطل في الجامعة، هل يبقى في باريس؟
1: لا، يعود،
0: انتهت مهمته. فأنا علة وجودي في الدنيا أن أعبد الله، والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ليست قسرية، لأن الأقوياء يطاعون قسرا، لكن الله ما أراد أن تكون علاقته بخلقه علاقة قهر، أراد أن تكون العلاقة بخلقه علاقة حب، فقال لا إكراه في الدين. يريدنا أن نأتيه طائعين بمبادرة منا بدافع محبتنا له. وقال يحبهم ويحبونه، وقال والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب أحد أكبر كليات الدين. هل إله العظيم ما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة قهر، أراد أن تكون علاقتنا به علاقة حب. لذلك نفرق بين العباد والعبيد. العبيد جمع عبد القهر، بينما العباد جمع عبد الشكر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أما العبيد وما ربك بظلام للعبيد. عبد القهر يجمع على عبيد، بينما عبد الشكر يجمع على عباد. إذن العبادة طاعة طوعية لكن ممسوجة بمحبة قلبية، لا بد من أن تحب الله. وما عبد الله من أحبه ولم يطعه، كما أنه ما عبده من أطاعه ولم يحبه. أساسها معرفة يقينية، لا بد من طلب العلم كي تعرف الله. من هذا الإله العظيم الذي ينبغي أن تعبده؟ ماذا عنده لو أطعته؟ ماذا ينتظر الإنسان لو عصاه؟ من أجل أن نعرفه لا بد من أن نبحث عن حقيقته وذاته العلية. شيء آخر، مسبوقة بمحبة بعلم يقيني تفضي إلى سعادة أبدية، هي نتائج هذا الدين، نتائج العبادة، نتائج خلق الإنسان في الدنيا. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فنحن في العبادة نحقق وجودنا، نحقق سر وجودنا، نحقق غاية وجودنا. في العبادة نسلم ونسعد، في العبادة نكون على الطريق الذي رسم لنا. فالعبادة ليست أن تؤدي العبادات الشكلية الشعائرية فقط، خمس بنود. لأنه النبي الكريم يقول بني الإسلام على خمس، بربك. هل الإسلام هو الخمس؟
1: إنما بني على،
0: هي دعائم. بني الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام منهج تفصيلي، دعائمه العبادات الخمس: الصوم والصلاة والحج والزكاة والنطق بالشهادة. أما حينما نفهم الإسلام دعائم فقط، فقد ابتعدنا بعد الأرض عن السماء عن فهم جوهره. نعم،
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، نشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. هل يوافق أخو سودة؟ عاد أبو بكر الصديق إلى بيته تحمله البشريات، بينما كانت خولة وزوجته أم رومان تنتظرانه بلهف. دخل رضي الله عنه بيته فتطلعت إلى وجهه فإذا هو يتهلل، فزينت الابتسامات الوجوه والدور. التفت أبو بكر إلى خولة بنت حكيم وقال: ادعي لي رسول الله. انطلقت رضي الله عنها ترفرف بها السعادة، فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فنهض نحو بيت صاحبه فزوجه عائشة، لكن دون أن تزف إليه، فقد بقيت في بيت أبيها. أقبلت أيام الحج التي ينتظرها صلى الله عليه وسلم على وافدا من إحدى القبائل يتبنى دعوته أو يحميه ليبلغ دين ربه. توجه صلى الله عليه وسلم نحو مخيمات القبائل في منى، يرفع أخبيتها خيمة خيمة ويدعوها قبيلة قبيلة. أما خولة فاستغلت غياب عبد بن زمعة شقيق سودة وذهابه إلى الحج، فمشت إلى سودة نفسها وبشرتها قائلة: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ اندهشت سودة فقالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. أخذ طوفان السعادة سودة، أخذها أبعد من أحلامها، فهي ستصبح زوجة رسول رب العالمين. لم تتمالك نفسها أن قالت: ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له. قامت خولة فدخلت المكان الذي يحتضن الشيخ، كان طاعنا في السن، ابيضت لحيته وعجز حتى عن المشاركة في الحج. دخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية: أنعم صباحا. فرفع الشيخ حاجبيه المثقلين بالزمن وتأمل صاحبة الصوت الغريب فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. فقال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. شعر الشيخ بالفخر رغم شركه فقال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. عندها اجتاحه ما يجتاح أي أب حنون، وهو يرى فلذة كبده تستعد لمغادرة بيته، فقال: ادعيها لي. أقبلت سودة على استحياء فخاطبها بأحرف من حنان: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ فقالت: نعم. فالتفت نحو خولة وقال: ادعيه لي. كان صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة الحجيج، بينما كان أبو لهب مشغولا بملاحقته وتكذيبه ونثر التراب عليه كعادته في كل حج. عاد صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الحج، ثم توجه نحو الشيخ زمعة بن قيس فطلب يد ابنته سودة فزوجها إياه، وبعد الزفاف عاد شقيقها عبد بن زمعة من الحج، ولما دخل البيت تلفت فلم يجد سودة، ناداها فلم تجبه، سأل أهل البيت عنها، سأل والده فأخبره أنه زوجها من عدوه محمد بن عبد الله، اسودت الدنيا في وجهه وغضب غضبا أفقده صوابه، فقام بحركة جاهلية عصابية، جثى على الأرض وبدأ يجمع التراب بكفيه ثم يرفعه ويحثوه على رأسه، وذلك من هول الخبر. بلغ الغضب بعبد بن زمعة هذا المبلغ، لكن الكراهية بلغت بكاره النبي مستوى من الانحطاط غير معقول، حتى إن أحدهم الآن في مكان لا يطاق، يعبث في المزابل ويقلب النفايات، فما الجنون الذي أصابه؟
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: بشوفك مروح اليوم بدري ماما، ايش فيه؟
1: اليوم خلصت التغطية بدري، توصلوا لهدنة.
2: الحمد لله هدنة.
1: يما انا تعبان كتير، خلص سبيني اروح انام.
0: طب خليك بس كلك لقمة قبل ما تنام، وجهك اصفر.
2: يا ويلي عليك، تلاقيه مش ماكل من امبارح.
1: انا تعبان بدي ادخل انام، بس امان عليكم محدش يصحيني.
0: يا ابني بس استنى، كلك لقمة بس.
2: يا ام فارس يا بركة الدار ونورتها، سبي بس يصحى بتعملي له اكل. سبي روح يابا، روح نام وريح راسك.
0: وانت يا ابو فارس ايش رأيك انت التاني اعمل لك كوباية شاي؟
2: والله يا ريت يا بركة الدار ونورتها، خاصة انه هلقيت هدنة. وبعينك الله جنب كاسة الشاي حطي لك اكمل بسكوتة من اللي جبته اليوم.
0: ايش؟ مش كويس عشان السكر اللي عندك.
2: طب انا بدي اكل بسكوت.
0: حاضر، بس واحدة ماشي؟
2: هاتي بس هاتي.

0: هدى هدى وينك يا هدى؟
1: مالك بتنادي يا محمد؟ هيني بالمطبخ، ايش فيه؟
0: خلصيني من المطبخ بسرعة علشان أزور أبويا، وبعد هيك نروح على الجامعة إن شاء الله ربنا يقدرنا ندفع الرسوم.
1: هيني رح ألحق أسجل الفصل، تقلق إيش؟
0: أنت بس قولي يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: يا رب يا رب أبوي يطلع بالسلامة، بعدين كل شي بكون.
1: يا رب يا رب يا محمد يا رب. جلطة بابا لا كانت بالبال ولا بالخاطر، كان يا الله قبل بيوم فرحان ومبسوط.
0: هي شاف جميل وانبسط كتير، وبعدها تعب فجأة.
2: مربى الفراولة خلص، بدي نجيب واحد وإحنا مروحين.
0: هو أنت خليت فراولة أصلا؟
1: إيش أعمل يا الله، بحبها كتير وبابا كان دايما يجيب لي منها. بعدين أنت شايف إنه الفراولة أساسا مقطوعة.
0: هو يطلع بالسلامة وإن شاء الله هجيب لك مش برطبان، كرتونة كرتونتين فراولة خليك تنبسطي.

0: بشوفك يا ما يا فارس مشتغل على شغلك.
1: ما هو بدري يما، لسه بدري.
0: بدري كيف والساعه صارت 10؟
1: يا ما خلص بديش اروح اليوم.
0: ليش مالك؟ ايش في
1: يما؟ انا ضايق خلقي.
0: من ايش ان شاء الله؟
1: من ايش يعني يما؟ من الشغل.
0: اسمع يا فارس، انا امك ومش هتلاقي حد يفهمك قدي. احكي بصريح العباره، ايش مالك؟
1: اسمع يما، انا بدي اكون معك صريح. انا قدمت استقالتي امبارح، عملت مشكله مع مديري.
0: مش مهم ولا تشغل بالك.
1: كيف ما اشغل بالي يما؟ المدير لحتى الان مش راضي يقبل الاستقاله.
0: معناته بكون متمسك فيك. ليش؟ هو انت ناسي انك فارس الصحفي المميز من اوائل الدفعه؟ الف مكتب يما بتمناه. وانت كمان انساش انه انت مخلص الماجستير.

0: كيف يا بابا سرت؟ كيف أنت؟ يا رب تكون كويس.
1: الحمد لله. الله يرضى عليك يا أبا يا هدى.
2: هدى، عملت اللي حكيت لك عنه يا ماما؟
0: آه يا ماما، ما خليتش إشي، كله رتبته وجهزت الأكل كمان، ما تقلقيش.
1: والله يا أبا جبت لك خبر حلو، هدى من أوائل الدفعة وعلشان هيك إلها خصم. يلا كيفه؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا أعلم بالحال. وما تقلقش يابا، أنا دبرت الباقي. الله يرضى عليك يا بني.
2: يعني رح تقدر تروح؟ مش رح يروح عن هالفصل؟
1: بتروح إن شاء الله. ولعلمك هدى خلصت مرتبان الفراولة وراح أجيب كمان واحد، وبالرغم ملهوش أسبوع عنا.
2: بكرة بطلع بالسلامة إن شاء الله، وبجيب لها بدل الوحدة كرتونة.
1: آه طبعا، إمكن لو تخسرني.
2: إنما تدللت عندك يا أبو محمد، عند مين بدها تتدلل؟
3: وهيني جبت لك الفراولة، إيش رأيك؟
4: يسلم إيديك وعينيك يا رب. أيوة هيك، ارجع فارس القديم اللي بعرفه.
3: فارس القديم؟ عجبتني هذه، حلوة.
4: مش حلو عليك الكشرة يا أخو، مثل مبارح بتعودين عليك فارس المبتسم الهادي.
3: المهم اسمع يا ألاء، أنا ميت من جوعي. الله يرضى عليك يا أختي، إذا في مجال حضري لي العشاء.
4: لا دوفري تو لسه زبطتهم، عندك الحجة أم فارس شاطرة كتير بالأكل وانت عارف.
3: بس أنا بدي أختي الصغيرة تعمل لي من تحت إيديها.
4: إيه ما حاضر، من عيوني.
3: تسلمي لي يا أختي. طب أنا بدي أكلم عادل، مسافة ما تحضر الأكل.

0: فارس كلمتين في شلوم تالتة. أنا اللي بدي أجوز ابن فارس على ذوقي، وأنا بدي أجيب له إياها على الفرازة. بكرة مرت فارس بدها تطلع معي، لازم أتباهى فيها.
1: طيب هو أنا حكيت الشيء؟ أنا تكلمت؟ مالك يا فارس يا نورت الدار بركتها. بس في سؤال يا فارس، أنت مش حاطة ولا عروسة براسك لفارس؟
0: لهلأ لا، البنات كتار بندور على عروس عمهلنا.
1: دوري دوري يا فارس، المهم تكون بنت حلال وبتخاف الله.
0: عارف يا ابو فارس، انا بدي اياها تكون دكتوره، مهندسه، متعلمه تعليم عالي من نفس مستوى لابني.
1: معلش يا فارس، مداخله صغيره.
0: اتفضل.
1: فارس ابننا صحفي قد الدنيا، ويمكن حاطط عينه على بنت بعرفها من الجامعه مثلا، من دفعته، في الشغل معاه. يعني برضو احنا بدناش نقيد الشاب.
0: يا ريت بكون ريحني، بس هذا ابني وانا بعرفه، لو في حدا لكان حسيت عليه، لكن برضو بدي تكون على ذوقي.
2: ام فارس، هو مين اللي بده يتجوز، انت ولا هو؟ سبيه يختار اللي يختارها.
0: ابو فارس.
2: نعم.
0: تتدخلش.
1: حاضر يا بركة الدار ونورتها. حياتي الولد بدها تتدخل، بس شاطرة قدام اخوتها، عاملة حالها محكومة وبتخاف مني، والحقيقة هي اللي حكمان، بتعمل اللي براسها. بس من اليوم اجى الوقت اللي اوقفها عند حدها.
0: ابو فارس.
1: نعم.
0: ايش بتتمتم مع حالك؟
1: بدع انه ربنا يثبت الهدنة على خير
0: يا رب.

0: فارس، والله صاير ترن علي، هيك متذكرني.
1: وانا بدي انساك يا صاحبي، مالك يا عادل؟ المهم كيف حالك انت؟ وين بتبينش؟
0: والله الحمد لله، بس تقول انت اللي بتبينش مش انا.
1: مالك يا عادل؟ مش عشان يعني اول مرة اتصل عليك، ما انت كل يوم بتشوفني.
0: بشوفك، لكن عقلك مش معانا دايما.
1: عقلي؟ والله بيني وبينك عقلي شوية مش معي.
0: تقولش انك مشغول وتتحجج لي بالشغل، صاحبي وبعرفك، احكي.
1: لا يا صاحبي، تشغلش بالك، فيش اشي، بس هيك شوية مضغوط في الشغل،

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: هل النصر مضمون؟ هل هناك حالات لا يمكن أن يتخلف فيها النصر؟ هذا السؤال نعم له إجابة، وله إجابة من القرآن الكريم. هناك شروط إذا تحققت الله سبحانه وتعالى وعدنا أنه لن يخلفنا الميعاد، وأن النصر سيتحقق لنا بشكل مضمون. هذه الشروط محددة في القرآن الكريم ومذكورة بالتفصيل. دعونا نفكر بهذا السؤال، ودعونا نستلهم الجواب من كتاب الله تعالى. متى لا يتخلف النصر أبدا؟
2: نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
1: النصر لا يتخلف إذا توفرت شروط النصر. هذه الشروط ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ويكرر هذا المعنى، معنى أننا إذا نصرنا الله سينصرنا، في قوله عز وجل: أي ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن بالإيمان بنصرة الله، بالتوكل عليه وحده، هذه كلها شروط عندها لن يتخلف النصر، لن يتخلف النصر أبدا. وفهم الصالحون على مدى الزمان، شوفوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يرسل الجيوش كان يوصيهم بأقوى وسائل النصر، فيقول مثلا، يقول لسعد رضي الله عنه، يوصيه هو وجنوده، فيقول: عليكم بالتقوى، فإن تقوى الله أفضل العدة، أفضل سلاح، وأقوى المكيدة في الحرب. هي أقوى سلاح، أقوى المكائد، لأنك تسلمها لله، ومن يستطيع أن يواجه الله عز وجل. ثم يضيف الله سبحانه وتعالى شروطا أخرى، فيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن الإيمان الحقيقي الصافي، الإيمان الصافي شرط عندها لن يتخلف النصر. طبعا أضاف شرط رئيسي كبير للأسف اليوم الأمة خالفته كثيرا، وهو عدم موالاة أعداء الله وبالذات اليهود والنصارى. الموالاة، الولاء، هذا لها معنى باختصر جدا. الولاية أو الولاء معناه المحبة والنصرة. فلا يجوز موالاة غير المؤمنين، لا يجوز موالاة غير المؤمنين. واشترط الله سبحانه وتعالى هذا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الولاية لله عز وجل وللمؤمنين وليس لغيرهم. وكرر هذا في آيات كثيرة وجعلها قانونا عاما. يقول الله عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما في أحد ينصرهم. سنة الله، سنة الله يعني قانون الله عز وجل، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن متى لا يتخلف النصر؟ عندما يكون هناك توحيد صافي، وهناك عمل صالح، وهناك عبادة خالصة لله عز وجل، وتوكل على الله وحده، وعدم موالاة غير الله عز وجل والمؤمنين، والثبات عند الابتلاء، عندها لا يتخلف النصر أبدا.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، وعبر هذا الأثير الطيب نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وفي سلسلتنا الطيبة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهر ربيع، ما زلنا نتواصل لنتعرف على هذا اليوم العظيم، يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشعراوي رحمة الله عليه: أعظم حدث في هذا الكون هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم من مولد الكون، لأنه جاء بالمنهج الذي يصلح هذا الكون، فهو أعظم حدث يجب أن يلتفت فيه الناس إلى هذا اليوم الأغر الأبيض الذي تاهت فيه حصباء الأرض على نجوم السماء. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم، حملت به آمنة رضي الله عنها وأرضاها. وفي حملها كانت تحدث أنها أتيت حين حملت به صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة. وقالت: ما شعرت بأني حملت به، ولا وجدت له ثقلا ولا وحما كما تجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضتي، وأتاني آت وأنا بين النائمة واليقظانة. فقال: هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام؟ ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني فقال: قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، سبحان ربي العظيم. وهكذا كانت الأم الرؤوم العطوف آمنة، جاءت بالأمن للبشرية جميعا. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القابلة واسمها الشفاء، أم عبد الرحمن بن عوف. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمن والشفاء صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء في يوم أغر أبيض. يقول أبو زكريا يحيى بن عائذ: بقي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه 9 أشهر كملالا، لا تشكو وجعا ولا مغصا ولا ريحا ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء. وكانت تقول: الله أكبر، ما رأيت من حمل هو أخف ولا أعظم بركة منه. ولما تم من حملها شهران توفي عبد الله في المدينة عند أخواله بني النجار، ودفن بالأبواء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، بقي نبيك يتيما. فقال الله تعالى: أنا له حافظ ونصير، هو الذي يرعى الأيتام، تبارك اسم ربنا وتعالى قدره. وعن عمرو بن قتيبة قال: سمعت أبي وكان من أوعية العلم، قال: لما حضرت ولادة آمنة قال الله تعالى للملائكة: افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان، وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما. وكان قد أذن الله تعالى تلك السنة للدنيا لنسائها أن يحملن ذكورا كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت آمنة تحدث وتقول: أتاني آت حين مر من حملي 6 أشهر في المنام، فقال: يا آمنة، إنك حملت بخير العالمين، فإذا ولدته فسميه محمدا واكتمي شأنك. قالت:
ثم لما أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد لا ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه فسمعت وجبة عظيمة وأمرا عظيما هالني ثم رأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الرعب وكل وجع أجده ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء فتناولتها فأصابني نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل طوالا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي فبينا أنا أتعجب وأقول واغوثا من أين علمن بي فقلن لي نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين واشتد بي الأمر وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول مما تقدم فبينما أنا كذلك إذا بدي باج أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا بقائل يقول خذوه عن أعين الناس قالت ورأيت رجالا قد وقفوا بالهواء بأيديهم أباريق من فضة ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد غطت حجرتي من الزمرد وأجنحتها من الياقوت فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها فلما وضعته صلى الله عليه وسلم نظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفع أصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهل ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى غشيته فغيبت فسمعت مناديا ينادي ويقول طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا كان مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم الرسول صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا وأضاءت له قصور الشام وإلى هذا أشار عمه العباس بقوله وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وهكذا كان مما خصه الله سبحانه وتعالى أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن سعد ولدته نظيفا ما به من قذر. وفي إضاءة قصور الشام بذلك النور إشارة إلى ما خص الشام من نور نبوته فإنها دار ملكه كما ذكر كعب. فجمع الله سبحانه وتعالى لنبيه كل خلق كريم، فقد أعطي صلى الله عليه وسلم خلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وخلة إبراهيم

0: طيبة، كيف كان صلى الله عليه وسلم ولد، وعلى أي حال وفي أي صورة؟ نجد العجب العجاب في هذه الإضاءة وفي هذا الخير الكثير لمولده صلى الله عليه وسلم. والمستمع الكريم والمستمعة الكريمة إذ يستمعون إلى هذا المولد يعلمون أن الأنبياء الكرام كانوا قد دعوا لذرياتهم بالصلاح، فإبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت ذكر الله دعاءه فقال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنها الدعوة التي يدعو بها كل موحد أن يكون من ذريته من يعبد الله ومن يوحد الله. فهل دعوت أنت عندما ترى في حمل امرأتك أن تقول رب هب لي من الصالحين، أن تسأل الله الذرية الصالحة الطيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة؟ إنك سميع الدعاء. إن الله سمع دعاء امرأة وهبت ما في بطنها ونذرت أن يكون ما في بطنها محررا لوجه الله، فاستجاب الله لها ورزقها مريم لتكون آية في العالمين. فاستحضر هذه العظمة واستحضر بركة هذه النطفة، ولتكن حياتك وحياتها مبنية على أن يكون هذا الحمل طاعة لرضا الله. لماذا تتزوج؟ ولماذا تحمل امرأتك؟ ولماذا تسأل الذرية؟ لا تستكثر بها من قلة ولا تستزد بها من ذلة، إنما اسأل الله أن يكون في ذريتك من يوحد الله ومن يقيم شعائر الله، واسأل الله الذرية الصالحة الناصحة التي تعينك على أمر الدين والدنيا. الله أسأل وبنبيه أتوسل أن يرزقنا الإخلاص في القول والسر والعلن، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: أعيدي يا طيور وأسمعينا أسمعينا أسمعينا هديلا يفرح القلب الحان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن واسع بن جابر، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله وتلحق برتبته. يقول جعفر: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة. صحبة الصالحين يا أخوان تنفعكم في الدنيا وفي الآخرة، وتنفعكم ظاهرا وباطنا. نسأل الله السلام. صحبة الفجار تؤذي في الدنيا وفي الآخرة، تؤذي ظاهرا وباطنا. حتى النظرة إلى الفاجر، نظرة رضا، نظرة سرور، تؤذي إيمانك. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لا تلتفت بعينيك عن الصالحين. النظر إلى الصالحين فيه بركة، والنظر إلى الفجار فيه شؤم، نسأل الله السلام. فهذا أحد الرجال يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع. بلين قلبي. الأمرات واحد ينظر إلى وجه صديقه له من أصدقائه من رفقاته، نكتي رفيقك النكتي، بس تطلع فيه بتضحك، مع أنه ما حكى، لا حكى لك نكتة ولا قال لك شيء، مجرد ما طلعت. ليش طلعت؟ النظر له تأثير يا أخوان. مرات أم بتكون مريضة، بس تشوف وش ابنها بالطيب، النظر فظيع. لماذا حرم الله تعالى النظر إلى الحرام؟ لماذا دعانا الله تعالى إلى الغض، غض أبصارنا؟ النظر له بريد إلى القلب. القلب ملك والأعضاء حراسه، فلا يدخل على الملك إلا ما مر من الحرس. فهلأ إذا أنت مررت خيرا بيدخل للقلب خير، وبعيد من هون مررت شرا بيدخل للقلب شر، فيتأذى القلب من النظر. فيقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. بس تشوفه بتذكر الله، مع أنه ما حكاك شيء وما قال لك شيئا، مجرد النظر إليه. الصحابي الله يرضى عنهم يا أخوان أحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فكان أحدهم يأتي إلى رسول الله لينظر إليه. ثوبان مر مريض، اسفر لونه، شحب لونه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ثوبان ما لك؟ ما لي أراك شاحب الوجه؟ قلت: يا رسول الله، إني أحبك، وإني إذا اشتقت إليك في الدنيا جئت لأنظر إليك. بس هيك رجل بتطلع بوش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يكرمكم كلكم تنظروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنظروا في وجهك فأطمئن، بس تفكرت في حالي وحالك في الآخرة، فأنت يعني في الدرجات العليا في الجنة، وأنا إن أدخلت الجنة لا أكون في رتبتك، فكيف بدي أطلع عليك بالآخرة وشوفك؟ قال: هذا الذي غير لوني. النظر يا أخوان جدا له أثر. لذلك اجتهدوا أن لا تكونوا إلا مع الصالحين، واجتهدوا أنتم أن تعملوا أعمال الصالحين حتى يصير من نظر إليك دل على الله عز وجل. يعني لازم توصلوا لمرحلة رفقاتكم بس إذا بيطلع فيك بتوب، بس ما بتقول له شيء قبل ما تقول شيء، بس إذا بطلع هيك بوجهك بتوب إلى الله، بس إذا نظر في وجهك بيصير قلبه يذكر الله عز وجل. كيف أنت هيك بدك تصير؟ عليك أن تكثر من ذكر الله تعالى، وعليك أن تتابع في توجيه قلبك إلى حضرة الله عز وجل. بس تكثر من ذكر الله عز وجل وتوجه قلبك إلى الله عز وجل بيصير اللي بيشوفك يذكر الله عز وجل. ذكر الله هلأ في، يعني أنا بقعد جلسة ذكر بساوي مية مية مية ألف،
بقعد جلسة ذكر بساوي 1000 1000 1000 5000، بقعد جلسة ذكر بساوي أوراد الصباح وأوراد المساء، بس مو هذا الذكر الحقيقي. لا، الذكر الحقيقي ألا يغفل قلبك عن الله تعالى طرفة عين. هذا الذكر مشان يشغل لك المولدة تبعك، يشغل المحرك، بعدين بتصير أنت وبشغلك تذكر الله. تذكر الله بمعنى أنك تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. تذكر الله بمعنى أن حبك لله عز وجل غالب عليك، لو عم تشتغل، لو عم تأكل، لو أنت ونايم، لو عم تلعب كرة قدم، ذكر الله تعالى غالب عليك. هذا هو الذكر الحقيقي. سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يذكر الله في جميع أحايينه، أكل، شرب، روحة جية، ضحك، زعل، رضا، يذكر الله. فكيف أنت بده يصير اللي بيطلع عليك يذكر الله عز وجل؟ إذا صار شغلك بالله غالبا عليك، يصير مجرد التطلع عليك بيذكره بالله عز وجل. المراية إذا استمريت في مواجهتها للشمس، بتنطبع صورة الشمس بالمراية، بيصير اللي بيطلع بالمراية يرى الشمس. إذا قلبك هيك صفيته ووجهته إلى حضرة الله، بيصير اللي بيطلع عليك يذكر الله. بس بقى بدها تكون المراية نظيفة، أما إذا المراية عليها نفط وعليها زفت، لو وجهتها إلى الشمس ما بتنعكس صورة الشمس. بس إذا جليت هذه المرآة ونظفتها ووجهتها إلى الشمس، تنطبع صورة الشمس، بصير اللي ينظر في المرآة يذكر الشمس ويراها. مو بس هيك، بتصير حتى حرارة الشمس بإمكانك بالمراية بتعكسها إلى من هو قبالتك. تتذكروا تجربة الفيزياء، في أي تجربة المحرق، أنك أنت بتوجه هيك المراية على الشمس، بتوجهها على نقطة، بتقوم تحرق. هلأ بإذن الله، بإذن الله أنت بتصير هيك، ولله المثل الأعلى. إذا وجهت قلبك إلى حضرة الله، بتصير بتأثر باللي قاعدين معك، بصير من يجلس معك يقبل على الله عز وجل، بصير إذا واحد صافحك يقبل على الله، ما حكيته لسه شيء، مجرد ما صافحته هيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحب الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال اجلس هون، ألك أخت؟ قال: نعم. قال: تحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. ألك أم؟ قال: نعم. تحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. يقول: وكذلك الناس يكرهون، كيف هيك عم تفعل أنت؟ قال: ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه الشريفة على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول هذا الرجل: فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إلي. كيف واحد كان بيعمل الوساخة والقذارة بجلسة واحدة هيك وكلمتين ثلاثة، يعني كيف؟ أنا أكيد يا أخوان في شيء خرج من كف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قلب هذا الرجل فغيره، شايف؟ بس أنت بدك تكون يعني دائما الذكري، دائما الصلة بحضرة الله، تجتهد أن لا تغيب عن الله عز وجل طرفة عين. فاجتهدوا يا أخوان واجتهدوا يا أخوات، كلنا نجتهد بالإكثار من ذكر الله تعالى. هي الجلسة اللي منساويها هيك جلسة الذكر، إنما هي بس للتذكير، بس للتحبيب، هذا للتذكير، للتحبيب، للترغيب، ليصير ذكر الله تعالى غالبا عليك. فأحد يعني أصحاب محمد بن واسع يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة، وأملأ غير قلبي لن. وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى. ثكلى هي الأم يلي ميت ابنها. شلون هيك بتلاقيها؟ يعني أنت إذا بتطلع بوشها بتبكي بدون ما تقلك شيء، من تأثرها بمصابها وبما حدث معها. قال: وقال مطر الوراق: ما اشتهيت أن أبكي قط حتى أشتفي إلا نظرت إلى وجه محمد بن واسع.
وكنت إذا نظرت إلى وجهه كأنه ثكل 10 من الحزن، كأنه ميت له 10 أولاد الزلمة من حزنه هيك وانكساره بين يدي الله تعالى. وقالوا عن محمد بن واسع لم يكن يرى كثير العبادة، مع أنه هو محمد بن واسع عبادته كثيرة بس ما كان يفرجية للناس، يعني قدام الناس عادي، بس حتى إذا خلا بينه وبين ربه هناك أكثر من العبادة. تتذكروا بالدرس الماضي قلنا بأنه كان إذا كان في سفر قال كان في هودجه يصلي، وكان يطلب الحادي أن يحدو أمامهم شان يشوش على الناس صوته ما يطلع صوت محمد بن واسع بصلاته. وكان يقول محمد بن واسع، يعني هذا العابد الصالح يلي الناس إذا بدهم يتقربوا إلى الله بس يطلعوا بوشه، شوف قال ماذا يقول وبه أختم. وكان يقول: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني من نتن ريحي. يا لطيف، يا الحمد لله اللي الله ما حط للذنوب ريحة، والله لو الله حاطت للذنوب ريحة كان طلعت ريحتي ما حدا بيعود معي. وهو الناس تتقرب إلى الله تعالى بالنظر إليه. شايفين يا أخوان الكبار يتواضعون. شفتوا شجر الكرز؟ الصح لكم تروحوا هيك تشوفوا شجر الكرز، هلأ في كرز، لأنه شجرة الكرز المليئة بتلاقي الغصن هيك يتطامن يكاد أن يمس الأرض وبيكون حامل عشرات الكيلويات من الكرز. شجرة الحور ما فيها شيء، تطلع لفوق هيك على السماء، بعدين بيقصوها وبيحطوها بالنار. أما الكرزة بيخلوها، الغصن المليء بيتطامن، الرجل المليء يتواضع، الرجل الفاضي إذا طبع كرت بتلاقي على الكرت الله أكبر شيء 60 لقب. ويقولون كلما زادت الألقاب قلت الحقائق، يعني لما واحد بيجي بيقولوا له مثلا الأستاذ، الدكتور، المدرب، المعلم، المربي، الفاضل، الكبير، المنفاخ، الكذا، أنا تفاضي. لما تشوف قدام واحد هيك شيء 7-8 أنا تفاضي. إذا كثرت الألقاب قلت الحقائق. الله يرحمه دار الفكر ذكر لي عنها الدكتور رمضان البوطي عليه رحمة الله. دكتور رمضان البوطي أول شيء هو دكتور في الشريعة يعني من 30-40 سنة لا أحفظ، ومو بس دكتور، هو أستاذ دكتور بروفيسور، والرجل يحاضر في عندنا في جامعة دمشق، بس الرجل يحاضر في جامعات عالمية يطلب. بلغني عن دار الفكر أنه في آخر عمره وحياته الدكتور سعيد رمضان البوطي صار يقول لهم لا تكتبوا الدكتور، لما كتبوا اللي مؤلفها لا تكتبوا الدكتور، خلص كتبوا محمد سعيد رمضان البوطي. الكبير يتطامن بس الصغير يتعالى. فمحمد بن واسع مع أنه كبير والناس تتقرب إلى الله عز وجل بالنظر إليه قال أنا ذنوبي كبيرة والحمد لله لما لا ريحة ذنوب، ولو في إلى ريحة سد وما حدا بيعود معي، من تواضعه ومن خوفه من حضرة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: نرحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه المساحة من التغطية الخاصة التي نناقش فيها التطورات الميدانية والسياسية في المنطقة انطلاقا من لبنان، حيث العدوان الإسرائيلي بلغ حدا لافتا في التصعيد يوم أمس. إيرانيا، لا يزال الوضع بانتظار انتهاء مهلة 60 يوما للهدنة، وحيث الوضع لا يزال يتأرجح بين عودة محتملة للتصعيد العسكري أو الحل الدبلوماسي، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنها لن تتراجع عن المطالب المشروعة للشعب الإيراني ومطالب القائد حتى الهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة وتحقيق حقوق الشعب الإيراني واستسلام العدو. وربطا بالملفين اللبناني والإيراني، هناك اليمن، الماضي في فرض الحصار على السفن السعودية في منطقة البحر الأحمر. سيرافقنا في هذه المساحة مدير مكتب الميادين في بيروت روني ألفا، من طهران محلل الميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري، مراسلنا في بندر عباس أحمد البحراني، ومن اليمن مدير مكتب الميادين في صنعاء عبد الله الفرح. البداية ستكون من جنوب لبنان، حيث يضعنا مراسلنا علي الأحمر في صورة طبيعة الوضع في منطقة النبطية غداة المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في أنصار ودير الزهراني ومستجدات هذا الفجر. إليك علي بعد الترحيب.
1: تحية طيبة لك محمد ولضيوفك وللسادة المشاهدين. بعد سلسلة من الاعتداءات وتصعيد إسرائيلي كبير شهدناه خلال 24 ساعة الماضية، يسود الهدوء الحذر الجنوب اللبناني فيما سجل خلال الساعة الماضية تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا في بلدة مجد الزون الواقعة في القطاع الغربي جنوب مدينة صور. هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات التي حصلت خلال الساعات القليلة الماضية، وأهمها تصعيد إسرائيلي كبير وارتفاع في وتيرة الاعتداءات، ما أدى إلى ارتقاء ما لا يقل عن 11 شهيدا وإلى إصابة 19 شخصا بجروح من جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدف من خلالها بلدتي دير الزهراني الواقعة في قضاء النبطي وكذلك بلدة أنصار. الاحتلال الإسرائيلي كما تحدثنا صعد من حدة اعتداءاته، أيضا شن عدد كبير من الغارات من الطيران الحربي استهدف من خلال هذه الغارات علي الطاهر، إضافة إلى موقع الدبشي وأطراف كفر رومان تحديدا عند دوحة كفر رومان. كذلك استهدف الاحتلال الإسرائيلي القنطرة ودير سريان، فيما طال القصف المدفعي عدد كبير من البلدات ومنها تلت علي الطاهر، كذلك أطراف كفر رومان، إضافة إلى وادي الحجير وكذلك أطراف ميفادون وجبل الرفيع، كذلك المنصوري الواقعة في القطاع الغربي جنوب مدينة صور. الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من التمشيط بالأسلحة النارية في عدد من البلدات، فيما يسجل حتى هذه اللحظة تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق أجواء واسعة من الجنوب اللبناني على علو منخفض ولا سيما فوق أجواء مدينة النبطية وضوحيها، إضافة إلى مدينة صور التي تشهد في هذه الأثناء محمد إطباقا جويا من قبل الطيران المسير فوق مدينة صور وضوحيها. كذلك سجل خلال الساعات القليلة الماضية تحليق للطيران المسير فوق أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي نحن نتحدث عن تصعيد إسرائيلي هو الأكبر يمكن القول منذ 20 من حزيران الماضي، حيث دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. هذا التصعيد الإسرائيلي أدى إلى حدوث موجات نزوح جديدة من الجنوب اللبناني ولا سيما من قرى التي تقع في قضاء النبطية، حيث شهد الطريق الدولي الذي يربط بين الجنوب وبين محافظة النبطية وبين بيروت زحمة سير خان ولسيما عند الزهراني، إضافة إلى الطريق الساحلي هذا ما أقصده، إضافة إلى طريق صيدا بيروت، ما يدلل على وجود أو حدوث حركة نزوح كانت مستمرة حتى ساعات الصباح الأولى، نظرا إلى طبيعة الوضع الأمني المتوتر الذي خلقه هذا التصعيد الإسرائيلي الذي ألقى بظلاله على كامل المنطقة هنا، وهي المنطقة التي كانت تتعرض خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية إلى اعتداءات مستمرة، ولكن كانت رقعة هذه الاعتداءات الجغرافية محصورة بين تلة علي الطاهر وكفر تبنيت، إضافة إلى أطراف النبطية الفوق، فضلا عن عدد من التفجيرات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي. الصالي أيضا في عدد من القرى الواقعة في القطاع الغربي، ولا سيما أتحدث عن أطراف المنصورية إضافة إلى مجد الزون. ولكن مع هذا التصعيد هناك وضع أمني متوتر إضافة إلى حركة نزوح، هناك شبه إقفال للمحال التجارية التي عادت وفتحت في مدينة النبطية، إضافة إلى أن حركة السكان في هذه المدينة قلت بنسبة كبيرة على وقع هذه الاعتداءات المتجددة.
0: شكرا علي الأحمر مراسلنا في جنوب لبنان. إذن كانت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 11 شهيدا وإصابة 19 جريحا نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. هو تصعيد إسرائيلي وتوسيع لرقعة الاعتداءات في الجنوب اللبناني في مشهد يتكرر فيه استهداف المدنيين والمناطق السكنية.
2: اعتداءات إسرائيلية متواصلة وتوسيع لرقعة العدوان شهدته بلدات الجنوب حتى تلك البعيدة عن مواقع الاحتلال. في يوم واحد امتد العدوان من دير الزهراني إلى أنصار في قضاء النبطية. ففي دير الزهراني استهدف الاحتلال مبنى مؤلفا من طبقتين، ما أسفر عن سقوط شهداء وعدد كبير من الجرحى. مبنى سكني تحول إلى ركام، وعائلات وجدت نفسها في لحظات أمام مشهد من الدمار والدماء. أما المشهد في بلدة أنصار في قضاء النبطية فصادم، حيث استهدف الاحتلال منزلا مأهولا وشاليه ملاصقا له بغارة أسفرت عن استشهاد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وفق وزارة الصحة اللبنانية.
3: كنا بالضيعه والله على 4 سنين، فقت بدي صلي وصارت الغاره، عملنا اتصالاتنا قالوا انه هون جينا. هي مثل ما شايفه لا في منشات عسكريه ولا في شيء.
4: لما عائله نايمه هون بالليل، انا بيتي هون قريب، لما عائله نايمه هون وعم نشوف كل شيء ما في شيء.
5: هيدا بيت مدني وهيدا بدل هيدا طابقين هيدا البيت، وبكل طابق بتسكنوا عائله مدنيه.
2: كانوا هنا في هذا الشاليه يجتمعون لتناول الطعام فيما الأطفال يلعبون قرب حوض السباحة قبل أن تحول الغارة الإسرائيلية المكان إلى مشهد من الركام والدماء.
6: صارت الضربة الساعة 4:30 الصبح، جينا لقينا هذا المسبح كل ليته طايش أشلاء، صرت صرخ اظهر لبرا صرخ والأمكا حين.
2: هنا كان حوض السباحة وهنا كانت مساحة الشاليه التي يفترض أن تكون مكانا للراحة واللعب، لكن الغارة دمرت أجزاء واسعة منه وخلفت الركام في كل مكان. 7 شهداء كانوا يقضون وقتا عائليا عاديا انتهى في لحظات تحت صاروخ إسرائيلي. مشهدان في يوم واحد يضافان إلى سلسلة الاعتداءات اليومية ويؤشران إلى أن الاحتلال يوسع رقعة عدوانه لتشمل مناطق جديدة في الجنوب اللبناني. مجزرة جديدة ارتكبها العدو الإسرائيلي هنا في بلدة أنصار الجنوبية لتضاف إلى سجل مجازره إلى جانب اعتداءاته اليومية والمستمرة على قرى وبلدات جنوبي لبنان. فهل نحن أمام تصعيد بتوسيع رقعة العدوان؟ لرى صالح، بلدة أنصار جنوبية لبنان، الميادين.
0: روني ألفا، أجدد الترحيب بك. ما الذي يمكن قراءته من خلال يعني مستجدات المشهد في الساعات 48 الأخيرة؟ هل هي رسائل إسرائيلية بأن أي محاولات من قبل المقاومة في صد العدوان وصد الاعتداءات الإسرائيلية على تلة ومحيط علي الطاهر سيقابل بالمزيد من القصف والانتهاكات في العمق؟
7: صباح الخير زميلي محمد، وتحية معطوفة إلى مراسلينا، إلى ضيوفك وإلى عموم مشاهدي قناة الميادين. نعم، نحن عدنا إلى حالة الحرب الشرسة والعنيفة التي يشنها كيان الاحتلال وحكومة الاحتلال على لبنان. ليس هناك من مجال للحديث اجتهادا أن هناك وقف إطلاق نار مخفف بالصيغة الترامبية العجيبة والغريبة. هناك قصف، اعتداءات، استهدافات لمدنيين. ما حدث في أنصار وغير أنصار نهار أمس يدل على أن هذا العدو يستهدف مجددا الأطفال والنساء والشيوخ والمنازل الآمنة. وهذا له مدلول. أولا، إذا ما أردتم أيتها السلطة أن تستمروا في المفاوضات ستكون مفاوضات تحت النار. ثانيا، ستكون بشروط إسرائيلية وليس بشروط لبنانية. ثالثا، فقدتم المونة بين مزدوجين، الأمريكية علينا. فإذا كنتم تعتقدون بأن الولايات المتحدة ستضغط على كيان الاحتلال لتخفيف قبضة هذه الاعتداءات فأنتم مخطئون، لأن تصريح السلطة اللبنانية في الآونة الأخيرة كانت تختصر بكلمتين: الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد، الولايات المتحدة ستضغط، وبالتالي نذهب إلى مفاوضات ستكون فيها الولايات المتحدة نصيرة لمطالبنا. الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت موافقة على الضربات الأخيرة لأنها صدقت الرواية الإسرائيلية، وتشير الصحافة العبرية محمد بأن إسرائيل

0: يستأذن ميدانيا في علي الطاهر، لأنه يعتبر هذه التلة بمثابة وزارة دفاع للمقاومة، تحتوي ما تحتوي، وكلها أقاويل حتى الآن غير مسندة وغير موثقة. إنما يريد نتنياهو مهما كلف الأمر أن يحقق انتصارا انتخابيا على منافسيه في انتخابات الكنيسة في تشرين، على قاعدة بأنني حققت إنجازا ميدانيا في الجنوب واحتليت علي الطاهر. في المقابل ماذا نعتبر نحن كسلطة في لبنان؟ أليس الأجدى بنا أن نقول بأن علي الطاهر باتت على البرنامج السيادي اللبناني، وبأنه بغض النظر إذا كانت هذه التلة تابعة للمقاومة وفيها بنية تحتية للمقاومة، أليس الأجدر بهذه السلطة أن تقول لن أسهم في إنجاح نتنياهو في انتخاباته، وبالتالي علي الطاهر أصبحت معلما سياديا للسلطة اللبنانية قبل أن تكون معلما سياديا للمقاومة؟ أليس الأجدر بالسلطة أن تقول على خلفية قتل الأطفال نهار أمس بأن لا مفاوضات ولا جلسة ثامنة في روما ستعقد؟ أليس هناك حد أدنى من الكرامة السيادية لهذه السلطة حتى تأخذ موقفا سياديا ترفض فيه التفاوض تحت النار بهذه السلافة بهذه الوقاحة؟ طبعا سمعنا تصريحات محمد من رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية، وهي بحد ذاتها إذا أردنا أن نرى يعني النصف الإيجابي من الكوب، هي ضحض للمزاعم الإسرائيلية عندما يقول سلام بأن ليس هناك من بنى تحتية عسكرية وأن كل هذا يقوض جهود الاستقرار، وهذا ما قاله الرئيس عون. فهذا يعني بأن الرواية الإسرائيلية مغلوطة ومزورة. طبعا هذا لا يكفي، السلطة تعطي يعني تصريحات علنية فولكلورية لا تؤمن الغطاء الأدنى أو الحد الأدنى من الغطاء السيادي، كأن تقول سأقاطع هذه المفاوضات في جولتها الثامنة ريثما أحصل على وقف إطلاق نار. وقف إطلاق نار الذي تطالب فيه السلطة اللبنانية كيان الاحتلال باحترامه منذ الجولة الأولى التي عقدت في واشنطن والتي لم ترى النور، وإذا بنا تحت النيران الإسرائيلية المستمرة. موقف لبنان إذن ضعيف ضعيف، وبالتالي على هذه السلطة اليوم أن تتوقف عن عزل فريق سيادي حقيقي قدم الشهداء وقدم الدماء، وأن تعمد إلى التنسيق والحوار معه لتوحيد موقف لبنان حيال هذه الاعتداءات. نعم محمد، نحن أمام خطر حقيقي لتوسع رقعة هذه الحرب. طبعا يعني المقاومة قالت على لسان أمينها العام بأنها لن تستسلم، وأن الاستسلام سراب، أكان هذا السراب يأتي من كيان الاحتلال أم يأتي ربما من رغبة بالسلطة على أنها تستطيع عبر المفاوضات أن تحقق ما لم تحققه المقاومة؟ وبالتالي أنا أعتقد أنه لابد الآن من حوار حقيقي بين السلطة وبين المقاومة، أولا لحماية السلم الأهلي والوطنية، ثامن لصياغة خطة حقيقية للمواجهة.
1: أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عدم التراجع عن حقوق الشعب الإيراني، وأعلنت هيئة الأركان العامة أنها لن تتراجع عن المطالب المشروعة ومطالب قائد الثورة حتى الهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين والإسرائيليين في المنطقة وتحقيق حقوق الشعب الإيراني واستسلام العدو. وشددت على أن إرث الثبات والمقاومة تحول إلى شجرة قوية تقف في وجه أكثر الجيوش تجهيزا في العالم. وأشارت هيئة الأركان العامة أن الدعم الشعبي للقوات المسلحة يعكس الرغبة في الثأر لدم القائد الشهيد ويؤكد قوة القوات المسلحة وسلطتها ومقاومتها. من بندر عباس أرحب بك مراسلنا هناك أحمد البحراني. لا شك أن هذه الزيارة لك خلال الساعات الماضية والتي لا تزال مستمرة في الأيام التالية تحمل الكثير من المشاهدات، سواء على مستوى حركة الملاحة، على شكل الإدارة الإيرانية للسفن وحركة السفن فيها، والعديد من الشهادات التي يمكن لك أن تنقلها لنا مباشرة من مضيق أو من بندر عباس، تفضل.
2: نعم فعلا محمد، احنا الان في الضفه الشماليه من مضيق هرمز في ميناء بندر عباس. هذا المشهد هو المشهد الذي

0: تراه خلفي هو الضفة الشمالية والأجزاء الشمالية من هذا المضيق ومن هذا الممر المائي الاستراتيجي الحيوي الواقع جنوبي إيران. كما ترى محمد هناك العشرات على كل تقدير التي تظهر من السفن التجارية وناقلات النفط من هذه المنطقة الزاوية، لكن هذا ليس كل المشهد. نحن نتحدث عن كيلومترات في عرض ميناء بندر عباس وفي الجانب الشمالي من مضيق هرمز، لكن هذا المشهد ممتد لأكثر من 10 كيلومترات نحو 15 كيلومترا. كل هذه السفن التجارية وناقلات النفط منتشرة في عمق المياه الخليجية وفي بحر عمان، وتحديدا هنا في هذه الزاوية في عمق مضيق هرمز باتجاه التوكل والشواطئ العمانية. كل هذه القطع البحرية محمد بانتظار موافقة قوات حرس الثورة الإسلامية وبحرية حرس الثورة الإسلامية تحديدا من أجل العبور الآمن، إما باتجاه المقاصد في الدول الخليجية أو باتجاه باقي الدول خارج هذه المنطقة. معظم هذه المقاصد هي تتوجه نحو جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا من أجل تحميل أو تفريغ الحمولات النفطية أو باقي السلع التجارية. لذلك نحن نتحدث عن تفضيل هذه السفن للمسار الإيراني الذي حددته الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل أشهر من الآن من أجل العبور من مضيق هرمز، وليس المسار الجنوبي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على معظم السفن ومعظم ناقلات النفط كما جرت العادة خلال الفترة الأخيرة. لذلك هذا المشهد هو مستمر منذ أسابيع طويلة. هذه السفن تفضل أن تبقى هنا في هذه السواحل الإيرانية على أن تختار المسار الجنوبي، خاصة وأن الجنب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية دائما تؤكد محمد بأن هذه السفن التي تسير وتسلك المسار الجنوبي من مضيق هرمز هو المسار الذي يعبر من المياه الإقليمية العمانية غير آمن، وبالتالي هذه السفن ستعرض نفسها للخطر إن لم تلتزم بالمسار الإيراني الواقع في شمال مضيق هرمز. نعم صحيح، الجانب الإيراني أكد في الفترة الأخيرة خاصة بعض مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية بأن المباحثات جارية مع سلطنة عمان من أجل رسم وتحديد ملامح المسار الجديد الذي سيتم الإعلان عنه ربما قريبا ربما في الأيام المقبلة، وإن كان من المفترض أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق بين البلدين قبل أيام والأسبوع الماضي، لكن يبدو بحسب المصادر الخبرية بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت الكثير من الضغوط على السلطات العمانية، وهذا ما حال دون الإعلان مبكرا عن هذا الاتفاق بين مسقط وبين طهران. لكن المسار الجديد يبدو بأنه سيكون خاصة المدخل المسار الدخولي للمياه الخليجية سيكون من المياه الإقليمية الإيرانية بالكامل وتحت إشراف إيراني مطلق وكامل بطبيعة الحال، وأيضا المسار الخروجي يجب أن يتم التنسيق والتشاور مع الجانب الإيراني من قبل السفن ومن قبل ناقلات النفط، وبالتالي سيتم إلغاء المسار الذي يمر بين جزيرتي لارك وهرمز، وأيضا إغلاق وعدم اعتماد المسار الجنوبي من المياه العمانية. لذلك لا مؤشرات لا معطيات حتى هذه اللحظة محمد عن إمكانية عودة حركة الملح إلى مضيق هرمز إلى سابق عادية قبل 28 من شباط فبراير الماضي. الجانب الإيراني يؤكد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعود إلى بنود مذكرة التفاهم، أن تطبق كل هذه البنود وبحذافيرها لتقوم السلطات الإيرانية أيضا بفتح مضيق هرمز، وإلا فأن هذا المضيق سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر، حتى أن تنفذ وتلتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل ما قدمتها من تعهدات ومن التزامات في إطار بنود مذكرة التفاهم. السلام عليكم محمد.
1: أحمد، يعني ونحن على أعتاب انتهاء وعلى مشارف انتهاء مهلة 60 يوما ووسط هذه الأجواء المحتدمة سياسيا أعلاميا وحتى عسكريا، ثمة محاولات خليجية تحديدا منها السعودية عبر قناة الملك سلمان أو الإماراتية عبر ممر حبشان الفجيرة للبحث في بدائل لهذا الممر الملاحي والطاقوي الدولي. من خلال يعني مطالعتك ومشاهداتك ويعني جولاتك على المسؤولين في محافظة هرمز، مكان بالقرب من بندر عباس، بالقرب من هذا المضيق، ما الذي يمكن أن تشرح لنا حول أهمية هذا المضيق وحول أهمية يعني أو احتمالية عدم وجود بدائل لهذا الممر الحيوي الذي ينقل 20% من الطاقة العالمية؟
0: محمد، نعم صحيح، ربما تبدو بعض الأطراف الإقليمية والخليجية بصدد العثور والحصول على بعض البدائل للالتفاف حول مضيق هرمز، لكن هذا حتى وإن كان بقرار حازم ومؤكد وقطعي واستراتيجي فهذا يدوم ربما ويأخذ سنوات من العمل المكثف من أجل تحقيق هذه الأهداف. لذلك هذا المضيق، هذا الممر الاستراتيجي الذي يعبر من أكثر من 20% كما أشرت أنت أيضا من الطاقة، من النفط ومن الغاز وأيضا البتروكيماويات ورتبة مهمة من أسمدة العالم، يعتمد على مضيق هرمز بطبيعة الحال، وبالتالي نحن نتحدث عن سنوات قادمة ستعتمد عليها دول العالم وسيعتمد عليها العالم برمته على هذا المضيق من أجل الإمدادات النفطية وباقي مشتقات النفط لا سيما الغاز التي تعتمد عليها الكثير من دول العالم، خاصة ونحن مقبلون على موسم البرد وموسم الخريف والشتاء، وبالتالي الأزمة العالمية تتشدد في سبب إن لم يتم العثور على حل بين الجانب الإيراني والأمريكي، وهذا ما تدعو إليه إيران بالمناسبة خلال الأسابيع القليلة الماضية. الإيرانيون كل ما هنالك يؤكدون على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالالتزام ببنود مذكرة التفاهم، وإلا ما جدوى أن تكون إيران قد استغرقت وأخذت أكثر من شهرين من الوقت قبل التفاهم تصل إلى الإعلان عن مذكرة التفاهم في سويسرا بين وتوقيع هذه المذكرة من قبل الرئيسين الإيراني مسعود بشار والأمريكي دونالد ترامب. الجانب الإيراني كان يؤكد بأنه يقوم بالتدقيق في كل بنود مذكرة التفاهم من أجل تحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية وسياسية، وهذا ما تم تحقيقه. ومحمد باقر قاليباف أيضا أكثر من مرة أكد بأن إيران حققت ما لم يمكن تحقيقه حتى ربما في الميادين العسكرية في إطار مذكرة التفاهم، وبالتالي حققت مكاسب وامتيازات هائلة في المفاوضات التي جرت سواء في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أو بعد ذلك في سويسرا من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية يبدو وكما يقول الإيرانيون أدركت بأنها تكبدت هزيمة دبلوماسية كبيرة في مذكرة التفاهم، وهذا ما حال دون تنفيذ هذه البنود بعد أيام ربما من بدء تنفيذ البنود. لذلك الجانب الإيراني يقول دائما وباستمرار وخاصة من قبل مسؤولي وزارة الخارجية أن على الولايات المتحدة أن تعود إلى تطبيق هذه البنود، خاصة البند الخامس محمد المتعلق بمضيق هرمز وحركة الملاحة التجارية. الإيرانيون يؤكدون بأن هذا البند يوفر لهم الحق السيادي للإشراف الكامل على مضيق هرمز وبإعادة ترتيبات مضيق هرمز إلى سابق يعهدها قبل 28 من شباط فبراير الماضي، وبأن إيران هي المعنية الرئيسية في ذلك. ما لم تعد الولايات المتحدة بتفريق هذه البنود، ما لم توقف الحرب بشكل رسمي في إيران وفي باقي الجبهات، وما لم تبعد القوات الأمريكية عن محيط إيران وتكف عن إطلاق التهديدات خاصة التهديدات التي تصدر من قبل المسؤولين الأمنيين والعسكريين الأمريكيين، وما لم تقوم برفع العقوبات المفروضة على القطاع النفطي والغازي والبتروكيماوي، وأيضا تقوم برفع الحصار البحري المفروض على هذا المضيق وعلى باقي الموانئ الإيرانية في الفترة المقبلة. لا يمكن تصور أننا سنشهد اتفاق بين الجانب الإيراني والأمريكي، ولا يمكن أن نتصور أننا سنشهد فتحا لمضيق هرمز على أقل تقدير في الأمد المنظور.
1: شكرا أحمد البحراني مراسل الميادين في مضيق هرمز جنوب غربي إيران. أرحب بك مجتبى حيدري محلل ميادين للشؤون الإيرانية من طهران. لا شك أن هذا المشهد يحمل الكثير من الدلالات إن على المستوى العسكري أو حتى على المستوى السياسي، بما يحمل أيضا بأبعاد أمن الطاقة الدولية. لا شك أن المسار العماني الإيراني الخاص بإدارة هذا المضيق تسير برغم كل الضغوط والمحاولات الأمريكية وبعض الجانب الإقليمي لعرقلته ونحن على أعتاب يعني انتهاء مهلة 60 يوما قبل البحث في تفاصيل المشهد التالي. كيف يمكن قراءة المشهد ونحن على أعتاب هذه الساعات الأخيرة من انقضاء عمر هذه الهدنة أو هذه المهلة من 60 يوما؟
2: تحية لك والمشاهدين. أولا لا توجد هناك أي مفاوضات إيرانية أمريكية حول تمديد وقف إطلاق النار، وهذا مهم للغاية. إيران تعتقد أنه لا يوجد أساسا وقف لإطلاق النار، وهي تؤكد أنها ستستهدف أي تحرك أمريكي في المنطقة أو السفن المخالفة في المسارات الموازية، وهي ترفض أي مسار موازي. ولكن هناك قضية هامة، السيد بقايا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال أن إيران والسلطنة عمان قد توصلا إلى اتفاق بشأن خارطة حركة الملاحة في مضيق هرمز. الأهم في هذا التفاهم أو الاتفاق الإيراني العماني هو إغلاق المسار الجنوبي، وهذا مهم بالنسبة لإيران لأن الولايات المتحدة استغلت هذا المسار لنقل المعدات العسكرية من هذا المسار. وإيران تؤكد أنه يجب يعني أن تكون هناك ترتيبات أمنية إيرانية وفقا للمادة 5 من مذكرة التفاهم. الآن في هذه المرحلة إيران تؤكد على إغلاق مضيق هرمز، وأن السيادة الكاملة على مضيق هرمز هي سيادة إيرانية، وأيضا تقول أنه حتى لو تم الإعلان عن التفاهم الإيراني العماني هذا لا يعني فتح مضيق هرمز. فتح أو إغلاق مضيق هرمز هو قرار إيراني، وعلى الولايات المتحدة أولا تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم واحترام الشروط الإيرانية، وبعد ذلك إيران ستفتح مضيق هرمز. هذا هو التأكيد الإيراني، وهذا هو الموقف الإيراني في الوقت الراهن. قبل قليل طبعا كان هناك بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وكان هناك جملة مهمة في هذا البيان أنه لن نتراجع عن المطالب المشروعة، بمعنى أن الضغوط الأمريكية أو الضربات الأمريكية لم تغير الموقف الإيراني. هذه هي الرسالة الإيرانية في هذه المرحلة، أنه لا تغيير في الموقف الإيراني، وإيران مستمرة في إغلاق مضيق هرمز حتى تحقيق شروطها. هناك أيضا قضية مهمة أخرى، أنه إيران تقول أنه هناك تقييم أن نتنياهو يريد تنفيذ أو يريد شن هجوم على إيران، ولكن الولايات المتحدة الآن تعول على الضغوط الاقتصادية، وبعد ذلك ربما يعني وجود احتجاجات، وبعد ذلك تنفيذ هجمات على إيران. لذلك هنا في طهران الكل يتحدث عن جهوزية عسكرية عالية، وأن إيران مستعدة لكل السيناريوهات. إذا أرادت الولايات المتحدة فتح مضيق هرمز عليها.
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: رجاء.
5: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
4: فرع لأبواب السماء.
6: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
4: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أنزل الله تعالى القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين، وأخرج به خير أمة للناس، وبين فيه ما يضر وما ينفع، وأمرنا أن نتبع أمره ونترك نهيه، فاستقام السلف الصالح على أمر الله فاستقامت حياتهم، وأطاعوا الله تعالى فطوع الله تعالى لهم الدنيا وأهلها، وهون عليهم الصعاب، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، فما ضلوا الطريق، فقد أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى طريق سعادتهم فسلكوه. ولا بد ونحن نعيش اليوم في حالة من الشقاء والبؤس، لا بد من سلوك دروب السعادة وطريقها حتى يتحقق لنا ما نحب ونرغب. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كانوا يستصعبون أحيانا بعض التكاليف الشرعية، وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض تلك التكاليف ليعرفوا قيمتها أو رتبتها من الحل والحرمة، فسألوه عن الخمر والميسر، وسألوه عن الأنفال، وسألوه عن اليتامى، وكان القرآن يجيبهم مرة بعد مرة، لأن القرآن هو جواب لكل سؤال وخروج من الضلال، فلا بد وأن نسأل القرآن كلما أردنا أن نقوم بعمل، كلما أردنا أن نخطو في الحياة خطوة لا بد وأن نسأل كتاب الله، لأن فيه الجواب الشافي، وفيه الإقناع الكافي لمن كان مؤمنا. وأما الضالون وإن قرأوا كتاب الله 1000 مرة فالكتاب هدى للمتقين وليس هدى للضالين، فمن كان مؤمنا استفاد من الأحكام، وكان القرآن له حجة، ومن كان فاسقا أو ظالما أو ملحدا فالقرآن سيكون حجة عليه يوم القيامة. كانوا أحيانا يعترضون، كان الأصحاب أحيانا يعترضون ولا ويحاولون ألا ينفذوا، وأحيانا كانوا يسابقون إلى التنفيذ، وهي الطبيعة البشرية، لأن الناس تحب السهل وتكره الصعب. وقد ذكر القرآن الكريم أن الناس يكرهون القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن الله تعالى أخبرهم أن الخير فيما يكرهون أحيانا، أخبرهم أن الخير فيما يكرهون، وليس الخير دائما فيما نحب، فقد نحب أكل أموال الناس بالباطل، وقد حرم الله تعالى ذلك. قد نشتهي امرأة ولكن الله تعالى حرم علينا الوصول إليها إلا من الطريق المشروع، لأنه حرم الفاحشة والزنا. ونحب الانتقام، والله تعالى يحب منا أن نعفو وأن نكظم الغيظ. فليس إذن كل ما نحب يجب أن نفعل، بل يجب أن نفعل كل ما يحبه الله تعالى في حدود الاستطاعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يجب أن نعمل ما نكره إن كان يحبه الله، وأن نترك ما نحب إن كان يبغضه الله تعالى، وذلك لأن المؤمن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم الحديبية، في صلح الحديبية، اعترض المسلمون على قرار فك الإحرام، فقد منعتهم قريش من دخول البيت الحرام، وقالت والله لا تدخلون البيت السنة، ولكنكم تعودون في السنة القادمة، واشترطت عليهم شروطا كانت قاسية. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشكلة لا يمكن أن تحل إلا بالتنازل عن بعض المواقف التي لا تتعارض مع النصوص الشرعية، أعطى قريشا بعض ما سألت. وفي الطريق وسلم يقول لأصحابه والله لا تسألني قريش خطة اليوم إلا أعطيتهم، يريد أن تضع الحرب بينه وبينهم أوزارها لبعض الوقت، لأنه يريد لصوت الإسلام أن يبلغ. أراد صلى الله عليه وسلم للإسلام أن يصل صوته إلى كل العرب، وكان يحتاج هذا الأمر إلى هدنة، فقرر عليه الصلاة والسلام أن يهادن قريشا مدة من الزمن. فلما اعترضت قريش على دخوله بيت الله الحرام ووافقها على طلبها، أمر أصحابه أن ينحروا وأن يتحللوا من الإحرام، فصعب عليهم ذلك جدا، صعب عليهم لأن إطاعة الكفار صعبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليطيعهم إنما وافقهم على أمر كان قد عزم عليه قبل أن يصل إلى مكة، كان قد وافقهم ضمن خطة، ضمن مخطط للوصول إلى هدف لا يمكن الوصول إليه إلا من ضمن الموافقة التي كان قد عزم عليها. فلما أصر الأصحاب على أن لا يخلعوا إحرامهم وأن لا يستجيبوا للدعوة لم يكترث برأي أحد منهم، اشتد عليه الصلاة والسلام غضبه وحزن أن أصحابه لا يطاوعون أمره، ودخل على زوجه يقول: لقد هلك المسلمون، أمرتهم فلم يطيعوا. فخففت عنه زوجه رضي الله تعالى عنها وقالت: يا رسول الله، اخرج إليهم فاجلس أمام الحجام، فإن رأوك تحلق رأسك سارعوا مثلك فحلق جميعه. وبالفعل تقدم عليه الصلاة والسلام من الحجام فحلق له رأسه، فأسرع الأصحاب جميعا يتسابقون في التحلل من الإحرام وفي حلق رؤوسهم وفي نحر الهدي الذي ساقوه، كل ذلك لأنهم كانوا يعلمون أنه لو لم يكن خيرا لما أصر عليه الصلاة والسلام على عزمه وعلى مواقفه. وفي بعض الأحيان كان عليه الصلاة والسلام يوافق أصحابه على أمور لم ينزل فيها قرآن، ففي يوم بدر وافق الحباب بن المنذر على اختيار الموقع العسكري ورأى في رأيه الصواب، فغير موقع الجيش قبل دخول المعركة لأن للموقع العسكري أهمية كبرى في نتائج المعركة. اختيار المكان والزمان كل هذا يجب أن يلاحظه العسكريون قبل دخول المعركة. وكذلك وافق سلمان الفارسي يوم أشار عليه بحفر الخندق حول المدينة بعدما زحفت قريش والأحزاب وتآمرت مع اليهود لاقتحام المدينة، رأى أن أصحابه رأى في رأي سلمان رأيا صوابا، لذلك شكل ورشة وانتدب أصحابه للبدء بحفر الخندق لحماية المدينة المنورة من الجيش الذي يتقدم لاقتحامها. ولكنه سبحانه وتعالى كان يخبر، بل كان يأمر المؤمنين أن يطيعوه وأن يطيعوا رسوله وأن يطيعوا ولي الأمر منهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر الله لا ينفذ بالاختيار من المؤمنين، وأمر الله تعالى إما أن يكون فريضة أو يكون ندبا أو يكون أمر إباحة، فأمر الإباحة لا يلزم الناس بتطبيقه كقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهذا أمر للإباحة، ولا يلزم الناس به، ولكن أمر الله تعالى وأقيموا الصلاة وجاهدوا في الله حق جهاده فذلك أمر بالفريضة، وليس من حق أحد أن يترك الفريضة. وأما نهي الله تعالى فهو النهي الذي يجب تركه إن كانت نهي عن الحرام، وإما إن كانت ترك إلى الأولى ففعل الأولى أولى، ولكن لا يعاقب من أمر بترك شيء تنزها أو تنزيها عن فعل ما هو مخالف للأولى. والمسلمون اليوم وفي كل يوم ومنذ بدء الرسالة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن تصطلح حالهم ويستقيم سلوكهم ويعز جانبهم إلا إذا أخذوا أنفسهم بفهم كتاب الله وتدبره والعمل بما فهموا وتدبروا، لأن الله تعالى يأمرنا بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن القلوب التي لا تتدبر القرآن، وإن الإنسان الذي لا يأخذ نفسه بالقرآن يكون مقفل القلب مختوما على سمعه وبصره، لأن الله تعالى يقول في حق أولئك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن القرآن هو الميزان الذي نعرف به قدر الأشياء وقدر الأعمال وقدر الرجال، فمن أراد أن يقيس رجلا فليقيسه بالتقوى. ماذا يزن بالتقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن رجح ميزان التقوى في عبادته ومعاملاته وأخلاقه فهو امرؤ مسلم من السعداء الذين يجب أن تضعهم حيث وضعهم الله من التوقير والإجلال والمحبة والاحترام. وإذا أردت أن تزين عملا فزنه بميزان الحلال والحرام، فإن كان حلالا فافعله، وإن كان حراما فاتركه ولا تتردد في تركه، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وإذا أردت أن تقيس خلقا من أخلاقك فاعرضه على أخلاق القرآن، فإن كنت تتحلى بالحلم فالحلم من أخلاق القرآن، والحلم هو طولة البال، هي طول البال، أو هو طولة البال كما نسميها، أي الصبر على السفهاء والتجاوز عن المخطئين والمذنبين يسمى حلما. فإن كنت تستطيع الصبر على أذى السفهاء فأنت متخلق بأخلاق القرآن، لأن القرآن الكريم يقول وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا رأيت نفسك تشتاق للثأر فأخبرها أن الثأر للنفس ليس من أخلاق الإسلام، لأن من ترك حقه ليعفو عن المسيء فقد حفظ الله تعالى له حقه، وأما من أخذ حقه بنفسه فليس له عند الله تعالى من حق إلا الذي أخذه في الدنيا، فقد وفى أجره في الدنيا. وأما المؤمنون فيدخرون حسناتهم ليوم يحتاجون فيه إلى الحسنة الصغيرة والكبيرة. قص معاملتك للناس، كيف تعامل الناس؟ تحبهم أو تبغضهم؟ إن كنت تحب الناس فأنت مسلم، لأن الله تعالى يخبر بأن المسلم يحب المسلم والمسلم يحب الكافر. وكيف يحب الكافر؟ نحن نعرف أنه يحب المؤمن ويحب المسلم، ولكن كيف يحب المسلم الكافر؟ لا يحب كفره ولكن يحب له الهداية. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب لكل الكفار أن يهتدوا، لذلك أرسله رحمة للعالمين، فدعا الكفار إلى الله. ولولا حبه لهدايتهم وحرصه على إنقاذهم من جهنم لما أضنى ليله وأسهر جفنه يدعوهم إلى هداية الله، يدعوهم إلى طاعة الله. لو كان يبغض الكفار لقال اللهم أدخلهم النار، ولكنه كان يدعو فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان عندما يؤذيه الآباء كان يرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، لم ييأس من صغير ولا من كبير، كان يدعو الكبار ولا يرجو قطف الثمرة منهم، إن لم يكن في الكبار فليكن في ذريتهم الهداية والنور والإسلام. إن كنت تحب الناس فاعلم بأنك مسلم قرآني. أما إن أردت أن تدخل الجنة وحدك وتقول نحن الفئة الناجية وكل الناس في النار، فاعلم أنك لم تحمل قلبا مثل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حمد الله عندما أسلم اليهودي قبل أن يموت وردد مقالته المعروفة المشهورة: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كان يحمد الله أنه أسلم قبل أن يموت ليدخل الجنة، لأن الجنة واسعة ولا يجوز أن نتمنى للجميع أن يدخلوا النار لندخل وحدنا الجنة، فالجنة عريضة واسعة، عرضها كعرض السماوات والأرض، وأما طولها فأكثر، لأن الطول أكثر من العرض، أليس كذلك؟ فمن أراد أن يدخل الجنة وحده فقد ضيق رحمة الله، والله يقول ورحمتي وسعت كل شيء. وعندما قال الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له عليه الصلاة والسلام: لقد ضيقت واسعا يا أخا العرب، ضيقت رحمة الله وضيقت جنة الله، وتريد أن تدخل أنت ومحمد فقط الجنة؟ لقد ضيقت رحمة الله يا أخا العرب. لذلك نقول للذين يريدون للناس أن يموتوا على الكفر ويفرحوا بموتهم على غير الإيمان، نقول لهم إن فيكم صفة من صفة الكفار، ولكن عليكم أن تستبدلوها بصفة من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الرحمة والحرص على الهداية والحرص على الإيمان. الله أكبر الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مؤمنين حقا نتصف بأوصاف القرآن وأوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.

محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اكفني بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا من قلت ادعوني أستجب لكم، ويا من قلت فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إني وقفت ببابك عبدا ذليلا فقيرا، فأعزني بعزتك يا عظيم، واغنني بفضلك عمن سواك يا كريم. اللهم يا رب لا تردني خائبا، وأجب دعوتي وأقل عثرتي، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين.
1: تقبل الله منك صلاتك ودعاك يا أبا عبد الله. هل ارتحت قليلا؟ فإن لبدنك عليك حقا.
0: تقبل الله منا وإياك يا أم عبد الله. نعم سأرتاح قليلا كي أتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر، ثم أذهب بعد الصلاة إلى دكاني في السوق.
1: توكل على الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أبا الحسن، تفضل يا جاري العزيز، لقد وصلت البضاعة التي طلبتها مني، وكنت أنتظر مجيئك لأخبرك.
2: بارك الله فيك يا أبا عبد الله، وها أنا ذا جئ، ولكن لم آتي بشأن البضاعة، وإنما جئت لأسألك عن أحوالك وأطمئن عليك، فقد لاحظت أن سراج بيتكم لم ينطفئ طوال ليلة أمس، فلعله خير يا أخي.
0: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، فنحن والحمد لله بخير وعافية، وإنما كنت ساهرا أعبد الله وأشكره على نعمائه وأدعوه المزيد من فضله.
2: اللهم تقبل دعاءك ودعاءنا يا أبا عبد الله، وأرجو أن يسامحني ويغفر لي تقصيري في عبادته ومناجته سبحانه وتعالى، ويغفر لي زلتي عن الدعاء حين وجدت أنه لم يستجب لدعائي.
0: يا أبا الحسن استغفر الله، استغفر الله يا أبا الحسن، وواصل الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، لا تيأس من رحمته، فالدعاء عبادة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
3: أرجو ألا أكون قد قطعت عليكم حديثكم.
0: لم تقطع علينا حديثنا يا شيخ، وإنما جئت في الوقت المناسب لتشاركنا الحديث ونستفيد منكم ومن علمكم، فقد كان حديثنا عن الدعاء، وأنه عبادة لا ينبغي للمؤمن أن يمل منها.
3: بارك الله فيكما، فدعاء المؤمن فعلا عبادة، ويستجاب للمؤمن دعاؤه ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
2: ولكن يا شيخ عبد الرحيم، ما رأيك في من دعا مرارا كثيرة ورأى أنه لم يستجب له فتوقف عن الدعاء؟
3: لا يا أبا الحسن، لا ينبغي ذلك، فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ولكن للدعاء آداب يجب على المؤمن اتباعها يا شيخ عبد الرحيم، أفدنا أفدنا بارك الله فيك.
3: نعم يا أبا عبد الله، إن للدعاء آداب، منها تقديم الوضوء والصلاة والتوبة والإخلاص واستقبال القبلة وافتتاح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم الدعاء بالطابع وهو آمين.
2: وماذا عن تأخير الإجابة يا شيخ عبد الرحيم؟
3: تأخير الإجابة إما لأنه لم يأتي وقتها، فإن لكل شيء وقتا، وإما لم يقدر في الأزل قبول الدعاء في الدنيا ليعطى عوضه في الآخرة، وإما يؤخر القبول ليلح المؤمن ويبالغ في الإلحاح بالدعاء. وعلى المؤمن ألا يخص نفسه بالدعاء، بل يعم، ليدرج دعاءه في تضاعيف دعاء الموحدين ويخلط حاجته بحاجتهم، لعلها تقبل ببركتهم وتجاب إن شاء الله.
0: جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحيم، وأضيف على حديثك الطيب هذا كلمة واحدة، وهي أن من كانت له ملالة عند الدعاء فلا يقبل دعاؤه.
3: فتح الله عليكما وأثابكما خيرا، فإن من قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له. فيجب على المؤمن أن يدعو فلا يمل ولا يعجل. أما سمعتما قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟
5: عليه الصلاة والسلام:
3: لا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. بقول دعوت فلم يستجب لي، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شفاء المرض ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة رضي الله عنه، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة

0: أصابتني يوم خيبر، فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات فما اشتكيتها حتى الساعة. أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، ثم ذكرت الحديث بطوله، ثم ذكر كلاما معناه فأزحف الجمل، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشط حتى كان أمام الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انتشط. قلت: ببركتك يا رسول الله. قال: بعنيه ولك ظهره حتى تقدم. فبعته، وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه. فلما قضينا غزاتنا ودنونا استأذنته بالتعجيل، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. قال: أبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب وترك جواري أبكارا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. فأذن لي وقال لي: ائت أهلك عشاء. فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوت بالجمل، فأعطاني 3 ثمن والجمل وسهما مع الناس. أخرجه النسائي. عن يعلى بن مرة عن أبيه رضي الله عنه قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت منه شيئا عجبا. نزلنا منزلا فقال: انطلق إلى هاتين الشجرتين فقل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما أن تجتمعا. فانطلقت فقلت لهما ذلك، فانتزعت كل واحدة منهما من أصلها، فمرت كل واحدة إلى صاحبتها، فالتقيا جميعا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته من ورائهما، ثم قال: انطلق فقل لهما لتعود كل واحدة إلى مكانها. فأتيتهما فقلت ذلك لهما، فعادت كل واحدة إلى مكانها. وأتته امرأة فقالت: إن ابني هذا به لمم منذ 7 سنين يأخذه كل يوم 2 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنيه. فأدنته منه، فتفل في فيه وقال: أخرج عدو الله، أنا رسول الله. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رجعنا فأعلمينا ما صنع. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلته ومعها كبشان وأقط وسمن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ هذا الكبش فاتخذ منه ما أردت. فقالت: والذي أكرمك، ما رأينا به شيئا منذ فارقتنا. ثم أتاه بعير فقام بين يديه فرأى عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: كنا نعمل عليه، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا عليه لننحره غدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنحروه واجعلوه في الإبل يكون معها. أخرجه الحاكم.
1: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. هل يوافق أخو سودة؟ عاد أبو بكر الصديق إلى بيته تحمله البشريات، بينما كانت خولة وزوجته أم رومان تنتظرانه بلهف. دخل رضي الله عنه بيته فتطلعت إلى وجهه فإذا هو يتهلل، فزينت الابتسامات الوجوه والدور. التفت أبو بكر إلى خولة بنت حكيم وقال: ادعي لي رسول الله. انطلقت رضي الله عنها ترفرف بها السعادة، فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فنهض نحو بيت صاحبه فزوجه عائشة، لكن دون أن تزف إليه، فقد بقيت في بيت أبيها. أقبلت أيام الحج التي ينتظرها صلى الله عليه وسلم على وافدا من إحدى القبائل يتبنى دعوته أو يحميه ليبلغ دين ربه. توجه صلى الله عليه وسلم نحو مخيمات القبائل في منى يرفع أخبيتها خيمة خيمة ويدعوها قبيلة قبيلة. أما خولة فاستغلت غياب عبد بن زمعة شقيق سودة وذهابه إلى الحج، فمشت إلى سودة نفسها وبشرتها قائلة: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ اندهشت سودة فقالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليه. أخذ طوفان السعادة سودة، أخذها أبعد من أحلامها، فهي ستصبح زوجة رسول رب العالمين. لم تتمالك نفسها أن قالت: ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له. قامت خولة فدخلت المكان الذي يحتضن الشيخ، كان طاعنا في السن، ابيضت لحيته وعجز حتى عن المشاركة في الحج. دخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية: أنعم صباحا. فرفع الشيخ حاجبيه المثقلين بالزمن وتأمل صاحبة الصوت الغريب فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. فقال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. شعر الشيخ بالفخر رغم شركه فقال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. عندها اجتاحه ما يجتاح أي أب حنون، وهو يرى فلذة كبده تستعد لمغادرة بيته، فقال: ادعيها لي. أقبلت سودة على استحياء فخاطبها بأحرف من حنان: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ فقالت: نعم. فالتفت نحو خولة وقال: ادعيه لي. كان صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة الحجيج، بينما كان أبو لهب مشغولا بملاحقته وتكذيبه ونثر التراب عليه، كعادته في كل حج. عاد صلى الله عليه وسلم بعد نهاية الحج، ثم توجه نحو الشيخ زمعة بن قيس فطلب يد ابنته سودة فزوجها إياه، وبعد الزفاف عاد شقيقها عبد بن زمعة من الحج، ولما دخل البيت تلفت فلم يجد سودة، ناداها فلم تجبه، سأل أهل البيت عنها، سأل والده فأخبره أنه زوجها من عدوه محمد بن عبد الله، اسودت الدنيا في وجهه وغضب غضبا أفقده صوابه، فقام بحركة جاهلية عصابية، جثى على الأرض وبدأ يجمع التراب بكفيه ثم يرفعه ويحثوه على رأسه، وذلك من هول الخبر. بلغ الغضب بعبد بن زمعة هذا المبلغ، لكن الكراهية بلغت بكاره النبي مستوى من الانحطاط غير معقول، حتى إن أحدهم الآن في مكان لا يطاق، يعبث في المزابل ويقلب النفايات، فما الجنون الذي أصابه؟
2: في ظلال السيرة.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب النار.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: وأنت خير الراحمين.
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، لقد جاء في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا المقطع 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا، تأتي الآيات هكذا، أولها يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا ولا كذا، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد أن قال لنا ربنا ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سبحان الله، يعني كأنه جل جلاله قبل أن يخبرنا أو بالأحرى قبل أن يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه جل جلاله هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله رحمة. وملائكته، الملائكة الكرام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الملائكة استغفار، استغفار. فالملائكة تستغفر لرسول الله، والله عز وجل يرحم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أخبرنا بأنه جل جلاله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون، طلب منا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نفعله هو أن نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآله وسلم. يا سبحان الله، يعني نحن نطلب منه جل جلاله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطلب منا أخبرنا جل جلاله أنه هو يصلي عليه، إن سألنا وإن لم نسأل. إن سألنا الله عز وجل وإن لم نسأل، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من صلى منا صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، كما أخبر بذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة أو من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقلنا منذ قليل إن الصلاة من الله رحمة، فيرحمنا الله عشر رحمات إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. وكان سيدنا أبي بن كعب ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه، خصص وقتا للعبادة، ومن جملة ذلك الوقت للعبادة النوافل، يعني خصص وقتا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. ثم قال: النصف. ثم قال: الثلثان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله. فانظروا إلى الجواب إخواني، قال عليه الصلاة والسلام: إذن، يعني إذا فعلت ذلك تكفى همك ويغفر ذنبك. انظروا إلى الجزاء، تكفى همك أي في الدنيا، ويغفر ذنبك أي في الآخرة. ولو تأملنا أيها الإخوة، السعادة كلها محصورة في هذين الأمرين. السعيد هو الذي يعيش في الدنيا ولا هم عليه، ويأتي في الآخرة ولا ذنب عليه. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لمن جعل وقتا كثيرا من وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإكثار منها، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية من أنقى وأجمل وأكبر الهدايا، حديث مشهور جدا جدا، لكن أنا محتاج أفكر نفسي بيه عشان أبدأ أعمل بيه أنا وكل واحد بيسمعني النهاردة، ونقبل هدية ربنا. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. عايزك تتأمل معايا كده، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أنا قلت الكلام ده غالبا في 4 ثواني، لم أشعر بأي صعوبة. في دلوقتي 1.5 مليار مسلم ومسلمة، كل واحد قال معايا الدعاء ده أخذ 1.5 مليار حسنة. عايزك تتخيل معايا أن كل حسنة تتحط في ميزان الحسنات تبقى أتقل من 10 سيئات. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجز إن أسأت 10 أن تحسن واحدة، لأن الحسنة أتقل من 10 سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما تستغفر للمؤمنين والمؤمنات في الثواني القليلة تاخد مليارات الحسنات. أنا عايزك تستشعر عطاء ربنا الواسع، عمل بسيط لكن الهدية كبيرة توصلك لأعلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. عارف ليه؟ ليه ربنا ادنا الهدية الكبيرة دي؟ أصل رب العالمين رقم 1 بيربينا على سلامة الصدر تجاه الخلق، بيطهر أفكارنا. لما تشوف واحد بيعصي قدامك أو واحدة، بدل ما نشمت ونسمع بقى الكلام اللي يوجع، يا عم يروح يولع، ما هو اللي عمل في نفسه كده، إن شاء الله خليها تشيل، هي اللي جابته لنفسها، عارف الكلام الصعب ده؟ لا يا جماعة، ربنا عايزك تطهر الأفكار دي وتشعر بمسؤوليتك تجاه اللي حواليك لو أخطأوا. فيغلط المؤمن وانت تنشغل بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، عشان بدل ما الواحد يشمت ويحس بالرضا عن نفسه لما يشوف الناس بتغلط قدامه، يشعر بمسؤوليته ان انا اللي هدى يا ربنا ان يسامحك او يسامحك. قلب نظيف وطاهر لما ينظر للعاصي بالطريقة دي. مش بس كده، ده في واحد هيذنب فهيلاقيني بستغفر له لأن أنا بدور على قبول هدية الرحمن، فهو ذنبه يتغفر من غير ما يتوب بسببي. وفي نفس الوقت أنا هغلط في يوم من الأيام، فهلاقي حد غيري يستغفر لي لأن هو كمان بيبحث عن هدية الرحمن. فنعيش في الدنيا اللي يغلط وينسى، يلاقي واحد تاني غيره فاكره بيدعيله ومشغول بحاله، مش مشغول بالحكم عليه ولا تصنيفه، مشغول بالدعاء إن ربنا يسامحه ويرحمه عشان يقبل هذا الإنسان هدية الرحمن. فعلا ربنا السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ربنا بيعلمنا السلام تجاه الخلق. وأقولك على سر، أصلا دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان دايما مشغول بأمر ربنا لما قاله في القرآن في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ودعا بها سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هدية الرحمن كلمة بتتقال في ثواني قليلة جدا، لكن فيها على الأقل 1.5 مليار حسنة، لكن جنب الحسنات سلامة الصدر اللي هتقابل بها ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأرجوك اسمع القصة دي بقلبك. الإمام الأعمش والإمام الأعرج، الأعمش اللي مش بيشوف كويس والأعرج اللي بيعرج، اتقابلوا مع بعض في الشارع، فجم يتمشوا مع بعض. فالأعرج قال للأعمش: احنا واحنا ماشيين الناس هتتريق علينا. فيقولوا الأعرج يمشي جنب الأعمش. فالأعمش قاعد يفكر كده، فالأعرج قال له: طب ايه رأيك نمشي ويأثمون، خلينا مع بعض هم يشيلوا وزر التريقة. فقال الأعمش بسلامة الصدر الجميلة: قال لا، بل نفترق ويسلمون، تعال نبعد عن بعض،

0: عشان هم ما ياخدوش سيئات. دي قلوب اتربت على الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعي طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس تشكو استغفرنا كثيرا ولكن الحال لازال هو الحال. إن الله يحب من عبده أن يسأله، يحب أن يلح في الدعاء. دعاء مع الخوف من غير الله لا قيمة له ولا يستجاب له. لا تدعو الله وأنت تعتمد على فلان وعلان. لا تدعو الله وأنت ترى خلاصك بيد فلان وعلان. إن الله لا يقبل العمل المشترك ولا يقبل على القلب المشترك. في الثلث الأخير قبل صلاة الفجر ربنا يسأل: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ فمن هو الكسول؟ من هو العاجز الذي يتكاسل أن يطلب خالق السماوات والأرض؟ في صلاتك تقول: سمع الله لمن حمده، إنه يسمعك الآن، اطلب. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن واسع ابن جابر. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله وتلحق برتبته. يقول جعفر: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة. صحبة الصالحين يا أخوان تنفعكم في الدنيا وفي الآخرة، وتنفعكم ظاهرا وباطنا. نسأل الله السلام. صحبة الفجار تؤذي في الدنيا وفي الآخرة، تؤذي ظاهرا وباطنا. حتى النظرة إلى الفاجر، نظرة رضا، نظرة سرور، تؤذي إيمانك. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لا تلتفت بعينيك عن الصالحين. النظر إلى الصالحين فيه بركة، والنظر إلى الفجار فيه شؤم، نسأل الله السلام. فهذا أحد الرجال يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع. بلين قلبي. مرات واحد ينظر إلى وجه صديقه له من أصدقائه من رفقاته، نكتي رفيقك النكتي، بس تطلع فيه بتضحك، مع أنه ما حكى لا حكى لك نكتة ولا قال لك شيء، مجرد ما طلعت ليش طلعت. النظر له تأثير يا أخوان. مرات أم بتكون مريضة بس تشوف وش ابنها بالطيب، النظر فظيع. لماذا حرم الله تعالى النظر إلى الحرام؟ لماذا دعانا الله تعالى إلى الغض، غض أبصارنا؟ النظر له بريد إلى القلب. القلب ملك والأعضاء حراسه، فلا يدخل على الملك إلا ما مر من الحرس. فهلأ إذا أنت مررت خيرا بيدخل للقلب خير، وبعيد من هون مررت شرا بيدخل للقلب شر، فيتأذى القلب من النظر. فيقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. بس تشوفه بتذكر الله، مع أنه ما حكاك شيء وما قال لك شيئا، مجرد النظر إليه. الصحابي الله يرضى عنهم يا أخوان أحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فكان أحدهم يأتي إلى رسول الله لينظر إليه. ثوبان مر مريض، اصفر

0: لونه شحب لونه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ثوبان، ما لك؟ ما لي أراك شاحب الوجه؟ قلت: يا رسول الله، إني أحبك، وإني إذا اشتقت إليك في الدنيا جئت لأنظر إليك. بس هيك بيجي بتطلع بوش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يكرمكم كلكم، تنظروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنظر في وجهك فأطمئن، بس تفكرت في حالي وحالك في الآخرة، فأنت يعني في الدرجات العليا في الجنة، وأنا إن أدخلت الجنة لا أكون في رتبتك، فكيف بدي أطلع عليك بالآخرة وشوفك؟ قال: هذا الذي غير لوني. النظر يا أخوان جدا له أثر، لذلك اجتهدوا أن لا تكونوا إلا مع الصالحين، واجتهدوا أنتم أن تعملوا أعمال الصالحين حتى يصير من نظر إليك دل على الله عز وجل. يعني لازم توصلوا لمرحلة رفقاتكم بس إذا بيطلع فيك بتوب، بس ما بتقوله شيء قبل ما تقول شيء، بس إذا بطلع هيك بوجهك بتوب إلى الله، بس إذا نظر في وجهك بصير قلبه يذكر الله عز وجل. كيف أنت هيك بدك تصير؟ عليك أن تكثر من ذكر الله تعالى، وعليك أن تتابع في توجيه قلبك إلى حضرة الله عز وجل. بس تكثر من ذكر الله عز وجل وتوجه قلبك إلى الله عز وجل بصير اللي بيشوفك يذكر الله عز وجل. ذكر الله هلأ في، يعني أنا بقعد جلسة ذكر بساوي 100 100 100 1000، بقعد جلسة ذكر بساوي 1000 1000 1000 5000، بقعد جلسة ذكر بساوي أوراد الصباح وأوراد المساء، بس مو هذا الذكر الحقيقي. لا، الذكر الحقيقي ألا يغفل قلبك عن الله تعالى طرفة عين. هذا الذكر مشان يشغل لك المولدة تبعك، يشغل المحرك، بعدين بتصير أنت وبشغلك تذكر الله. تذكر الله بمعنى أنك تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه، تذكر الله بمعنى أن حبك لله عز وجل غالب عليك، لو عم تشتغل، لو عم تأكل، لو أنت ونايم، لو عم تلعب كرة قدم، ذكر الله تعالى غالب عليك، هذا هو الذكر الحقيقي. سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يذكر الله في جميع أحايينه، أكل، شرب، روحة جي، ضحك، زعل، رضا، يذكر الله. فكيف أنت بده يصير اللي بيطلع عليك يذكر الله عز وجل؟ إذا صار شغلك بالله غالبا عليك يصير مجرد التطليع عليك بيذكره بالله عز وجل. المراية إذا استمريت في مواجهتها للشمس بتنطبع صورة الشمس بالمراية، بيصير اللي بيطلع بالمراية يرى الشمس. إذا قلبك هيك صفيته ووجهته إلى حضرة الله بيصير اللي بيطلع عليك يذكر الله. بس بقى بدها تكون المراية نظيفة، أما إذا المراية عليها نفط وعليها زفت لو وجهتها إلى الشمس ما بتنعكس صورة الشمس. بس إذا جليت هذه المرآة ونظفتها ووجهتها إلى الشمس تنطبع صورة الشمس، بصير اللي ينظر في المرآة يذكر الشمس ويراها. مو بس هيك، بتصير حتى حرارة الشمس بإمكانك بالمراية بتعكسها إلى من هو قبالتك. تتذكروا تجربة الفيزياء، في أي تجربة المحرق، أنك أنت بتوجه هيك المراية على الشمس بتوجهها على نقطة بتقوم تحرق. هلأ بإذن الله أنت بتصير هيك، ولله المثل الأعلى. إذا وجهت قلبك إلى حضرة الله بتصير بتأثر باللي قاعدين معك، بصير من يجلس معك يقبل على الله عز وجل، بصير إذا واحد صافحك يقبل على الله، ما حكيته لسه شيء، مجرد ما صافحته هيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحب الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال اجلس هون، ألك أخت؟ قال: نعم. قال: تحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. ألك أم؟ قال: نعم. تحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. يقول: وكذلك الناس يكرهون، كيف هيك عم تفعل أنت؟ قال: ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه الشريفة على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول هذا الرجل: فما قمت
1: إلا

والزنا أبغض شيء إلي. كيف كيف واحد كان بيعمل الوساخة والقذارة بجلسة واحدة هيك وكلمتين ثلاثة يعني؟ كيف؟ أنا أكيد يا أخوان في شيء خرج من كف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قلب هذا الرجل فغيره، شايف؟ بس أنت بدك تكون يعني دائما الذكر، دائما الصلة بحضرة الله، تجتهد أن لا تغيب عن الله عز وجل طرفة عين. فاجتهدوا يا أخوان واجتهدوا يا أخوات، كلنا نجتهد بالإكثار من ذكر الله تعالى. هي الجلسة اللي منساويها هيك جلسة الذكر، إنما هي بس للتذكير، بس للتحبيب، هذا للتذكير للتحبيب للترغيب ليصير ذكر الله تعالى غالبا عليك. فأحد يعني أصحاب محمد بن واسع يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة وأملأ غير قلبي لان، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى. ثكلى هي الأم يلي ميت ابنها. شلون هيك بتلاقيها؟ يعني أنت إذا بتطلع بوشها بتبكي بدون ما تقلك شيء من تأثرها بمصابها وبما حدث معها. قال: وقال مطر الوراق: ما اشتهيت أن أبكي قط حتى أشتفي إلا نظرت إلى وجه محمد بن واسع، وكنت إذا نظرت إلى وجهه كأنه ثكل عشرة من الحزن، كأنه ميت له عشر أولاد الزلمة من حزنه هيك وانكساره بين يدي الله تعالى. وقالوا عن محمد بن واسع: لم يكن يرى كثير العبادة. مع أنه محمد بن واسع عبادته كثيرة بس ما كان يفرجيها للناس، يعني قدام الناس عادي، بس حتى إذا خلا بينه وبين ربه هناك أكثر من العبادة. تتذكروا بالدرس الماضي قلنا بأنه كان إذا كان في سفر قال كان في هودجه يصلي، وكان يطلب الحادي أن يحدو أمامهم شان يشوش على الناس صوته ما يطلع صوت محمد بن واسع بصلاتهم. وكان يقول محمد بن واسع، يعني هذا العابد الصالح يلي الناس إذا بدهم يتقربوا إلى الله بس يطلعوا بوشه، شوف قال ماذا يقول وبه أختم: وكان يقول: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني من نتن ريحي. يا لطيف، يا الحمد لله اللي الله ما حط للذنوب ريحة، والله لو الله حاطت للذنوب ريحة كان طلعت ريحتي ما حدا بيعود معي. وهو الناس تتقرب إلى الله تعالى بالنظر إليه. شايفين يا أخوان الكبار يتواضعون. شفتوا شجر الكرز؟ الصح لكم تروحوا هيك تشوفوا شجر الكرز، هلأ في كرز، لأنه شجرة الكرز المليئة بتلاقي الغصن هيك يتطامن يكاد أن يمس الأرض وبيكون حامل عشرات الكيلويات من الكرز. شجرة الحور ما فيها شيء، تطلع لفوق هيك على السماء، بعدين بيقصوها وبيحطوها بالنار. أما الكرزة بيخلوها، الغصن المليء بيطامن، الرجل المليء يتواضع، الرجل الفاضي إذا طبع كرت بتلاقي على الكرت الله أكبر شيء 60 لقب. ويقولون كلما زادت الألقاب قلت الحقائق. يعني لما واحد بيجي بيقولوا له مثلا الأستاذ، الدكتور، الشو، المدرب، المعلم، المربي، الفاضل، الكبير، المنفاخ، الكذا، أنا تفاضي. لما تشوف قدام واحد هيك شيء 7-8 أنا تفاضي. إذا كثرت الألقاب قلت الحقائق. الله يرحمه دار الفكر ذكر لي عنها الدكتور رمضان البوطي عليه رحمة الله. دكتور رمضان البوطي أول شيء هو دكتور في الشريعة يعني من 30-40 سنة لا أحفظ، ومو بس دكتور، هو أستاذ دكتور بروفيسور، والرجل يحاضر عندنا في جامعة دمشق، بس الرجل يحاضر في جامعات عالمية يطلب. بلغني عن دار الفكر انه في اخر عمره وحياته الدكتور سعيد رمضان البوطي صار يقول لهم لا تكتبوا الدكتور، لما
كتبوا اللي مؤلفها لا تكتبوا الدكتور، خلاص كتبوا محمد سعيد رمضان البوطي. الكبير يتطامن بس الصغير يتعالى. فمحمد ابن واسع مع انه كبير والناس تتقرب الى الله عز وجل بالنظر اليه قال انا ذنوبي كبيره والحمد لله اللي ما لا ريحه ذنوب ولو في الى ريحه سد وما حدا بيقعد معي، من تواضعه ومن خوفه من حضره الله تعالى. نسال الله عز وجل ان يؤدبنا باداب الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بفضل الفاتحه.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الخصال التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام بطريق مقبول زادت على 50 و300 خصلة، وسأتحدث الآن عن خصلة أخرى، وهي عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، الله ورسوله. ولقد تكرر ذلك نحو من 80 موضعا في كتاب الله عز وجل، والآيات التي جاءت في هذا السياق متنوعة في مواضيع مختلفة. في الإيمان: آمنوا بالله ورسوله. في الطاعة: أطيعوا الله ورسوله، يطيعون الله ورسوله. في المعصية: ومن يعص الله ورسوله. في المحبة: يحبون الله ورسوله. في الهجرة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. في المحاربة: الذين يحاربون الله ورسوله. في الولاية: ومن يتولى الله ورسوله. في البراءة: براءة من الله ورسوله. في المحادة: ومن يحاد الله ورسوله. في المشاققة: ومن يشاقق الله ورسوله. في التحريم: في التكذيب. في الدعوة: في الوعد. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. في التصديق: وصدق الله ورسوله. في الإيذاء: إن الذين يؤذون الله ورسوله. في النصرة: وينصرون الله ورسوله. في آيات كثيرة كما قلت، لكني نظرت في هذه الآيات فلفت نظري عدة آيات من القرآن الكريم فيها عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، ولكن الفعل يأتي بعد ذلك بصيغة المفرد. ومقتضى اللغة العربية أن يأتي بصيغة التثنية، أو أن يذكر الفعل قبل لفظ الجلالة فيعطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، أو أن يأتي الفعل بعد لفظ الجلالة بصيغة الإفراد ثم يكون الاستثناء، عفوا، الاستئناف بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك لم يحصل. أشير إلى بعض الآيات. المولى جل شأنه لما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولم يقل ولا تولوا عنهما. وقال جل شأنه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ولم يقل من فضلهما. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولم يقل إذا دعواكما، في آيات متعددة. لكني سأقتصر على نصين اثنين، وأوجز الجواب عن ذلك قدر المستطاع. الآية الأولى: وهي قوله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه، فقد جعل المولى جل شأنه رضاه في رضاه. ولما أوجب الله تعالى أن يكون رضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطابقا لرضاء الله تعالى، وامتنع حصول المخالفة بينهما، وقع الاكتفاء بذكر أحدهما. وذلك لأن إرضاء الرسول عليه وآله الصلاة والسلام لا ينفك عن إرضاء الله تعالى، كما قال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، حيث عبر جل شأنه عن رضاء الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بصيغة المضارع يطع، من يطع الرسول، بينما جاء التعبير عن طاعة الله تعالى فقد أطاع الله بصيغة الماضي. ومعنى ذلك أن الذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقعت طاعته لله تعالى ابتداء قبل طاعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام، فإذا تقع قبلا طاعة لله تعالى قبل أن تكون قد وقعت طاعة لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. وكذا هنا، فإن رضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مندرج تحت رضاه تعالى، وهما متلازمان لا ينفكان. ولتلازمهما جعل كالشيء الواحد، فعاد إليهما الضمير المفرد، واكتفي بذكر أحدهما عن الآخر لعدم الانفكاك بينهما. ولما كان الكلام في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرضائه جاء ذكر لفظ الجلالة للتعظيم وللتنبيه على مكانة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام عنده، يعني انتبه يا أيها المكلف، يا أيها المخاطب، أنك إذا أرضيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أرضيت الله تعالى قبل. لذلك جاء التنبيه هنا على أن إرضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو إرضاء لله تعالى، فاكتفي بذكر إرضائه عليه وآله الصلاة والسلام عن ذكر إرضاء الله تعالى، لأنه إرضاء لله عز وجل. أما الآية الثانية وقد تكررت مرتين بالنسبة للمنافقين وبالنسبة للمؤمنين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم بينهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. في الآية الأولى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وفي صفة المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا دعوا إلى الله ورسوله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من المدعو حقيقة؟ ومن الذي يباشر الخطاب مع الناس؟ يزداد الأمر إشكالا، وبنفس الوقت يزداد إيضاحا، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فكيف يقول الله تعالى: ليحكم بينهم؟ فعلى ما يعود الضمير في يحكم؟ أيعود لأقرب مذكور وهو الرسول عليه وآله الصلاة والسلام؟ ما فائدة ذكر لفظ الجلالة؟ أم يعود إلى لفظ الجلالة مع مغايرة كلام أهل النحو؟ إذن ما فائدة وضع لفظ الرسول بين الفعل والفاعل؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: يا نخلة فيني سحان فراقنا، هل نلتقي يا نخلتي وأعود؟ أجتر ماضي ذكرياتي في الهوى، ويضج في نفسي الأسى ويسود، وتصيح أحلامي وكل مشاعري لك يا نخيلة ما عساه جديد، وترددين نصيحة لك ما خبت، اصبر فما للصبر منك حدود. فيؤوب إحساسي بخيبة آمل، صفر اليدين وحظه منكود، وأظل أسأل كيف مرت أشهر بعدي عليك، وهل أتتك وفود؟ فتجيب بسمتك الخجول لقد ثوى عندي هواك وسره المعهود، ويثور بي شك يواكبه اللظى، والقلب شاك غربة ووحيد. هل ذا سري الوفود فأسرعوا، يروي الحديث قريبهم وبعيد، وهموم نفسي بالهوى قد أعلنت، والدمع مني قد رواه قصيد. أنا لا أعاتب يا نخيلة خائفا، قول العذول يحفه التهديد، أغفيت عنه مدى السنين فلم أعر سمعا لمن لم يعيه الترديد، بل كنت أخشى أن سري بالهوى إن ذا عرد به الحبيب سلوكه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي الحديث حث على تقوى الله عز وجل التي هي جماع كل خير والوقاية من كل شر. ومن التقوى أن يسارع المسلم إلى التوبة ويستغفر الله عز وجل، ومن ثم المسارعة إلى فعل الخيرات والإكثار من الأعمال الصالحة لتكفر عنه ذنبه وتمحو ما اقترفه من إثم، كما يوصينا الحديث إلى معاملة الناس بالخلق الحسن الجميل.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: بشوفك مروح اليوم بدري ماما، ايش فيه؟
1: اليوم خلصت التغطية بدري، توصلوا لهدنة.
2: الحمد لله هدنة.
1: يما انا تعبان كتير، خلص سبيني اروح انام.
0: طب خليك بس كلك لقمة قبل ما تنام، وجهك اصفر.
2: يا ويلة عليك، تلاقيه مش ماكل من امبارح.
1: انا تعبان بدي ادخل انام، بس امان عليكم محدش يصحيني.
0: يا ابني بس استنى، كلك لقمة بس.
2: يا ام فارس يا بركة الدار ونورتها، سبي بس يصحى بتعملي له اكل. سبي روح يابا، روح نام وريح راسك.
0: وانت يا ابو فارس ايش رأيك انت التاني اعمل لك كوباية شاي؟
2: والله يا ريت يا بركة الدار ونورتها، خاصة انه هلقيت هدنة. وبعينك الله جنب كاسة الشاي حطي لك اكمل بسكوتة من اللي جبته اليوم.
0: ايش؟ مش كويس عشان السكر اللي عندك.
2: طب انا بدي اكل بسكوت.
0: حاضر، بس واحدة ماشي؟
2: هاتي بس هاتي.

0: وينك يا هدى؟
1: مالك بتنادي يا محمد؟ هيني بالمطبخ، ايش فيه؟
0: خلصيني من المطبخ بسرعة علشان أزور أبويا، وبعد هيك نروح على الجامعة إن شاء الله ربنا يقدرنا ندفع الرسوم.
1: هيني رح ألحق أسجل الفصل، تقلق إيش؟
0: أنت بس قولي يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: يا رب يا رب أبوي يطلع بالسلام، بعدين كل شي بيكون.
1: يا رب يا رب يا محمد يا رب. جلطة بابا لا كانت بالبال ولا بالخاطر، كان يا الله قبل بيوم فرحان ومبسوط.
0: هي شاف جميل وانبسط كتير، وبعدها تعب فجأة.
2: مربى الفراولة خلص، بدي نجيب واحد وإحنا مروحين.
0: هو أنت خليت فراولة أصلا؟
1: إيش أعمل يا الله، بحبها كتير وبابا كان دايما يجيب لي منها. بعدين أنت شايف إنه الفراولة أساسا مقطوعة.
0: هو يطلع بالسلامة وإن شاء الله هجيب لك مش برطبان، كرتونة كرتونتين فراولة، خليك تنبسطي.

0: بشوفك يا مي فارس مشتغلة على شغلك.
1: ما هو بدري يا أمه، لسه بدري.
0: بدري كيف والساعة صارت 10؟
1: يا ما خلص بديش أروح اليوم.
0: ليش؟ مالك؟ إيش فيه؟
1: يا ما أنا دايق خلقي.
0: من إيش إن شاء الله؟
1: من إيش يعني يا ما؟ من الشغل.
0: اسمعي فارس، أنا أمك ومش هتلاقي حد يفهمك قدي. احكي بصريح العبارة، إيش مالك؟
1: اسمع يا ما، أنا بدي أكون معك صريح. أنا قدمت استقالتي امبارح، عملت مشكلة مع مديري.
0: مش مهم ولا تشغل بالك.
1: كيف ما أشغل بالي؟ يما المدير لحتى الآن مش راضي يقبل الاستقالة.
0: معناته بكون متمسك فيك. ليش؟ هو أنت ناسي إنك فارس الصحفي المميز من أوائل الدفعة. ألف مكتب يما بتمناك. وأنت كمان إنساش إنه أنت مخلص ماجستير.

0: كيف يا بابا سرت؟ كيف أنت؟ يا رب تكون كويس.
1: الحمد لله. الله يرضى عليك يا بابا. يا هدى،
2: هدى عملت اللي حكيت لك عنه يا ماما؟
0: يا ماما ما خليتش اشي، كله رتبته وجهزت الاكل كمان، ما تقلقيش.
1: والله يابا جبت لك خبر حلو، هدى من اوائل الدفعه وعلشان هيك الها خصم. يلا كيفه؟
3: الحمد لله رب العالمين، ربنا اعلم بالحال.
1: وما تقلقش يابا، انا دبرت الباقي.
3: الله يرضى عليك يا بني.
2: يعني راح تقدر تروح؟ مش راح يروح عنها الفصل؟
1: بتروح ان شاء الله. ولعلمك هدى خلصت مرتبان الفراولة وراح أجيب كمان واحد، وبالرغم ملهوش أسبوع عنا.
2: بكرة بطلع بالسلامة إن شاء الله، وبيجيب لها بدل الوحدة كرتونة.
1: طبعا يمكن ناوي تخسرني.
2: إن تدللت عندك يا أبو محمد، عند مين بدها تتدلل؟
4: وهيني جبت لك الفراولة، إيش رأيك؟
5: يسلم ايديك وعينيك يا رب.
0: ايوه هيك، ارجع فارس القديم اللي بعرفه.
4: فارس القديم؟ عجبتني هذه حلوه.
5: مش حلو عليك الكشره يا اخو، مثل امبارح بتعوين عليك فارس المبتسم الهادي.
4: المهم اسمع يا الاء، انا ميت من جوعي. الله يرضى عليك يا اختي، اذا في مجال حضري لي العشاء.
0: لا ضوافري تو لسه زبطتهم، عندك الحجه ام فارس شاطره كتير بالاكل وانت عارف.
4: بس أنا بدي أختي الصغيرة تعمل لي من تحت إيديها.
5: ما حاضر، من عيوني.
4: تسلمي لي يا أختي. طب أنا بدي أكلم عادل مسافة ما تحضر الأكل.

0: فارس كلمتين في شلوم ثالثة. أنا اللي بدي أجوز ابن فارس على ذوقي، وأنا بدي أجيب له إياها على الفرازة. بكرة مرت فارس بدي تطلع معي، لازم أتباهى فيها.
1: طيب هو أنا حكيت الشيء؟ أنا تكلمت؟ مالك يا فارس يا نورت الدهر بركتها. بس في سؤال يا فارس، أنت مش حاطة ولا عروسة براسك لفارس؟
0: لهلأ لا، البنات كتار بندور على عروس عمهلنا.
1: دوري دوري يا فارس، المهم تكون بنت حلال وبتخاف الله.
0: عارف يا فارس، أنا بدي إياها تكون دكتورة، مهندسة، متعلمة تعليم عالي من نفس مستوى لابني.
1: معلش يا فارس مداخلة صغيرة.
0: اتفضل.
1: فارس ابننا صحفي قد الدنيا، ويمكن حاطط عينه على بنت بعرفها من الجامعة مثلا، من دفعته، في الشغل معاه. يعني برضو احنا بدناش نقيد الشاب.
0: يا ريت بكون ريحني، بس هذا ابني وانا بعرفه، لو في حدا لكان حسيت عليه، لكن برضو بدي تكون على ذوقي.
2: ام فارس، هو مين اللي بده يتجوز، انت ولا هو؟ سبيه يختار اللي يختارها.
0: ابو فارس.
2: نعم.
0: تتدخلش.
1: حاضر حاضر يا بركة الدار ونورتها.
3: انا عارف عليها، حتى بحياتي الولد بدها تتدخل، بس شاطرة قدام اخوتها، عاملة حالها محكومة وبتخاف مني، والحقيقة هي اللي حكماني، بتعمل اللي براسها. بس من اليوم أجل وقت اللي وقفها عند حدها.
0: أبو فارس.
3: نعم.
0: إيش بتتمتم مع حالك؟
3: بدي إنه ربنا يثبت الهدنة على خير.
0: يا رب.

0: وين يا فارس؟ والله وصاير ترن علي، هيك متذكرني.
1: وانا بدي انساك يا صاحبي. مالك يا عادل، المهم كيف حالك انت؟ وين بتبينش؟
0: والله الحمد لله، بس تقول انت اللي بتبينش مش انا.
1: مالك يا عادل، مش عشان يعني اول مرة تصل عليك، ما انت كل يوم بتشوفني.
0: بشوفك، لكن عقلك مش معانا دايما.
1: عقلي؟ والله بيني وبينك عقلي شوية مش معي.
0: تقولش انك مشغول وتتحجج لي بالشغل، صاحبي وبعرفك، احكي.
1: لا يا صاحبي، تشغلش بالك، فيش اشي، بس هيك شوية مضغوط في الشغل،

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما ثبت في حلمه صلى الله عليه وسلم ما كان منه مع غورث بن الحارث. كان عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه، فنزل مع أصحابه منزلا وتفرق الناس تحت السمر، تحت الشجر يلتمسون الظلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوى إلى ظل سمرة وقد علق سيفه ونام صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء غورث بن الحارث ذلك الأعرابي فاخترط السيف، ثم أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والسيف صلتا في يده، قال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد ذلك الأعرابي مهابة وإجلالا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فقال له عليه الصلاة والسلام: تسلم؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام سراحه. موقف آخر: أراد بعض المشركين أن يبطش بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخذه بعض الصحابة وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: لن تراع، لن تراع، يعني لن تخاف، ولو أردته ما سلط علي. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بمنطق الواثق من حماية ربه له، لأن الله جل جلاله قال له: والله يعصمك من الناس. يقول له: ولو أردته، يعني لو أردت ما نويت من كيد ومكر ما أمكنك الله من ذلك، لأن الله جل جلاله يحميه ويعصمه. وكما قيل: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وكذلك عمير بن وهب الجمحي لما جلس مع صفوان بن أمية عقيب بدر عند الكعبة، فقال له عمير: واللات والعزى لولا ديون لزمتني وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لا أتيت محمدا وأخذت بثأر قريش كلها. فقال له صفوان: أما ديونك فعلي، وأما عيالك فأضمهم إلي. ثم زوده بمال وسلاح، فخرج عمير بن وهب إلى المدينة يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من رآه عمر رضي الله عنه فأمسك به وقال لجماعة من الأنصار: هذا عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، فادخلوا واجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بعمير ملببا إياه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر. ثم وجه السؤال إلى عمير، قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت في فداء أسرانا. قال: لا، بل جلست أنت وصفوان فقلت له كذا وقال لك كذا. فقال عمير: والله ما كان معنا ثالث، وما أنبأك بذلك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما فارقه حلمه قط، حتى في أحلك الظروف وأشد اللحظات كان عليه الصلاة والسلام يكسوه الحلم، بل الحلم لحمته وسداه. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في برنامجنا الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: وإياكم فضيلة الدكتور. هنالك مقولة: من عرف نفسه عرف ربه. من هو هذا الإنسان؟ نريد التعرف عليه لننطلق إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول رتبة.
1: نعم.
2: الأول، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني على كل الخلائق، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال: أنا لها يا رب. وقبل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة كرمه الله عز وجل أعظم تكريم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأنك من بني البشر، ذكرا كنت أو أنثى، فأنت المخلوق الأول عند الله. يؤكد هذا المعنى الإمام علي رضي الله عنه، يقول: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما. الآن موطن الشاهد: فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالإنسان إما أن يكون خير البرية قاطبة، أو أن يكون شر البرية قاطبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. فالإنسان لأنه قبل حمل الأمانة في عالم الأزل يوم عرضت على الخلائق جميعا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، الإنسان قبل حملها وقال: أنا لها أهل يا رب. فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولا شك أن المسخر له أكرم من المسخر، المسخر له أكرم من المسخر. فلذلك الإنسان هو المخلوق المكرم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تكريما لهذا الإنسان. هو الأول وهو المكرم.
1: دكتور، هو الأول رتبة، إذا تقدم الملائكة.
2: نعم.
1: هل لي بسؤال: هذا الإنسان الذي حمل الأمانة، من المقصود بهذا الإنسان الذي حملها في القدم؟ آدم عليه السلام؟
2: لا، بنو البشر جميعا.
1: نعم،
2: بنو البشر جميعا، نحن جميعا خلقنا في عالم الأزل بنص الآية الكريمة.
1: نعم.
2: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وهذه الكلمات الثلاث تعني الكون كله، والكون ما سوى الله. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني مثلا لو أن أبا غنيا قال لأولاده جميعا: من منكم يقبل أن يذهب ليدرس ويأتي بدكتوراه؟ أما إن لم تذهبوا لكم عندي دخل محدود وبيت وزوجة. أما الذي يذهب ويأتي بدكتوراه أعطيه نصف المعمل. هو في عرض: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يعني قبل حمل الأمانة، والأمانة نفسه التي بين جنبيه بعهدته بأمانته، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي يزكي نفسه بتعريفها بربها، والذي يزكي نفسه بحملها على طاعته، والذي يزكي نفسه بالأعمال الصالحة، والذي يزكي نفسه بالإقبال على الله، هذه التزكية هي ثمن الجنة. جاء الله بنا إلى الدنيا كي نعد ثمن الجنة، وثمن الجنة التزكية. لذلك كلمة أفلح أتت مرات ثلاثة فقط في القرآن، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دنسها بالمعصية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه كلمة الفلاح تعني النجاح مع الله، أما النجاح تعني النجاح في الدنيا. قد ينجح الإنسان في كسب المال، قد ينجح في اعتلاء منصب رفيع، هذا نجاح في الدنيا، فيسمى تحقيق الأهداف في الدنيا نجاحا. أما تحقيق الأهداف الكبرى الذي خلق الإنسان من أجلها تسمى فلاحا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف. الله عز وجل كلف الإنسان أن يعبده، وبخلاف مفهوم عامة المسلمين الضيق المحدود للعبادة، العبادة أن ينصاع لمنهج الله بكل تفاصيله. ومنهج الله عز وجل شمولي، شمولية تفوق حد الخيال. يبدأ هذا المنهج من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. ما من حركة ولا سكنة ولا نشاط ولا وقت ولا حيز ولا مجال إلا وهناك حكم شرعي، افعل ولا تفعل. فكأن هذا الإنسان أراده الله أن يكون كاملا عن طريق تطبيق تعليمات الصانع. فإذا كان كاملا من خلال تطبيق تعليمات الصانع استحق جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أستاذ جميل، لو أن الواحد في الأرض والأصفار إلى الشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، ولو أن كل ميلي متر في صفر، اتصور رقم واحد بالأرض و156 مليون كيلومتر أصفار بواقع كل ميلي صفر. هذا الرقم الذي يصعب تصوره، لو وضع صورة ووضع في المخرج إشارة اللانهاية قيمته صفر. أي رقم نسب إلى اللانهاية فهو صفر. والدنيا بكل ما فيها من أموال، من أعمار مديدة، من ثروات طائلة، من مناصب رفيعة، من متع مبهجة، من انغماس في الملذات، ما دامت منسوبة إلى الدار الآخرة فهي صفر. لذلك تعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الآخرة لمن يحب حصرا. فالإنسان هو المخلوق الأول لأنه قبل حمل الأمانة، ولأنه قبل حمل الأمانة كرمه الله فسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتكريم. التسخير التعريف من أجل أن يؤمن بالله. هذا الكون ينطق بوجود الله، وينطق بوحدانيته، وينطق بكماله، وفي كل دقيقة من دقائقه، وفي كل جزئية من جزئياته دليل ساطع بين على عظمة الله. فهذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. هذا الكون يعني منعكس لكمالات الله عز وجل. فالإنسان خلقه ليسعده، إذن لا بد من أن يعبده. والعبادة هي علة وجود الإنسان على وجه الأرض. خلقنا من أجل أن نعبده، لتكون العبادة ثمناً لما خلقنا من أجله في جنة ربنا التي وعدنا بها.
1: دكتور، هنالك قانون للأحوال الشخصية، هنالك قانون للعقوبات، قانون السير مثلا، قانون الأحوال الشخصية، ما هو قانون الحياة والوجود وكيف يمكن الرجوع إليه؟
2: والله يعني أنت حينما تذهب إلى باريس من أجل شيء واحد أن تنال الدكتوراه. مدينة كبيرة مترامية الأطراف، فيها مسارح، فيها معارض، فيها أسواق، فيها دور له، فيها حدائق، فيها جامعات، فيها معامل، مدينة عملاقة كبيرة. هذا الطالب علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد، أن ينال الدكتوراه. وحينما نأتي إلى الدنيا، علة وجودنا في الدنيا شيء واحد، هو أن نعبد الله. فأي مكان حال بينك وبين عبادته ينبغي أن تغادر هذا المكان، لأنه علة وجودك. لو أن هذا الطالب لم يطل في الجامعة، هل يبقى في باريس؟
1: لا، يعود،
2: انتهت مهمته. فأنا علة وجودي في الدنيا أن أعبد الله. والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ليست قسرية، لأن الأقوياء يطاعون قسرا، لكن الله ما أراد أن تكون علاقته بخلقه علاقة قهر، أراد أن تكون العلاقة بخلقه علاقة حب، فقال لا إكراه في الدين. يريدنا أن نأتيه طائعين بمبادرة منا بدافع محبتنا له، وقال يحبهم ويحبونه، وقال والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب أحد أكبر كليات الدين. الإله العظيم ما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة قهر، أراد أن تكون علاقتنا به علاقة حب. لذلك نفرق بين العباد والعبيد. العبيد جمع عبد القهر، بينما العباد جمع عبد الشكر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أما العبيد وما ربك بظلام للعبيد. عبد القهر يجمع على عبيد، بينما عبد الشكر يجمع على عباد. إذن العبادة طاعة طوعية لكن ممسوجة بمحبة قلبية، لا بد من أن تحب الله. وما عبد الله من أحبه ولم يطعه، كما أنه ما عبده من أطاعه ولم يحبه. أساسها معرفة يقينية، لا بد من طلب العلم كي تعرف الله. من هذا الإله العظيم الذي ينبغي أن تعبده؟ ماذا عنده لو أطعته؟ ماذا ينتظر الإنسان لو عصاه؟ من أجل أن نعرفه لا بد من أن نبحث عن حقيقته وذاته العلية.

0: وجودنا، نحقق غاية وجودنا. في العبادة نسلم ونسعد، في العبادة نكون على الطريق الذي رسم لنا. فالعبادة ليست أن تؤدي العبادات الشكلية الشعائرية فقط، خمس بنود، لأنه النبي الكريم يقول بني الإسلام على خمس بربك. هل الإسلام هو الخمس؟
1: إنما بني على
0: هي دعائم صحيح. بني الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام منهج تفصيلي، دعائمه العبادات الخمس: الصوم والصلاة والحج والزكاة والنطق بالشهادة. أما حينما نفهم الإسلام دعائم فقط فقد ابتعدنا بعد الأرض عن السماء عن فهم جوهره. نعم،
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، نشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في برنامج الأخلاق المحمدية، مع الخلق لا تكن عيابا. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الستير، والتخلق به يكون بأن تستر عيوب الآخرين، فلا تحدث بها نفسك ولا تحدث بها غيرك، بل تشغل نفسك بالتفكر بإصلاح عيوبك، سائلا الله تعالى أن يستر عيوبك عن الناس ويصلحها لك. قال بعض السلف: اعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما أعجبوا بجميل ستر الله عليك. قد يصعب على البعض أن يرى عيبا عند الآخرين دون أن ينتقدهم أو يصدر أحكاما عليهم، فضبط العين والقلب واللسان يحتاج لا شك إلى تدريب مستمر ومراقبة ذاتية. والأصل هو أن نهتم بإصلاح عيوب أنفسنا، وألا نتكبر على صاحب العيب ولا نذمه، فكلنا عيوب وللناس ألسن. وإذا رأيت عيبا عند أحد فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فقد عافاك الله من هذا البلاء بمحض فضله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام، لطيف الخلق، رفيع الذوق، ودودا قولا وفعلا، لا يجرح المشاعر ولا ينتقد أحدا بعينه، بل كان يستخدم شتى أساليب التربية الرحيمة لتقويم الخطأ عند وقوعه، فيرشد المسيء سرا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ فلا يسمي: روحي فداه، ولا يشير، فلا يعلم أحد من كان يقصد. انتشرت الغيبة كما انتشرت عادة التعييب على الآخرين والاستهزاء بهم بين الناس، وبات البعض يبررها على أنها تسلية وفكاهة ولا يقصد بها المعصية، ولكن الحقيقة هي أن التعييب والسخرية والغيبة عموما من كبائر المحرمات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أليس من رقي الأخلاق أن نساعد بعضنا بعضا؟ فلنكن قدوة في تحويل عادة التعييب الذميمة إلى محاسبة للنفس على أخطائها، وإلى نسب النعم التي عندنا دوما إلى المنعم جل وعلا، وإلى معاونة من كنا نعيب عليهم أخطاءهم لتصحيحها، ولنربي أولادنا على ذلك منذ الصغر، ولنركز على الإيجابيات بدلا من السلبيات، كي يصبح الجيل القادم نابذا للتنمر وأشد تماسكا وتراحما فيما بينهم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لك.
1: اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه البر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أطل علينا شهر ربيع الأول، وهو شهر ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث تحلو ويزداد أو تزداد حلاوة ذكره والحديث عنه. صلوا عليه وسلموا تسليما. إنه النبي الخاتم الذي ختم الله تعالى به الرسالات، والذي مكنه مما لم يمكن به نبيا قبله، والذي رفعه الله مكانا في الدنيا، فربط ذكره بذكره تعالى، وأصبحنا لا نقول لا إله إلا الله إلا ونتبعها بمحمد رسول الله، ولا يكتمل الذكر إلا بذكره. صلوا عليه وسلم تسليما. وسيرفعه يوم القيامة في المقام المحمود الذي قال تعالى فيه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أوتيت الشفاعة ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وجعلت الأرض مسجدا لي وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وبعث كل نبي لأمته، وبعثت للناس كافة. قص رسول الله بهذا الأمر، ولو شاء لكان له أكثر من ذلك، لو شاء أن يكون ملكا نبيا كما داود وسليمان لكان له، ولو أراد أن تطوى له الأرض وتسخر له الريح لكان له، ولو أراد أن يحول الجبال ذهبا والصحراء جنائن غناء كان له ذلك، ولكنه فضل أمرا أعظم من ذلك بكثير، إنه لو أعطي هذه الأعطيات لحرم في مقابلها من الشفاعة لأمة، ومن الشفاعة العظمى التي سنذكرها وهي جزء من عقيدتنا، جزء لا يتجزأ. اختار رسول الله أن يدعو وأن يشفع بأمته وبأصحاب الكبائر من أمته وبالناس أجمعين على أن يعلو مكانه في الدنيا وأن يصبح ملكا نبيا تسخر له ما يسخر للملوك الذين اختصهم الله تعالى بأمور أخرى. نقول ذلك حتى لا يقول أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تقول أعطي وأعطي وأعطي غيره أكثر من ذلك. هذه مقابل تلك، وهذا سيبدو لنا فيما سنذكره. حديث الشفاعة العظمى أيها الإخوة ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا دائما، لأنه أعظم ما يفعله سيد الأنام، ولأنه جزء من العقيدة لا يمكن أن ينكر. إذا مثلا تطاول أحد على حديث أو آية أو تفسيرها، الشفاعة العظمى هي أنه يوم القيامة يجتمع الناس جميعا، كل الأمم من آدم ومن تبعه إلى أبنائه، إلى نوح الذين كانوا في السفينة وأبنائه، كل الأمم من أولها إلى آخرها. هذا عندما تبعث الأجساد من القبور وينتظر الناس الحساب بيوم قال تعالى عنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، طويل على الكافرين والمجرمين، لكنه ليس كذلك على المؤمنين الذين خصهم الله فقال لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا اليوم الطويل ينتظر به الناس الحساب، وتقترب الشمس من الرؤوس ويزرف ويهرق الناس العرق الشديد ويشعرون بالخوف البالغ، ماذا سيحل بنا؟ وخلال هذا الانتظار بعض الناس يحاسبون بأمور، بمعنى المتكبر يحشر كهيئة الذر، يعني مثل النمل الصغير يطأه الناس وهم لا يشعرون، لا يأبهون له. والذي سرق أرضا مثلا تبتلعه ثم تقذفه حتى يقضى بين الناس، والذي سرق شاة تكون على رأسه تطرقه طالما الناس منتظرين حتى لو كان مؤمنا مصليا. هذا يعني دفع على الحساب وليس حسابا. وطبعا في هذا الموقف يظهر أثر الحديث الذي يفترض أنكم تحفظونه جميعا، الشمس تقترب من الرؤوس والصعوبات بالغة والعرق يتصبب، وسبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبعة أنواع مش سبع أشخاص، أولهم إمام عادل، حاكم حكم فعدل على قلتهم في التاريخ. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل حبب إليه المسجد فلا يلبث أن يخرج منه حتى يعود، ورجل أنفق مالا أو أنفق صدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا لا يراه أحد ففاضت عيناه. هؤلاء في هذا الموقف يمتعون بظل عرش الرحمن. وقد يكون المؤمن المصلي الذي يحب الله ورسوله، ولكن أيضا يحب الكافرين، يكثر سواده، يجلس مجالسه ويحشر قربه، يناله شيء مما ينال أولئك. يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة في هذه المرحلة. وهكذا أما كافر اليتيم فقريب من محمد صلى الله عليه وسلم كهاتين، والتاجر الصدوق أيضا قريب من محمد كهاتين، وهكذا. هذه أنواع الخلائق الذين مهما كان خيالنا واسعا لن نستطيع أن نتخيل هذا المشهد العظيم. وتطول الأيام، تطول الفترة، ويضوج الناس، ماذا سيفعل بنا؟ يأتي الناس أو يتشاورون ويقولون فلنطلب شفاعة الأنبياء. يأتي الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، كل هؤلاء أبناؤك، اشفع لنا عند الله أن يبدأ الحساب. فيقول سيدنا آدم لست هناكم، يعني لست مؤهلا لهذا الموقف، ليس مكاني، لقد أكلت من الثمرة التي نهاني الله عنها، وما أدري ما الله فاعل بي، نفسي. فيأتي الناس إلى نوح فيقولون يا نوح أنت الذي أنقذت المؤمنين واستجاب لك الله. طبعا فينا نقول التاريخ بدأ منذ آدم إلى نوح، وبدأ مرة أخرى من نوح، كما قال تعالى وممن حملنا مع نوح. بالنهاية بدأ التاريخ من جديد، لأن كل الناس من غير أتباع نوح ماتوا في الطوفان. فقال نوح عليه السلام لقد دعوت دعوة فاستجاب الله لي، ليس لي الآن دعوة. هذا اللي كنا عم نقوله في أول الأمر، لو أن رسول الله أخذ ما يريد في الدنيا لمنع من هذا الموقف. نوح متع بدعاء على البشر، فقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وكان له ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم مكن من أن يدعو على أهل مكة فيحطم الله تعالى عليهم الأخشبين، يعني الجبلين اللذين يطلان على مكة، فقال لا، إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. دعوة نوح انتهت، دعوة محمد مستمرة صلى الله عليه وسلم. فيأتي الناس إلى إبراهيم فيقولون أنت أبو الأنبياء وخصك الله بما خصك، وقال قد كذبت 3 كذبات، وليست كذبات، هي تورية، ولكنه يعلم أن الأمر ليس له. يقول لما سألوه عن القمر والكوكب والشمس قال إني سقيم، يعني مرضت من أفكاركم وليس مريضا. وقال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون وهم لم يفعلوا. وقال لزوجته عندما حاول ملك مصر أن يعتدي عليها قولي أنك أختي سيذهب هذا الأمر، سيذهب هذا الأمر محاولته الاعتداء عليك. كذبت على ربي أو كذبت 3 كذبات، ما أعلم ما الله فاعل بي، نفسي. فيأتي الناس إلى موسى عليه السلام فيقولون نفسه، فيقولون أنت كليم الله، خصك الله بالكلام معه من وراء حجاب، وهو كليم الله، ليس هنالك نبي آخر بهذه الصفة. فقال لقد قتلت الرجل بغير حق وما أدري ما الله فاعل بي، نفسي لست هناكم. الله غفر له. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب اغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. آيات واضحة، لكن في مثل هذا الموقف الحساس يشعر الإنسان والله أعلم بأقل ما يمكن، بحساسية بالغة تجاه ما أخطأ في الدنيا حتى لو كانت قد غفر له. فيأتي الناس إلى عيسى عليه السلام فيقول لست هناك، ولم يقل شيئا آخر. هذا الأمر مخصص لرجل واحد، لنبي واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا خاتم الأنبياء، يا حبيب الرحمن، اشفع لنا عند الله أن يبدأ الحساب. فيقول صلى الله عليه وسلم فآتي إلى مكان ما في ظل عرش الرحمن، الله أعلم طبعا ولله المثل الأعلى، ليس مكانا يوصف أو مكان كما هي أمكنتنا، فأصلي وأسجد سجدة طويلة ويقول فيها يا ربي ابدأ الحساب. يطول السجود فيقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. قال يا ربي ابدأ الحساب. يبدأ حساب البشر أجمعين بشفاعة محمد التي مكنه الله منها، كل الناس يستفيدون منها، كل الأنبياء. هذه الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي هو أعلى ما يصل إليه سيد الأنام صلوا عليه وسلموا. ولمحمد صلى الله عليه وسلم شفاعات أخرى، منها قوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني حتى المسلم المؤمن الذي ارتكب كبيرة يشفع له إذا يعني رافق مع هذه الكبيرة نفسية طيبة وإقبال على الله وعلى التوبة وما إلى ذلك. وله شفاعات أخرى، من يصلي عليه يشفع له، من يسمع الأذان ويكرر ما يقول المؤذن ثم يصلي عليه تناله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، من يسعى وراء الأرملة والمسكين واليتيم تناله الشفاء إلى آخره. لن نستطيع أن نحصر ذلك، ولكن كل ذلك بأمر الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذن ينبغي دائما أن نستحضر هذا الموقف العظيم لنعلم جزءا من قيمة هذا النبي العظيم، ثم لنسأل أنفسنا ما علاقتنا به اليوم؟ هل نحن على سنته كما ندعي؟ هل نحن على دينه تماما كما ندعي؟ الأمر صعب، الإجابة قاسية. إذا كان الله تعالى في القرآن سأل مرتين المسلمين الذين يتنزل عليهم القرآن، فهل أنتم مسلمون؟ في سورة هود وفي سورة الأنبياء. إذا كان تلك الصلة العظيمة قد سئلوا هذا السؤال، فكيف بنا ونحن قد أهملنا شريعة محمد؟ نتكلم بشكل عام، وأهملنا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهملنا توجيهاته، وإن كان هو يأمرنا دائما أن نتمسك بأهداف الدين حتى في أصعب الظروف. نعيد إلى الأذهان حديث حذيفة بن اليمان الصحابي الذي خصه رسول الله بمعرفة بعض المنافقين الذين حاولوا اغتيال رسول الله خلال العودة من غزوة تبوك، التي أشار الله تعالى إليها من سورة التوبة بقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله. خص فقط حذيفة، وحذيفة كان دائما يسأل كما يقول في الحديث، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، شو بعمل حتى فوت الجنة، شو بعمل حتى الله يرضى عني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن أقع فيه. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأرسل الله لنا هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: رجال يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فماذا تأمرني إن أدركني بذلك الزمان؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم هنالك جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على جذع شجرة فتلقى الله على هذه الحال. شرح الحديث قد يطول، مختصرا: الإسلام خير، وأتت فتن، وبعد الفتن تولى حكام خلفاء يخلطون خيرا بشر. وأنا دائما أقول لكم كلمتان قالهما رسول الله في هذا الحديث يلخصان الحكم الإسلامي، ما يقال عنه الحكم الإسلامي من بعد الراشدين إلى آخر حاكم عثماني بهذا الحديث: تعرف منهم وتنكر. بتشوف فلان عمر مساجد، فتح بلادا، أقام مشاريع، أنقذ، أنفق، في نفس الوقت قتل، ظلم، فعل، كل هيك، من بعد الراشدين نستثني طبعا عمر بن عبد العزيز، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولو ضربنا الأمثلة لطال بنا المساء. سبق فيه ضربنا أمثلة بس الآن لن أعيدها. إذن قال: خير فيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: رجال يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، تعرف منهم وتنكر. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: دعاث على أبواب جهنم. من الخوارج عام 35 هجري إلى الدواعش إلى القرامطة إلى العلمانيين ملاحدة، كل هؤلاء أبناء الجندتنا ويتكلمون ألسنتنا، وأحيانا يستعملون صفة الإسلام. شفنا كثير ناس الحمد لله ليس لهم الأتباع الكثر، لكن يفسرون القرآن أو الحديث كما يشاءون ويقولون هذا هو الإسلام، هذا يسقط الصلاة وهذا يسقط الحجاب وهكذا. طبعا المصيبة الكبرى هي الخوارج وما نبت عنها، الذين كفروا بقية المسلمين وأعملوا السيف في خير البشر بسيدنا علي ومن معه، ووصلوا الأمر إلى كثير من العلماء. وللأسف هذه الفكرة التي حذر عنها رسول الله مئات أو فلنقل عشرات الأحاديث، وقال ستبقى تتجدد إلى يوم القيامة، اكتسبت حلة جديدة. نرى أن يعني فينا نقول أكثرية المسلمين للأسف تظن أن هذا هو الإسلام الذي وصل من خلال السيارات المفخخة والقتل، والقتل على الهوية المذهبية، وصولا إلى تشويه الصورة، منها ما أصبح الآن في لبنان. والله السنة يعني ضد المقاومة، السنة مع الإرهاب، السنة جل ما يريدون قانون العفو عمن تورط بكذا وكذا، تشويه حقيقي لن نطيل فيه، يدمي القلب، خاصة أن الأكثرية منخرطة في هذا الاتجاه أو في تغطية هذا الاتجاه، سواء كانت أهدافهم البحث عن أصوات نيابية أو عن شعبوية أو غير ذلك. ماذا نفعل؟ حديث جاي: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جزء شجرة. لا نغير قناعاتنا، لا نغير إيماننا، لا نفسر أحاديث رسول الله بغير ما هي حتى نكسب حب فلان أو تلك الجهة أو كذا. أحاديث واضحة وتاريخ واضح وآيات واضحة ونبوة واضحة، كما قال: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا زاغر. أن يكثر الخبث لا يعني أن الخير أصبح شرا والباطل أصبح حقا. نعض على جذع الشجرة، لم نصل إلى هذا المستوى طبعا، كأننا نعض على جذع الشجرة ونتمسك بالفهم الإسلامي الصحيح الذي على رأسه المقاومة، غزة رغم الدمار، المقاومة في لبنان، مواجهة الطغيان الأمريكي، حتى لو كانت 99 من دول المسلمين والحكومات والأمراء هم جزء من المؤامرة الأمريكية على الإسلام. ويبقى الأمل بالله، والله أعلم لن يطول الوقت حتى يتغير المشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. من جملة التشويه، الرئيس نواف اسلام طول عمره يقول أنا علماني، أول ما إجا رفض أن يذهب إلى دار الفتوى ليصطحب المفتي إلى صلاة العيد كما هي العادة. قال له أنا رئيس علماني، لكن هذا العلماني لم تمنعه من زيارة البطريرك، يعني حسب ما بده يفسرها. أول امبارح تحول إلى مدافع عن السنة، يقول له لوزير الدفاع تضع نفسك أو تضع الجيش في مقابل السنة، مين قال لك أنك أنت تعطي؟ من خولك أن تعطي هذا؟ يعني لو افترضنا أنه تحدث بالقانون بس وأنه الحكومة يتحدث عنها الرئيس وليس الوزير كذا اكتفى بهذا، يعني تمرض وإن كان ليس كذلك، بس أنك تحط هذا الكلام تجعله أنه السني أصبحوا في وجه الجيش، إغراقهم في تشويه الحقائق، إغراقكم في الكذب، البعد عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مش هو المسؤول، لكن هو التحق بهذا الركب الذي لا تحمد عقباه إلا أن يتغمدنا الله برحمته. من جهة أخرى أمرنا لجهلاء. أوردت صحف الأسبوع ثلاثة أمور قالها للأسف يعني ترامب، تدل أنه طب هذا اللي موكل بأمرنا هو ما بيعرف شيء. الأمر الأول اللي قاله قدام العالم، قال له لجوزيف عون ليش ما بتتحاوروا مع حزب الله؟ بعدين بنشوف. بالداخل يقول له جوزيف عون حزب الله سرطان، لا يمكن التحاور معه، لابد من اجتثاثه. عاد ترامب قال بتصريح اخر، احنا ابطال نعطي الفاظنا ينطق بها اكبر رئيس دولة في العالم. مهزلة. الامر الثاني اللي سأل هيك بكل السخافة، قال له ميشيل عيسى السفير اللي بعتناه لعندكم مسلم ولا مسيحي؟ مش عارف الموضوع. الأمر الثالث قال سأل أحمد الشرع، قال له على علمك هي سوريا أكبر بكثير من لبنان؟ لا يعرف لا جغرافيا ولا تاريخ ولا أسماء ولا دين، معتمد على روبيو وزير الخارجية مطلع حسب ما قالوا. لكن احنا حصتنا اذا جاز التعبير جيدي فانز اللي هو نائب الرئيس اللي طبعا حصتنا ولا شيء، بس انه يعني تجرع على نتنياهو اكثر ما يمكن وقال انه انت يعني جررتنا الى معارك لمصلحة اسرائيل الى اخره الى اخره. على كل حال كما قال الشاعر في الجاهلية، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. إذا ما كنا نحن بدنا ندافع عن حقنا ونقف بأنفسنا، مش نعتمد على موقف الأمريكي أو أي موقف آخر، يرى يعني تظهر القصة أبعد بكثير مما نحلم به الآن، لكن موجودة في المقاومة في فكرها في جماعتها، ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أخرج الهم والغم عنا، اللهم أخرجنا مما نحن فيه إلى النصر المؤزر المبين، إلى الوحدة والإيمان والاعتصام بحبلك يا رب العالمين. اللهم أخرجنا مما نحن فيه إلى ما ترضاه للمؤمنين. اللهم ألف على الحق قلوب المؤمنين، ووحد على الحق كلمة المسلمين، وكن معنا في سرنا وعلانيتنا وكل أمرنا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. ارفع المقت والغضب عنا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، رد كيد اليهود والأمريكان، وأشف صدورنا منهم يا رب العالمين كما وعدت المؤمنين، واختم بالصالحات أعمالنا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

رجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: ما قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ما قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: محمد
1: محمد
0: أعظم عظماء التاريخ.
1: أعظم عظماء التاريخ.
0: والجرد
1: والجرد
0: مؤلف موسوعة قصة الحضارة.
1: موسوعة قصة الحضارة.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية، كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم، كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

سر حياة الإنسان وفوزه بالجنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اكفني بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا من قلت ادعوني أستجب لكم، ويا من قلت فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إني وقفت ببابك عبدا ذليلا فقيرا، فأعزني بعزتك يا عظيم، واغنني بفضلك عمن سواك يا كريم. اللهم يا رب لا تردني خائبا، وأجب دعوتي وأقل عثرتي، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين.
1: تقبل الله منك صلاتك ودعاك يا أبا عبد الله. هل ارتحت قليلا؟ فإن لبدنك عليك حقا.
0: تقبل الله منا وإياك يا أم عبد الله. نعم سأرتاح قليلا كي أتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر، ثم أذهب بعد الصلاة إلى دكاني في السوق.
1: توكل على الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أبا الحسن، تفضل يا جاري العزيز، لقد وصلت البضاعة التي طلبتها مني، وكنت أنتظر مجيئك لأخبرك.
2: بارك الله فيك يا أبا عبد الله، وها أنا ذا جئ، ولكن لم آتي بشأن البضاعة، وإنما جئت لأسألك عن أحوالك وأطمئن عليك. فقد لاحظت أن سراج بيتكم لم ينطفئ طوال ليلة أمس، فلعله خير يا أخي.
0: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، فنحن والحمد لله بخير وعافية، وإنما كنت ساهرا أعبد الله وأشكره على نعمائه وأدعوه المزيد من فضله.
2: اللهم تقبل دعاءك ودعاءنا يا أبا عبد الله، وأرجو أن يسامحني ويغفر لي تقصيري في عبادته ومناجته سبحانه وتعالى، ويغفر لي زلتي عن الدعاء حين وجدت أنه لم يستجب لدعائي.
0: يا أبا الحسن استغفر الله، استغفر الله يا أبا الحسن، وواصل الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، لا تيأس من رحمته، فالدعاء عبادة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
3: أرجو ألا أكون قد قطعت عليكم حديثكم.
0: لم تقطع علينا حديثنا يا شيخ، وإنما جئت في الوقت المناسب لتشاركنا الحديث ونستفيد منكم ومن علمكم، فقد كان حديثنا عن الدعاء وأنه عبادة لا ينبغي للمؤمن أن يمل منها.
3: بارك الله فيكما، فدعاء المؤمن فعلا عبادة، ويستجاب للمؤمن دعاؤه ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
2: ولكن يا شيخ عبد الرحيم، ما رأيك في من دعا مرارا كثيرة ورأى أنه لم يستجب له فتوقف عن الدعاء؟
3: لا يا أبا الحسن، لا ينبغي ذلك، فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ولكن للدعاء آداب يجب على المؤمن اتباعها يا شيخ عبد الرحيم، أفدنا أفدنا بارك الله فيك.
3: نعم يا أبا عبد الله، إن للدعاء آداب، منها تقديم الوضوء والصلاة والتوبة والإخلاص واستقبال القبلة وافتتاح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم الدعاء بالطابع وهو آمين.
2: وماذا عن تأخير الإجابة يا شيخ عبد الرحيم؟
3: تأخير الإجابة إما لأنه لم يأتي وقتها، فإن لكل شيء وقتا، وإما لم يقدر في الأزل قبول الدعاء في الدنيا ليعطى عوضه في الآخرة، وإما يؤخر القبول ليلح المؤمن ويبالغ في الإلحاح بالدعاء. وعلى المؤمن ألا يخص نفسه بالدعاء، بل يعم، ليدرج دعاءه في تضاعيف دعاء الموحدين ويخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتهم وتجاب إن شاء الله.
0: جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحيم، وأضيف على حديثك الطيب هذا كلمة واحدة، وهي أن من كانت له ملالة عند الدعاء فلا يقبل دعاؤه.
3: فتح الله عليكما وأثابكما خيرا، فإن من قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له. فيجب على المؤمن أن يدعو فلا يمل ولا يعجل. أما سمعتما قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
5: عليه الصلاة والسلام:
3: لا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، بقول دعوت فلم يستجب لي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تتابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور

0: لن يخلفنا الميعاد، وأن النصر سيتحقق لنا بشكل مضمون. هذه الشروط محددة في القرآن الكريم ومذكورة بالتفصيل. دعونا نفكر بهذا السؤال، ودعونا نستلهم الجواب من كتاب الله تعالى. متى لا يتخلف النصر أبدا؟
1: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم.
0: النصر لا يتخلف إذا توفرت شروط النصر. هذه الشروط ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ويكرر هذا المعنى، معنى أننا إذا نصرنا الله سينصرنا، في قوله عز وجل: أي ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن بالإيمان بنصرة الله، بالتوكل عليه وحده، هذه كلها شروط عندها لن يتخلف النصر، لن يتخلف النصر أبدا. وفهم الصالحون على مدى الزمان، شوفوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يرسل الجيوش كان يوصيهم بأقوى وسائل النصر، فيقول مثلا، يقول لسعد رضي الله عنه، يوصيه هو وجنوده، فيقول: عليكم بالتقوى، فإن تقوى الله أفضل العدة، أفضل سلاح، وأقوى المكيدة في الحرب. هي أقوى سلاح، أقوى المكائد، لأنك تسلمها لله، ومن يستطيع أن يواجه الله عز وجل. ثم يضيف الله سبحانه وتعالى شروطا أخرى، فيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن الإيمان الحقيقي الصافي، الإيمان الصافي شرط عندها لن يتخلف النصر. طبعا أضاف شرط رئيسي كبير، للأسف اليوم الأمة خالفته كثيرا، وهو عدم موالاة أعداء الله وبالذات اليهود والنصارى. الموالاة، الولاء، هذا لها معنى باختصر جدا. الولاية والولاء معناه المحبة والنصرة. فلا يجوز موالاة غير المؤمنين، لا يجوز موالاة غير المؤمنين. واشترط الله سبحانه وتعالى هذا، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الولاية لله عز وجل وللمؤمنين وليس لغيرهم، وكرر هذا في آيات كثيرة وجعلها قانونا عاما. يقول الله عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما في أحد ينصرهم. سنة الله، سنة الله يعني قانون الله عز وجل، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن متى لا يتخلف النصر؟ عندما يكون هناك توحيد صافي، وهناك عمل صالح، وهناك عبادة خالصة لله عز وجل، وتوكل على الله وحده، وعدم موالاة غير الله عز وجل والمؤمنين، والثبات عند الابتلاء، عندها لا يتخلف النصر أبدا.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان.

مع الشيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم أجمعين، صلاةً تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، وعبر هذا الأثير الطيب نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية، وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، اللهم آمين آمين. وفي سلسلتنا الطيبة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهر ربيع، زلنا نتواصل لنتعرف على هذا اليوم العظيم، يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشعراوي رحمة الله عليه: أعظم حدث في هذا الكون هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم من مولد الكون، لأنه جاء بالمنهج الذي يصلح هذا الكون، فهو أعظم حدث يجب أن يلتفت فيه الناس إلى هذا اليوم الأغر الأبيض الذي تاهت فيه حصباء الأرض على نجوم السماء. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم، حملت به آمنة رضي الله عنها وأرضاها. وفي حملها كانت تحدث أنها أتيت حين حملت به صلى الله عليه وسلم فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة. وقالت: ما شعرت بأني حملت به، ولا وجدت له ثقلا ولا وحما كما تجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضتي، وأتاني آت وأنا بين النائمة واليقظانة. فقال: هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام؟ ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني فقال: قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، سبحان ربي العظيم. وهكذا كانت الأم الرؤوم العطوف آمنة، جاءت بالأمن للبشرية جميعا، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القابلة واسمها الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمن والشفاء صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء في يوم أغر أبيض. يقول أبو زكريا يحيى بن عائذ: بقي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه 9 أشهر كملالا، لا تشكو وجعا ولا مغصا ولا ريحا ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء، وكانت تقول: الله أكبر، ما رأيت من حمل هو أخف ولا أعظم بركة منه. ولما تم من حملها شهران توفي عبد الله في المدينة عند أخواله بني النجار، ودفن بالأبواء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، بقي نبيك يتيما. فقال الله تعالى: أنا له حافظ ونصير، هو الذي يرعى الأيتام، تبارك اسم ربنا وتعالى قدره. وعن عمرو بن قتيبة قال: سمعت أبي وكان من أوعية العلم، قال: لما حضرت ولادة آمنة قال الله تعالى للملائكة: افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان، وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما. وكان قد أذن الله تعالى تلك السنة للدنيا لنسائها أن يحملن ذكورا كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت آمنة تحدث وتقول: أتاني آت حين مر من حملي 6 أشهر في المنام، فقال: يا آمنة، إنك حملت بخير العالمين، فإذا ولدته فسميه محمدا واكتمي شأنك. قالت: ثم لما أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد لا ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه فسمعت وجبة عظيمة وأمرا عظيما هالني ثم رأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الرعب وكل وجع أجده ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء فتناولتها فأصابني نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل طوالا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي فبينا أنا أتعجب وأقول واغوثا من أين علمن بي فقلن لي نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين واشتد بي الأمر وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول مما تقدم فبينما أنا كذلك إذا بدي باج أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا بقائل يقول خذوه عن أعين الناس قالت ورأيت رجالا قد وقفوا بالهواء بأيديهم أباريق من فضة ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد غطت حجرتي من الزمرد وأجنحتها من الياقوت فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها فلما وضعته صلى الله عليه وسلم نظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفع أصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهل ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى غشيته فغيبت فسمعت مناديا ينادي ويقول طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا كان مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم الرسول صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا وأضاءت له قصور الشام وإلى هذا أشار عمه العباس بقوله وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وهكذا كان مما خصه الله سبحانه وتعالى أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن سعد ولدته نظيفا ما به من قذر. وفي إضاءة قصور الشام بذلك النور إشارة إلى ما خص الشام من نور نبوته فإنها دار ملكه كما ذكر كعب. فجمع الله سبحانه وتعالى لنبيه كل خلق كريم، فقد أعطي صلى الله عليه وسلم خلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوم داود وحب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وزهد عيسى وغمس في أخلاق النبيين ثم انجلت عنه فإذا به قد قبض على حريرة خضراء. وهكذا عندما نسمع إلى هذا المولد الكريم وإلى هذه الذكرى الطيبة كيف كان صلى الله عليه وسلم ولد وعلى أي حال وفي أي صورة نجد العجب العجاب في هذه الإضاءة وفي هذا الخير الكثير لمولده صلى الله عليه وسلم. والمستمع الكريم والمستمعة الكريمة إذ يستمعون إلى هذا المولد يعلمون أن الأنبياء الكرام كانوا قد دعوا لذرياتهم بالصلاح، فإبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت ذكر الله دعاءه فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنها الدعوة التي يدعو بها كل موحد أن يكون من ذريته من يعبد الله ومن يوحد الله. فهل دعوت أنت عندما ترى في حمل امرأتك أن تقول رب هب لي من الصالحين، أن تسأل الله الذرية الصالحة الطيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. إن الله سمع دعاء امرأة وهبت ما في بطنها ونذرت أن يكون ما في بطنها محررا لوجه الله، فاستجاب الله لها ورزقها مريم لتكون آية في العالمين. فاستحضر هذه العظمة واستحضر بركة هذه النطفة، ولتكن حياتك وحياتها مبنية على أن يكون هذا الحمل طاعة لرضا الله. لماذا تتزوج؟ ولماذا تحمل امرأتك؟ ولماذا تسأل الذرية؟ لا تستكثر بها من قلة ولا تستزد بها من ذلة، إنما اسأل الله أن يكون في ذريتك من يوحد الله ومن يقيم شعائر الله، واسأل الله الذرية الصالحة الناصحة التي تعينك على أمر الدين والدنيا. الله أسأل وبنبيه أتوسل أن يرزقنا الإخلاص في القول والسر والعلن، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد،
2: وفى ربيع.
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن سيدنا إسماعيل عليه السلام وكيف تولى هو زعامة البيت وزعامة مكة وولاية البيت طول حياته. توفى سيدنا إسماعيل له 137 سنة، وفي اثنين من أبنائه قلنا فاكرين في الحلقة الماضية نابت وقيدار، وتولى أمر مكة بعدهم جدهم مضاد بن عمرو الجرهمي. انتقلت زعامة مكة إلى جرهم وفضلت في أيديهم. أولاد إسماعيل سيدنا إسماعيل عليه السلام كان لهم مركز محترم، ليه؟ عشان أبوهم هو اللي بنى البيت مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن ما لهم في الحكم شيء. مضت الدهور والأيام وأمر أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام ضئيل لا يذكر، ألين ضعف أمر جرهم قبل ما يظهر بخت نصر، وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء مكة من هذا العصر. أتفرقت بنو عدنان لليمن لمن بخت نصر غزاهم في الغزوة الثانية سنة 587 قبل الميلاد، لكن التاريخ نمشي فيه بسرعة. رجع معد لمكة ما لقى من جرهم إلا واحد اسمه جوشم ابن جلهمة، أتزوج ببنته معانة ولدت له نزار. فاكرين نزار اللي قلنا عليه في البداية؟ هو هذا. أمر جرهم إيش صار فيهم؟ ساء أمرهم وضاقت أحوالهم، صاروا يظلموا الناس اللي يمشوا ويجوا للكعبة، واستحلوا مال الكعبة. العدنانيين اللي هم أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام كانوا مغتاظين، ما هم عارفين كيف يردوهم. لما نزلت خزاعة، فاكرين في أول حلقة لما قلنا نزلت خزاعة بمر الظهران اللي هو وادي فاطمة، وشافت العدنانيين نافرين من الجراهمة، استغلت هذا وتعاونت معهم مع بنو عدنان اللي هم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة، وحاربوا جرهم أجلوهم عن مكة. لما خرجت جرهم من مكة، هذا الكلام كان في أواسط القرن الثاني للميلاد، لما جرهم خرجوا من مكة إيش اللي سووه؟ سدوا بئر زمزم، رموا فيه غزالات من ذهب وسيوف من ذهب، ودرسوا مكان زمزم. درسوا إيش يعني؟ يعني دفنوا بحيث إنه ما حد صار يعرف فين مكان بئر زمزم. وخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي لإيش؟ من خارج مكة، وطبعا هو حزين. بعد كده عاشوا في مكة، جلسوا فيهم، جرهم راحت لليمن وحزنوا على اللي فارقوا من أمر مكة وملكها. زمن إسماعيل عليه السلام قدر بحوالي 20 قرن قبل الميلاد، وجرهم أقامت في مكة 21 قرن تقريبا، يعني حكموا 20 و 21. خزاعة هي اللي صارت تحكم مكة دون بني بكر، وكانت خزاعة منها قلنا إيه؟ قبائل مضر. كان عندهم ثلاثة صفات أو ثلاثة مزايا. أول شيء الدفع بالناس من عرفة لمزدلفة. إيش يعني؟ في ناس حييجوا يسألوني يقولوا طب هي كان الفيل حج؟ إيوة يا جماعة، كان في حج موجود. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة مع سيدنا إسماعيل وأذن في الناس بالحج، فكانوا الناس يحجوا، ونفس الحج اللي إحنا بنحجوا هذه الطريقة. طبعا جات فترات دخلوا فيها الشرك والأصنام، بس نفس الطريقة، الوقوف بعرفة والنفر من عرفة ومنى، كلها كانت زيها بالطريقة. مضر كانت عندهم شيء، كانوا في عندهم قبيلة تسمى صوفة. إيش يعني صوفة دولة؟ كانوا ما حد يتحرك من
عرفة لمزدلفة إلا لما واحد من صوفة هو اللي يمر أول مرة، يمر جنب العقبة ويتحرك منها، إذا ما تحرك ما حد يقدر يتحرك، وبعد كده يمر الناس منهم. هذا أول شيء. بعد كده النفرة من مزدلفة نفس الشيء، كانت إيش برضو هم اللي في البداية يسووها. هذه صوفة برضو من بني صوفة، كانوا من قبيلة مضر، مضر اللي هي الإفاضة، كانوا هم اللي يعملوها. لما يوم منى ويروح يوم النحر ويروح المنى، هم اللي كانوا يسووها قبيلة مضر. طبعا كانوا حطوها في بني عدوان، ما حنقول هذا. الشيء الثالث، إنساء الأشهر الحرم. إيش يعني إنساء الأشهر الحرم؟ ترى الأشهر الحرم إحنا نعرفها إيش هي، رجب ومحرم، طبعا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. رجب هذا جاي في النص، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم كانت القبائل العربية تحرم هذه الشهور علشان الناس كانوا يقدروا يجوا للحج، ما حد يهجم عليهم من قطاع الطرق أو تقوم حروب، فكانوا يأمنوا عليهم. إنساء يبقى شهر إيه؟ رجب. هو ده شهر رجب كانوا يتركوا لكل قبيلة هي اللي مرة تخليه رجب، مرة تخليه شعبان، مرة تخليه اللي تبغاه. فهذه كانت لقبيلة بني فقيم بن عدي من بني كنانة. استمرت ولاية خزاعة على مكة 300 سنة. في هذا الوقت انتشر العدنانيين في نجد وأطراف العراق في كل مكان. بقيوا في مكة بطون من قريش، وزي ما قلنا يسموهم حلول وصرا متقطعين، يعني ايه؟ متفرقين، هذا في حتة وده في حتة، ما لهم أحد يجمعهم، ولا كان ليهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيء. ألين جاء قصي ابن كلاب. قصي بن كلاب هذا إيش قصته؟ قصي بن كلاب أبوه مات وهو كان صغير، أمه تزوجت رجل من بني عذرة، هذا الرجل اسمه ربيع بن حرام. ربيع بن حرام أخذها لبلاده بأطراف الشام، عشان كده سمي قصي يعني بعيد. لما كبر قصي رجع لمكة. كان والي مكة في ذلك الوقت اسمه حليل ابن حبشية من خزاعة. قصي خطب من حليل ابنته حبة، أعجبه، زوجوا بنته. لما مات حليل قامت حرب بين خزاعة وقريش. قريش اللي هو قلنا أساسا من قصي، أدت في الأخير إنه قصي أتغلب على مكة، وطبعا هو اللي أتولى المكان. لما جات في وقت الحج وجات صوفة تبغى تسوي اللي دايما تسوي، جاهم قصي وقال لهم، ومع قريش وكنانة، قال لهم لا، احنا اولى بهذا منكم. حصل بينهم قتال، غلبهم قصي، وهو صار قصي هو اللي ماسك امر البيت. نتوقف هنا، وبكرة نكمل ان شاء الله بقية الحلقة. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية من أنقى وأجمل وأكبر الهدايا، حديث مشهور جدا جدا، لكن أنا محتاج أفكر نفسي بيه عشان أبدأ أعمل بيه أنا وكل واحد بيسمعني النهاردة، ونقبل هدية ربنا. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. عايزك تتأمل معايا كده: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أنا قلت الكلام ده غالبا في 4 ثواني، لم أشعر بأي صعوبة. في دلوقتي 1.5 مليار مسلم ومسلمة، كل واحد قال معايا الدعاء ده أخذ 1.5 مليار حسنة. عايزك تتخيل معايا أن كل حسنة تتحط في ميزان الحسنات تبقى أتقل من 10 سيئات. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجز إن أسأت 10 أن تحسن واحدة، لأن الحسنة أتقل من 10 سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما تستغفر للمؤمنين والمؤمنات في الثواني القليلة تاخد مليارات الحسنات. أنا عايزك تستشعر عطاء ربنا الواسع، عمل بسيط لكن الهدية كبيرة توصلك لأعلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. عارف ليه؟ ليه ربنا ادنا الهدية الكبيرة دي؟ أصل رب العالمين رقم 1 بيربينا على سلامة الصدر تجاه الخلق، بيطهر أفكارنا. لما تشوف واحد بيعصي قدامك أو واحدة، بدل ما نشمت ونسمع بقى الكلام اللي يوجع، يا عم يروح يولع، ما هو اللي عمل في نفسه كده، إن شاء الله خليها تشيل، هي اللي جابته لنفسها، عارف الكلام الصعب ده؟ لا يا جماعة، ربنا عايزك تطهر الأفكار دي وتشعر بمسؤوليتك تجاه اللي حواليك لو أخطأوا. فيغلط المؤمن وانت تنشغل بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، عشان بدل ما الواحد يشمت ويحس بالرضا عن نفسه لما يشوف الناس بتغلط قدامه، يشعر بمسؤوليته ان انا اللي هدعي ربنا انه يسامحك او يسامحك. قلب نظيف وطاهر لما ينظر للعاصي بالطريقة دي. مش بس كده، ده في واحد هيذنب فهيلاقيني بستغفر له لأن أنا بدور على قبول هدية الرحمن، فهو ذنبه يتغفر من غير ما يتوب بسببي. وفي نفس الوقت أنا هغلط في يوم من الأيام فهلاقي حد غيري يستغفر لي لأن هو كمان بيبحث عن هدية الرحمن. فنعيش في الدنيا اللي يغلط وينسى يلاقي واحد تاني غيره فكره بيدعيله ومشغول بحاله، مش مشغول بالحكم عليه ولا تصنيفه، مشغول بالدعاء إن ربنا يسامحه ويرحمه عشان يقبل هذا الإنسان هدية الرحمن. فعلا ربنا السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ربنا بيعلمنا السلام تجاه الخلق. وأقول لك على سر، أصلا دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان دايما مشغول بأمر ربنا لما قال له في القرآن في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ودعا بها سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هدية الرحمن كلمة بتتقال في ثواني قليلة جدا، لكن فيها على الأقل 1.5 مليار حسنة، لكن جنب الحسنات سلامة الصدر اللي هتقابل بيها ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأرجوك اسمع القصة دي بقلبك. الإمام الأعمش والإمام الأعرج، الأعمش اللي مش بيشوف كويس والأعرج اللي بيعرج، اتقابلوا مع بعض في الشارع فجم يتمشوا مع بعض. فالأعرج قال للأعمش: احنا وإحنا ماشيين الناس هتتريق علينا. فيقولوا الأعرج يمشي جنب الأعمش. فالأعمش قاعد يفكر كده، فالأعرج قال له: طب إيه رأيك نمشي ويأثمون، خلينا مع بعض هم يشيلوا وزر التريقة. فقال الأعمش بسلامة الصدر الجميلة: قال لا، بل نفترق ويسلمون، تعال نبعد عن بعض عشان هم ما ياخدوش سيئات. دي قلوب اتربت على الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعي طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس تشكو استغفرنا كثيرا ولكن الحال لازال هو الحال. إن الله يحب من عبده أن يسأله، يحب أن يلح في الدعاء. دعاء مع الخوف من غير الله لا قيمة له ولا يستجاب له. لا تدعو الله وأنت تعتمد على فلان وعلان. لا تدعو الله وأنت ترى خلاصك بيد فلان وعلان. إن الله لا يقبل العمل المشترك ولا يقبل على القلب المشترك. في الثلث الأخير قبل صلاة الفجر ربنا يسأل: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ فمن هو الكسول؟ من هو العاجز الذي يتكاسل أن يطلب خالق السماوات والأرض؟ في صلاتك تقول: سمع الله لمن حمده، إنه يسمعك الآن، اطلب. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: بشوفك مروح اليوم بدري ماما، ايش فيه؟
1: اليوم خلصت التغطية بدري، توصلوا لهدنة.
2: الحمد لله هدنة.
1: يما انا تعبان كتير، خلص سبيني اروح انام.
0: طب خليك بس كلك لقمة قبل ما تنام، وجهك اصفر.
2: يا ويلة عليك، تلاقيه مش ماكل من امبارح.
1: انا تعبان بدي ادخل انام، بس امان عليكم محدش يصحيني.
0: يا ابني بس استنى، كلك لقمة بس.
2: يا ام فارس يا بركة الدار ونورتها، سبي بس يصحى بتعملي له اكل. سبي روح يابا، روح نام وريح راسك.
0: وانت يا ابو فارس ايش رأيك انت التاني اعمل لك كوباية شاي؟
2: والله يا ريت يا بركة الدار ونورتها، خاصة انه هلقيت هدنة. وبعينك الله جنب كاسة الشاي حطي لك اكمل بسكوتة من اللي جبته اليوم.
0: ايش؟ مش كويس عشان السكر اللي عندك.
2: طب انا بدي اكل بسكوت.
0: حاضر، بس واحدة ماشي؟
2: هاتي بس هاتي.

0: وينك يا هدى؟
1: مالك بتنادي يا محمد؟ هيني بالمطبخ، ايش فيه؟
0: خلصيني من المطبخ بسرعة علشان أزور أبويا، وبعد هيك نروح على الجامعة إن شاء الله ربنا يقدرنا ندفع الرسوم.
1: هيني رح ألحق أسجل الفصل، تقلق إيش؟
0: أنت بس قولي يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: يا رب يا رب أبوي يطلع بالسلام، بعدين كل شي بكون.
1: يا رب يا رب يا محمد يا رب. جلطة بابا لا كانت بالبال ولا بالخاطر، كان يا الله قبل بيوم فرحان ومبسوط.
0: هي شاف جميل وانبسط كتير، وبعدها تعب فجأة.
2: مربى الفراولة خلص، بدي نجيب واحد وإحنا مروحين.
0: هو أنت خليت فراولة أصلا؟
1: إيش أعمل يا الله، بحبها كتير وبابا كان دايما يجيب لي منها. بعدين أنت شايف إنه الفراولة أساسا مقطوعة.
0: هو يطلع بالسلامة وإن شاء الله هجيب لك مش برطبان، كرتونة كرتونتين فراولة خليك تنبسطي.

0: بشوفك يا ما يا فارس مش طالع على شغلك.
1: ما هو بدري يما، لسه بدري.
0: بدري كيف والساعة صارت 10؟
1: يا ما خلص بديش أروح اليوم.
0: ليش؟ مالك؟ إيش فيه؟
1: يا ما أنا دايق خلقي.
0: من إيش إن شاء الله؟
1: من إيش يعني يا ما؟ من الشغل.
0: اسمع يا فارس، أنا أمك ومش هتلاقي حد يفهمك قدي. احكي بصريح العبارة، إيش مالك؟
1: اسمع يا ما، أنا بدي أكون معك صريح. أنا قدمت استقالة امبارح، عملت مشكلة مع مديري.
0: مش مهم ولا تشغل بالك.
1: كيف ما أشغل بالي؟ يما المدير لحتى الآن مش راضي يقبل الاستقالة.
0: معناته بكون متمسك فيك. ليش؟ وانت ناسي انك فارس الصحفي المميز من أوائل الدفعة. ألف مكتب يما بتمناه. وانت كمان انساش انه انت مخلص ماجستير.

0: كيف يا بابا سرت؟ كيف أنت؟ يا رب تكون كويس.
1: الحمد لله. الله يرضى عليك يا أبا يا هدى.
2: هدى، عملت اللي حكيت لك عنه يا ماما؟
0: آه يا ماما، ما خليتش إشي، كله رتبته وجهزت الأكل كمان، ما تقلقيش.
1: والله يا أبا جبت لك خبر حلو، هدى من أوائل الدفعة وعلشان هيك إلها خصم. يلا كيفه؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا أعلم بالحال. وما تقلقش يا أبا، أنا دبرت الباقي. الله يرضى عليك يا بني.
2: يعني رح تقدر تروح؟ مش رح يروح عن هالفصل؟
1: بتروح إن شاء الله. ولعلمك هدى خلصت مرتبان الفراولة وراح أجيب كمان واحد، وبالرغم ملهوش أسبوع عنا.
2: بكرة بطلع بالسلامة إن شاء الله، وبيجيب لها بدل الوحدة كرتونة.
1: آه طبعا، يمكن ناوي تخسرني.
2: إن تدللت عندك يا أبو محمد، عند مين بدها تتدلل؟
3: وهيني جبت لك الفراولة، إيش رأيك؟
4: يسلم إيديك وعينيك يا رب. أيوة هيك، ارجع فارس القديم اللي بعرفه.
3: فارس القديم؟ عجبتني هذه، حلوة.
4: مش حلو عليك الكشرة يا أخو، مثل مبارح بتعوين عليك فارس المبتسم الهادي.
3: المهم اسمع يا ألاء، أنا ميت من جوعي. الله يرضى عليك يا أختي، إذا في مجال حضري لي العشاء.
4: لا دوافري تو لسه زبطتهم، عندك الحجة أم فارس شاطرة كتير بالأكل وانت عارف.
3: بس أنا بدي أختي الصغيرة تعمل لي من تحت إيديها.
4: إيه ما حاضر، من عيوني.
3: تسلمي لي يا أختي. طب أنا بدي أكلم عادل، مسافة ما تحضر الأكل.

0: فارس كلمتين في شلوم تالتة. أنا اللي بدي أجوز ابني فارس على ذوقي، وأنا بدي أجيب له إياها على الفرازة. بكرة مرت فارس بدها تطلع معي، لازم أتباهى فيها.
1: طيب هو أنا حكيت الشيء؟ أنا تكلمت؟ مالك يا فارس يا نورت الدار وبركتها. بس في سؤال يا فارس، أنت مش حاطة ولا عروسة براسك لفارس؟
0: لهلأ لا، البنات كتار بندور على عروس عمهلنا.
1: دوري دوري يا فارس، المهم تكون بنت حلال وبتخاف الله.
0: عارف يا ابو فارس، انا بدي اياها تكون دكتوره، مهندسه، متعلمه تعليم عالي من نفس مستوى لابني.
1: معلش يا فارس، مداخله صغيره.
0: اتفضل.
1: فارس ابننا صحفي قد الدنيا، ويمكن حاطط عينه على بنت بعرفها من الجامعه مثلا، من دفعته، في الشغل معاه. يعني برضو احنا بدناش نقيد الشاب.
0: يا ريت بكون ريحني، بس هذا ابني وانا بعرفه، لو في حدا لكان حسيت عليه، لكن برضو بدي تكون على ذوقي.
2: ام فارس، هو مين اللي بده يتجوز، انت ولا هو؟ سبيه يختار اللي يختارها.
0: ابو فارس.
2: نعم.
0: تتدخلش.
1: حاضر حاضر يا بركة الدار ونورتها. حياتي الولد بدها تتدخل، بس شاطرة قدام اخوتها، عاملة حالها محكومة وبتخاف مني، والحقيقة هي اللي حكمان، بتعمل اللي براسها. بس من اليوم اجى الوقت اللي اوقفها عند حدها.
0: ابو فارس.
2: نعم.
0: ايش بتتمتم مع حالك؟
2: بدع انه ربنا يثبت الهدنة على خير
0: يا رب.

0: وين يا فارس؟ والله وصاير ترن علي، هيك متذكرني.
1: وانا بدي انساك يا صاحبي. مالك يا عامل؟ المهم كيف حالك انت؟ وين بتبينش؟
0: والله الحمد لله، بس تقول انت اللي بتبينش مش انا.
1: مالك يا عادل؟ مش عشان يعني اول مرة اتصل عليك، ما انت كل يوم بتشوفني.
0: بشوفك، لكن عقلك مش معانا دايما.
1: عقلي؟ والله بيني وبينك عقلي شوية مش معي.
0: تقولش انك مشغول وتتحجج لي بالشغل. صاحبي وبعرفك، احكي.
1: لا يا صاحبي، تشغلش بالك، فيش اشي، بس هيك شوية مضغوط في الشغل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: يا نخلة فيني سحان فراقنا، هل نلتقي يا نخلتي وأعود؟ أجتر ماضي ذكرياتي في الهوى، ويضج في نفسي الأسى ويسود، وتصيخ أحلامي وكل مشاعري لك يا نخيلة ما أساه جديد، وترددين نصيحة لك ما خبت، اصبر فما للصبر منك حدود. فيؤوب إحساسي بخيبة آمل، صفر اليدين وحظه منكود، وأظل أسأل كيف مرت أشهر بعدي عليك، وهل أتتك وفود؟ فتجيب بسمتك الخجول لقد ثوى عندي هواك وسره المعهود، ويثور بي شك يواكبه اللظى، والقلب شاك غربة ووحيد. هل ذا سري الوفود فأسرعوا، يروي الحديث قريبهم وبعيد، وهموم نفسي بالهوى قد أعلنت، والدمع مني قد رواه قصيد. أنا لا أعاتب يا نخيلة خائفا، قول العذول يحفه التهديد، أغفيت عنه مدى السنين فلم أعر سمعا لمن لم يعيه الترديد، بل كنت أخشى أن سري بالهوى إن ذا عرد به الحبيب صدوده.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول المولى جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ففي هذا النص الكريم يبين المولى جل شأنه أنه أخذ العهد على الأنبياء والرسل، لأنه عندما قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لأن النبي ما نزل عليه الوحي ولم يؤمر بتبليغه، فإذا أمر بتبليغ ما نزل عليه فهو رسول. فإذا ذكر النبيين كان شاملا للرسل أيضا لأنهم أنبياء. فإذا كان الله تعالى قد أخذ العهد على النبيين والمرسلين، إذا جاءهم هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وأحد منهم على قيد الحياة، يلزمه أن يؤمن به وأن يتبعه وأن ينصره وأن يكون من جملة أمته. فماذا يقال؟ وقد أكد الله تعالى على الأنبياء في هذا العهد، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. وضعوا تحت كلمة إصري ما شئتم من الخطوط، لأن الله تعالى لم يقل وأخذتم على ذلكم عهدي وميثاقي، إنما قال إصري لشموله لهاتين الكلمتين وغيرهما مع التأكيد على ذلك. ثم بين الله تعالى ذلك عندما أمرهم، قال فاشهدوا، يشهد بعضكم على بعض، وأنا معكم من الشاهدين. فهذا النص الكريم يبين مكانة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وتفوقه وتميزه على سائر الأنبياء. وأما النص الثاني فهو ما كان يوم القيامة، فقال جل شأنه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالله تعالى يخبر أن كل نبي هو شهيد على أمته، لكن من الذي سيشهد لهذا النبي أنه بلغ أمته ما أنزله الله تعالى عليه؟ إنما هو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: يجاء بنوح فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب، فتدعى أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقال له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتدعون فتشهدون وأنا شهيد عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للأنبياء أنهم بلغوا وأنه شهيد عليهم عليه وآله الصلاة والسلام. لذا أقول بعد تتبع الشديد لما خص الله تعالى به نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وسواء كان في السنة بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو لم أجد له مستندا، زادت عدد الخصال على 1000 وكسر. ثم أعدت النظر في هذه الخصال وجمعت ما ثبت بدليل مقبول سواء في القرآن الكريم أو في حديث صحيح أو حسن، زادت على 50 و300 خصلة. لا توجد عند أحد من الأنبياء، لا توجد عند أحد من الأنبياء، ولا يوجد منها شيء منها من يشاركه في واحدة منها. وباعتبار الحلقات البرنامج الذي أتحدث عنه ما يتعلق بالسنة النبوية، وحي من السنة النبوية، أتعرض لهذا الموضوع، وذلك بأن أقول مما امتاز به النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء أن الله تعالى اصطفى له خلقا من خلقه وبشرا من مخلوقاته، فجعلهم صحابة وأصهارا وأنصارا وأرحاما له عليه وآله الصلاة والسلام. وبعد تتبع الشديد لأتباع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، لم أجد من يقارب الصحابة أو يدانيهم في صدقهم وأمانتهم وإخلاصهم ومحبتهم وتفانيهم وخدمتهم وفدائهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الأمم السابقة كلها. والنظر بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم من وجهين. أما الوجه الأول فهو علاقتهم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنلاحظ فرط محبتهم اللامتناهية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أوضحت هذا في واجب الأمة نحو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كيف كانوا يعاملون النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاملة لا تقاربها ولا تدانيها محبة. وقد عبر عن ذلك سهيل بن عامر لما أتى ليصلح الحديبية ورجع إلى كفار قريش، ومثله من قبل مندوب ثقيف اللي أرسلته قريش، فلما رجع إلى كفار قريش قال لهم: والله لقد وفدت على الملوك، أتيت كسرى في ملكه وقيصر في مملكته والنجاشي في ملكه، ما رأيت ملك، ما رأيت شخصا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وآخر في صحيح البخاري. الجانب الثاني من فرط محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنهم لم يتركوا لنا صغيرة ولا كبيرة متعلقة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا نقلوها، لم يتركوا شيئا. ومن هنا انتبهت الأمة لهذا الجيل من الخلق وهم جيل الصحابة، فصارت العناية بهؤلاء الصحابة، بهؤلاء النقل، فشققوا العلوم المتعلقة بهم التي تبحث عنهم ولادة ونسبا ونسبة ورحلات وشيوخا وتلاميذ وتحملا إلى آخره. وقد كثرت المؤلفات التي ألفت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى زادت على 20 مؤلفا. ومن أواخر المؤلفات
2: لابن عبد البر وابن عساكر وابن الأثير والذهبي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. أما بالنسبة للمتقدمين فهناك كتب كثيرة جدا. ثم إن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم رزقهم الله تعالى بنخبة ثانية بعدهم وهم دونهم في المرتبة وهم التابعون لهم بإحسان، حيث نقلوا للأمة كل ما نقله لهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا فعلت الأمة فيهم كما فعلت بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، من حيث تدوينهم وبيان أحوالهم وبيان مراتبهم، هل هم من الطبقة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة أم السادسة أم السابعة أم الثامنة، وهكذا. وبينوا حال كل واحد، هل هو من الفئة الصادقة المخلصة أم هو من الدخلاء الذين دخلوا يحاولون النيل من هذه الأمة في دينها. بينت هذه الأمة، ولهذا انتشر نتيجة هذا التسلسل بالسند الذي لم تعرفه البشرية من قبل، لا يوجد عند الأمم السابقة شيء بالسند إلا هذه الأمة. ونحن الآن نعيش في عام 1430 من الهجرة، من كانت له عناية بالأسانيد نروي ولله الحمد والمنة ألوف عشرات الألوف من الأحاديث من جيلنا نحن إلى زمن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. ولما أقول نروي لا أقصد شخصي، إنما كل من له عناية بالسنة النبوية فإنه يشترك في هذه المنقبة، وهذا لا يوجد في أمة من الأمم، ولم يسبق لرسول من الرسل كل ذلك خدمة لهذا الدين، بل من عناية الأمة بالنسبة للصحابة الرواة والتابعين الذين جاءوا بعدهم وأتباع التابعين الذين جاءوا بعدهم تشققت جميع العلوم وخدمت هذه العلوم، فصار كل فن يروى بالسند الذي لم يكن موجودا في عصر من العصور السابقة. وهذا كله من الميزات التي يختص بها النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. إذا كانت الأمم السابقة من غدر بعض أتباعها بنبيها ومن لعن نبيها أتباعه، فإن هذا لا يوجد ولله الحمد والمنة في هذه الأمة. أنت تقرأ عن موسى عليه السلام عندما قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، عندما سماهم سفهاء ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، عندما تقرأ عن عيسى عليه السلام لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ويظهر هذا واضحا يوم القيامة عندما يتخلى كل رسول عن أمته وكل فرد عن أمته إلا هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لذا حصل التجاوب بينه عليه وآله الصلاة والسلام وبين محبيه من هذه الأمة، وهذا ما سنراه إن شاء الله في بيان ما سنه وما شرعه عليه الصلاة والسلام في الحلقات القادمة

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ثلاث مرات تكفيه كل شيء يضره. ثالثا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله في الصباح أو المساء ومات دخل الجنة. رابعا: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. دعاء الحفظ والعافية، ويقال عند النوم أيضا. خامسا: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. في المساء يقول: أمسينا وأمسى الملك لله بدل أصبحنا، والليلة بدل اليوم. سادسا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، تقال ثلاث مرات، ومن قالها لا يضره شيء. سابعا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقال ثلاث مرات، وهي أيضا ذكر نزول المنزل. ثامنا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تقال ثلاث مرات. تاسعا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، تقال عشر مرات أو مئة مرة. عاشرا: سبحان الله وبحمده مئة مرة.

0: مع كل لحن جميل
1: الحق تشتاق إليه
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا
0: مستمرون معكم
2: مع
0: برنامج
2: إنشاد
0: مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية
2: إنشاد.
0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و105.3 و90.5 ميجا هرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71 4

من جديد أرحب بكم مستمعي الكرام، ونأسف لهذا التأخير الذي جرى حيث تضاربت المواعيد، موعد أذان المغرب فأذكر المساء وصلاة المغرب. على كل حال نرحب بكم من جديد ونسعد بالتواصل معكم على الواتساب 71-441-753. مرحبا بكم في برنامج إنشهاد الذي يأتيكم كل يوم جمعة واحد من الساعة 7:30 حتى 8:30. نرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج إنشهاد، ونسعد بتلقي رسائلكم وطلباتكم الإنشهادية على واتساب 71-441-753.

نرحب بكم جميعا مستمعي الكرام في برنامج إنشاد، ونبدأ معكم إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية بشكل مباشر. وسنبدأ مع الأنشودة القادمة في 7 من أكتوبر. ستكون هذه الأنشودة عوضا عن الأنشودة المطلوبة لعدم توفرها حاليا، وهذه الأنشودة سيهديها نوح حيدر إلى

0: ما زلنا معكم مستمعي الكرام، والآن سننتقل وإياكم إلى الإهداء التالي بعد لحظات.
1: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
0: وانتقلنا إلى نشيد يا طيبة. هذه الأنشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز عمر قاسم، يهديها إلى صهره إيهاب وعدي وزوجته محمد وإلى أولاده محمد وأبو عمر، وشكرا جزيلا.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل الآن إلى هذه الأنشودة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو ياسر، يهديها إلى المجاهدين في فلسطين ولبنان واليمن، ويسأل الله تعالى النصر والتمكين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم،
1: أرحب بكم من جديد وألفت انتباهكم مستمعي الكرام إلى أنه لا بد من كتابة الاسم عند إرسال الإهداء عبر الواتساب. إذن يرجى كتابة الاسم، مثلا فلان يهدي أنشودة كذا كذا إلى فلان وفلان أو من يرغب. ونتابع معكم مع فرقة المرعشلي وياسين المرعشلي، وهذه الأنشودة أكاد من فرض الجمال أذوب. نفحات صوفية جميلة نستمع إليها بطلب من الأخ العزيز محمد حيدر، ويرسلها مع الدعاء إلى روح جده الشيخ عادل أبو شنب رحمه الله وجعله في عليين، وإلى جميع

وفي أجواء الحضرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام نكمل مع مديح قمر سيدنا النبي للمنشد مصطفى عاطف. هذه الأنشودة طلبها الأخ العزيز سامو ويهديها إلى جميع المستمعين ويبارك لهم بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد عدة أيام، ويبارك لجميع الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي وعلى رأسهم الأخ العزيز الأستاذ أسامة شعبان وإخوته.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
1: مرحبا بكم من جديد. وننتقل إلى فلسطين وإلى رائعة المنشد حمزة أبو قينص رحمه الله وتقبله الله شهيدا. نحن هنا القدر، هذه منشودة طلبها الأخ العزيز الأستاذ أسامة شعبان، يهديها إلى كل شهداء المقاومة في كل الجبهات.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: والآن ننتقل إلى تراث النشيد مع المنشد الكبير توفيق المنجد رحمه الله والمجموعة الإنشادية مع نشيد يا إمام الرسل. هذه الأنشودة طلبها المستمع عبد هاشم ويهدي

ونتابع مع مديح النبي صلى الله عليه وسلم لنستمع إلى نشيد في حب. هذه النشودة طلبها الفتى علي شيخة ويهديها إلى كل أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهله وإخوته.

والآن مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى آخر إداء معنا في البرنامج لهذا اليوم مع نشيد الوعد المنتظر، هذه النشودة الجميلة التي يتكرر طلبها لما تحمل من معاني جميلة يؤديها فريق أمجاد، وهذه النشودة طلبتها الأخت المستمعة إلهام صقر وتهديها إلى المجاهدين في فلسطين وإلى أسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين. أشكركم جميعا المستمعين الكرام، ومع هالنشودة ومع هذه النشودة ننهي البرنامج وإلى الملتقى في الأسبوع القادم يوم الجمعة عند الساعة 7:30. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

قاله غير المسلمين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المشرع المحارب قاهر الأهواء. وتساءل: هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ لامارتيه المفكر الفرنسي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن واسع ابن جابر. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله وتلحق برتبته. يقول جعفر: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة. صحبة الصالحين يا أخوان تنفعكم في الدنيا وفي الآخرة، وتنفعكم ظاهرا وباطنا. نسأل الله السلام. صحبة الفجار تؤذي في الدنيا وفي الآخرة، تؤذي ظاهرا وباطنا. حتى النظرة إلى الفاجر، نظرة رضا، نظرة سرور، تؤذي إيمانك. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لا تلتفت بعينيك عن الصالحين. النظر إلى الصالحين فيه بركة، والنظر إلى الفجار فيه شؤم، نسأل الله السلام. فهذا أحد الرجال يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع، بلين قلبي. هلأ مرات واحد ينظر إلى وجه صديقه إله من أصدقائه من رفقاته، نكتي نكتي رفيقك النكتي، بس تطلع فيه بتضحك، مع أنه ما حكى لا حكى لك نكتة ولا قال لك شيء، مجرد ما طلعت. ليش طلعت؟ النظر إله تأثير يا أخوان. مرات أم بتكون مريضة بس تشوف وش ابنها بالطيب، النظر فظيع. لماذا حرم الله تعالى النظر إلى الحرام؟ لماذا دعانا الله تعالى إلى الغض، غض أبصارنا؟ النظر له بريد إلى القلب. القلب ملك والأعضاء حراسه، فلا يدخل على الملك إلا ما مر من الحرس. فهلأ إذا أنت مررت خيرا بيدخل للقلب خير، وبعيد من هون مررت شرا بيدخل للقلب شر، فيتأذى القلب من النظر. فيقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. بس تشوفه بتذكر الله، مع أنه ما حكاك شيء وما قال لك شيئا، مجرد النظر إليه. الصحابي الله يرضى عنهم يا أخوان أحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فكان أحدهم يأتي إلى رسول الله لينظر إليه. ثوبان مر مريض اصفر لونه، شحب لونه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ثوبان ما لك؟ ما لي أراك شاحب الوجه؟ قلت: يا رسول الله إني أحبك، وإني إذا اشتقت إليك في الدنيا جئت لأنظر إليك. بس هيك بيجي بتطلع بوش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الله يكرمكم كلكم تنظروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انظروا في وجهك فأطمئن، بس تفكرت في حالي وحالك في الآخرة، فأنت يعني في الدرجات العليا في الجنة، وأنا إن أدخلت الجنة لا أكون في رتبتك، فكيف بدي أطلع عليك بالآخرة وشوفك؟ قال: هذا الذي غير لوني. النظر يا أخوان جدا له أثر. لذلك اجتهدوا أن لا تكونوا إلا مع الصالحين، واجتهدوا أنتم أن تعملوا أعمال الصالحين حتى يصير من نظر إليك دل على الله عز وجل. يعني لازم توصلوا لمرحلة رفقاتكم بس إذا بيطلع فيك بتوب، بس ما بتقوله شيء قبل ما تقول شيء، بس إذا بطلع هيك بوجهك بتوب إلى الله، بس إذا نظر في وجهك بيصير قلبه يذكر الله عز وجل. كيف أنت هيك بدك تصير؟ عليك أن تكثر من ذكر الله تعالى، وعليك أن تتابع في توجيه قلبك إلى حضرة الله عز وجل. بس تكثر من ذكر الله عز وجل وتوجه قلبك إلى الله عز وجل بيصير اللي بيشوفك يذكر الله عز وجل. ذكر الله هلأ في، يعني أنا بقعد جلسة ذكر بساوي مية مية مية ألف،
بقعد جلسة ذكر بساوي 1000 1000 1000 5000، بقعد جلسة ذكر بساوي أوراد الصباح وأوراد المساء، بس مو هذا الذكر الحقيقي. لا، الذكر الحقيقي ألا يغفل قلبك عن الله تعالى طرفة عين. هذا الذكر مشان يشغل لك المولدة تبعك، يشغل المحرك، بعدين بتصير أنت وبشغلك تذكر الله. تذكر الله بمعنى أنك تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. تذكر الله بمعنى أن حبك لله عز وجل غالب عليك، لو عم تشتغل، لو عم تأكل، لو أنت ونايم، لو عم تلعب كرة قدم، ذكر الله تعالى غالب عليك. هذا هو الذكر الحقيقي. سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يذكر الله في جميع أحايينه، أكل، شرب، روحة جي، ضحك، زعل، رضا، يذكر الله. فكيف أنت بده يصير اللي بيطلع عليك يذكر الله عز وجل؟ إذا صار شغلك بالله غالبا عليك، يصير مجرد التطلع عليك بيذكره بالله عز وجل. المراية إذا استمريت في مواجهتها للشمس بتنطبع صورة الشمس بالمراية، بصير اللي بيطلع بالمراية يرى الشمس. إذا قلبك هيك صفيته ووجهته إلى حضرة الله، بصير اللي بيطلع عليك يذكر الله. بس بقى بدها تكون المراية نظيفة، أما إذا المراية عليها نفط وعليها زفت، لو وجهتها إلى الشمس ما بتنعكس صورة الشمس. بس إذا جليت هذه المرآة ونظفتها ووجهتها إلى الشمس تنطبع صورة الشمس، بصير اللي ينظر في المرآة يذكر الشمس ويراها. مو بس هيك، بتصير حتى حرارة الشمس بإمكانك بالمراية بتعكسها إلى من هو قبالتك. تتذكروا تجربة الفيزياء، في أي تجربة المحرق، أنك أنت بتوجه هيك المراية على الشمس، بتوجهها على نقطة بتقوم تحرق. هلأ بإذن الله، بإذن الله أنت بتصير هيك، ولله المثل الأعلى. إذا وجهت قلبك إلى حضرة الله بتصير بتأثر باللي قاعدين معك، بصير من يجلس معك يقبل على الله عز وجل، بصير إذا واحد صافحك يقبل على الله، ما حكيته لسه شيء، مجرد ما صافحته هيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحب الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال اجلس هون، ألك أخت؟ قال: نعم. قال: تحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. ألك أم؟ قال: نعم. تحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. يقول: وكذلك الناس يكرهون، كيف هيك عم تفعل أنت؟ قال: ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه الشريف على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول هذا الرجل: فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إلي. كيف واحد كان بيعمل الوساخة والقزارة بجلسة واحدة هيك وكلمتين ثلاثة؟ يعني كيف؟ أنا أكيد يا أخوان في شيء خرج من كف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قلب هذا الرجل فغيره، شايف؟ بس أنت بدك تكون يعني دائما الذكري، دائما الصلة بحضرة الله، تجتهد أن لا تغيب عن الله عز وجل طرفة عين. فاجتهدوا يا أخوان واجتهدوا يا أخوات، كلنا نجتهد بالإكثار من ذكر الله تعالى. هي الجلسة اللي منساويها هيك جلسة الذكر، إنما هي بس للتذكير، بس للتحبيب، هذا للتذكير، للتحبيب، للترغيب، ليصير ذكر الله تعالى غالبا عليك. فأحد يعني أصحاب محمد بن واسع يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة، ما بلاقي غير قلبي لن، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى. ثكلى هي الأم يلي ميت ابنها. شلون هيك بتلاقيها؟ يعني أنت إذا بتطلع بوشها بتبكي بدون ما تقلك شيء من تأثرها بمصابها وبما حدث معها. قال: وقال مطر الوراق: ما اشتهيت أن أبكي قط حتى أشتفي إلا نظرت إلى وجه محمد بن واسع.
وكنت إذا نظرت إلى وجهه كأنه ثكل 10 من الحزن، كأنه ميت له 10 أولاد الزلمة من حزنه هيك وانكساره بين يدي الله تعالى. وقالوا عن محمد بن واسع لم يكن يرى كثير العبادة، مع أنه هو محمد بن واسع عبادته كثيرة بس ما كان يفرجيها للناس، يعني قدام الناس عادي، بس حتى إذا خلا بينه وبين ربه هناك أكثر من العبادة. تتذكروا بالدرس الماضي قلنا بأنه كان إذا كان في سفر قال كان في هودجه يصلي، وكان يطلب الحادي أن يحدو أمامهم شان يشوش على الناس صوته ما يطلع صوت محمد بن واسع بصلاتهم. وكان يقول محمد بن واسع، يعني هذا العابد الصالح يلي الناس إذا بدهم يتقربوا إلى الله بس يطلعوا بوشه، شوف قال ماذا يقول وبه أختم. وكان يقول: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني من نتن ريحي. يا لطيف، يا الحمد لله اللي الله ما حط للذنوب ريحة، والله لو الله حاطت للذنوب ريحة كان طلعت ريحتي ما حدا بيعود معي. وهو الناس تتقرب إلى الله تعالى بالنظر إليه. شايفين يا أخوان الكبار يتواضعون. شفتوا شجر الكرز؟ الصح لكم تروحوا هيك تشوفوا شجر الكرز، هلأ في كرز، لأنه شجرة الكرز المليئة بتلاقي الغصن هيك يتطامن يكاد أن يمس الأرض، وبيكون حامل عشرات الكيلويات من الكرز. شجرة الحور ما فيها شيء، تطلع لفوق هيك على السماء، بعدين بيقصوها وبيحطوها بالنار. أما الكرزة بيخلوها، الغصن المليء بيطامن، الرجل المليء يتواضع، الرجل الفاضي إذا طبع كرت بتلاقي على الكرت الله أكبر شيء 60 لقب. ويقولون كلما زادت الألقاب قلت الحقائق. يعني لما واحد بيجي بيقولوا له مثلا الأستاذ، الدكتور، الشو، المدرب، المعلم، المربي، الفاضل، الكبير، المنفاخ، الكذا، أنا تفاضي. لما تشوف قدام واحد هيك شيء 7-8 أنا تفاضي. إذا كثرت الألقاب قلت الحقائق. الله يرحمه دار الفكر ذكر لي عنها الدكتور رمضان البوطي عليه رحمة الله. دكتور رمضان البوطي أول شيء هو دكتور في الشريعة يعني من 30-40 سنة لا أحفظ، ومو بس دكتور، هو أستاذ دكتور بروفيسور، والرجل يحاضر عندنا في جامعة دمشق، بس الرجل يحاضر في جامعات عالمية يطلب. بلغني عن دار الفكر أنه في آخر عمره وحياته الدكتور سعيد رمضان البوطي صار يقول لهم لا تكتبوا الدكتور، لما كتبوا اللي مؤلفها لا تكتبوا الدكتور، خلص كتبوا محمد سعيد رمضان البوطي. الكبير يتطامن بس الصغير يتعالى. فمحمد بن واسع مع أنه كبير والناس تتقرب إلى الله عز وجل بالنظر إليه قال أنا ذنوبي كبيرة والحمد لله لما لا ريحة ذنوب، ولو في إلى ريحة صدق ما حدا بيعود معي، من تواضعه ومن خوفه من حضرة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما ثبت في حلمه صلى الله عليه وسلم ما كان منه مع غورث بن الحارث. كان عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه، فنزل مع أصحابه منزلا وتفرق الناس تحت السمر، تحت الشجر يلتمسون الظلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوى إلى ظل سمرة وقد علق سيفه ونام صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء غورث بن الحارث ذلك الأعرابي فاخترط السيف، ثم أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والسيف صلتا في يده، قال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد ذلك الأعرابي مهابة وإجلالا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فقال له عليه الصلاة والسلام: تسلم؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام سراحه. موقف آخر: أراد بعض المشركين أن يبطش بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخذه بعض الصحابة وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: لن تراع، لن تراع، يعني لن تخاف، ولو أردته ما سلط علي. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بمنطق الواثق من حماية ربه له، لأن الله جل جلاله قال له: والله يعصمك من الناس. يقول له: ولو أردته، يعني لو أردت ما نويت من كيد ومكر ما أمكنك الله من ذلك، لأن الله جل جلاله يحميه ويعصمه. وكما قيل: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وكذلك عمير بن وهب الجمحي لما جلس مع صفوان بن أمية عقيب بدر عند الكعبة، فقال له عمير: واللات والعزى لولا ديون لزمتني وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لأتيت محمدا وأخذت بثأر قريش كلها. فقال له صفوان: أما ديونك فعلي، وأما عيالك فأضمهم إلي. ثم زوده بمال وسلاح، فخرج عمير بن وهب إلى المدينة يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من رآه عمر رضي الله عنه فأمسك به وقال لجماعة من الأنصار: هذا عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، فادخلوا واجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بعمير ملببا إياه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر. ثم وجه السؤال إلى عمير، قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت في فداء أسرانا. قال: لا، بل جلست أنت وصفوان فقلت له كذا وقال لك كذا. فقال عمير: والله ما كان معنا ثالث، وما أنبأك بذلك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما فارقه حلمه قط، حتى في أحلك الظروف وأشد اللحظات كان عليه الصلاة والسلام يكسوه الحلم، بل الحلم لحمته وسداه. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن سيدنا إسماعيل عليه السلام وكيف تولى هو زعامة البيت وزعامة مكة وولاية البيت طول حياته. توفى سيدنا إسماعيل له 137 سنة، وفي اثنين من أبنائه قلنا فاكرين في الحلقة الماضية نابت وقيدار، وتولى أمر مكة بعدهم جدهم مضاد بن عمرو الجرهمي. انتقلت زعامة مكة إلى جرهم وفضلت في أيديهم. أولاد إسماعيل سيدنا إسماعيل عليه السلام كان لهم مركز محترم، ليه؟ عشان أبوهم هو اللي بنى البيت مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن ما لهم في الحكم شيء. مضت الدهور والأيام وأمر أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام ضئيل لا يذكر، ألين ضعف أمر جرهم قبل ما يظهر بخت نصر، وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء مكة من هذا العصر. أتفرقت بنو عدنان لليمن لما بخت نصر غزاهم في الغزوة الثانية سنة 587 قبل الميلاد، لكن التاريخ نمشي فيه بسرعة. رجع معد لمكة ما لقى من جرهم إلا واحد اسمه جوشم ابن جلهمة، أتزوج ببنته معانة ولدت له نزار. فاكرين نزار اللي قلنا عليه في البداية؟ هو هذا. أمر جرهم إيش صار فيهم؟ ساء أمرهم وضاقت أحوالهم، صاروا يظلموا الناس اللي يمشوا ويجوا للكعبة، واستحلوا مال الكعبة. العدنانيين اللي هم أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام كانوا مغتاظين، ما هم عارفين كيف يردوهم. لما نزلت خزاعة، فاكرين في أول حلقة لما قلنا نزلت خزاعة بمر الظهران اللي هو وادي فاطمة، وشافت العدنانيين نافرين من الجراهمة، استغلت هذا وتعاونت معاهم مع بنو عدنان اللي هم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة، وحاربوا جرهم أجلوهم عن مكة. لما خرجت جرهم من مكة، هذا الكلام كان في أواسط القرن الثاني للميلاد، لما جرهم خرجوا من مكة إيش اللي سووه؟ سدوا بئر زمزم، رموا فيه غزالات من ذهب وسيوف من ذهب، ودرسوا مكان زمزم. درسوا إيش يعني؟ يعني دفنوا بحيث إنه ما حد صار يعرف فين مكان بئر زمزم. وخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي لإيش؟ من خارج مكة، وطبعا هو حزين. بعد كده عاشوا في مكة، جلسوا فيهم، جرهم راحت لليمن وحزنوا على اللي فارقوا من أمر مكة وملكها. زمن إسماعيل عليه السلام قدر بحوالي 20 قرن قبل الميلاد، وجرهم أقامت في مكة 21 قرن تقريبا، يعني حكموا 20 وواحد وعشرين. خزاعة هي اللي صارت تحكم مكة دون بني بكر، وكانت خزاعة منها قلنا إيه؟ قبائل مضر. كان عندهم ثلاثة صفات أو ثلاثة مزايا. أول شيء الدفع بالناس من عرفة لمزدلفة. إيش يعني؟ في ناس حييجوا يسألوني يقولوا طب هي كان في الحج؟ إيوة يا جماعة، كان في حج موجود. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة مع سيدنا إسماعيل وأذن في الناس بالحج

فكانوا الناس يحجوا، ونفس الحج اللي احنا بنحجه هذه الطريقة. طبعا جات فترات دخلوا فيها الشرك والأصنام، بس نفس الطريقة الوقوف بعرفة والنفرة من عرفة ومنى كلها كانت زيها بدي الطريقة. مضر كانت عندهم شيء، كانوا في عندهم قبيلة تسمى صوفة. ايش يعني صوفة دولة؟ كانوا ما حد يتحرك من عرفة لمزدلفة إلا لمن واحد من صوفة هو اللي يمر أول مرة، يمر جنب العقبة ويتحرك منها. إذا ما تحرك ما حد يقدر يتحرك، وبعد كده يمر الناس منهم. هذا أول شيء. بعد كده النفرة من مزدلفة نفس الشيء، كانت إيش برضو هم اللي في البداية يسووها. هذه صوفة برضو من بني صوفة، كانوا من قبيلة مضر اللي هي الإفاضة، كانوا هم اللي يعملوها. لما يوم منى يوم النحر ويروح المنى، هم اللي كانوا يسووها قبيلة مضر. طبعا كانوا حطوها في بني عدوان، ما حنقول هذا. الشيء الثالث، إنساء الأشهر الحرم. إيش يعني إنساء الأشهر الحرم؟ ترى الأشهر الحرم إحنا نعرفها إيش هي، رجب ومحرم، طبعا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. رجب هذا جاي في النص، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم كانت القبائل العربية تحرم هذه الشهور علشان الناس كانوا يقدروا يجوا للحج، ما حد يهجم عليهم من قطاع الطرق أو تقوم حروب، فكانوا يؤمنوا عليهم. إنساء يبقى شهر إيه؟ رجب. هو ده شهر رجب كانوا يتركوا لكل قبيلة هي اللي مرة تخليه رجب، مرة تخليه شعبان، مرة تخليه اللي تبغاه. فهذه كانت لقبيلة بني فقيم بن عدي من بني كنانة. استمرت ولاية خزاعة على مكة 300 سنة. في هذا الوقت انتشر العدنانيين في نجد وأطراف العراق في كل مكان. بقيوا في مكة بطون من قريش، وزي ما قلنا يسموهم حلول وصرا متقطعين، يعني ايه؟ متفرقين، هذا في حتة ودا في حتة، ما لهم أحد يجمعهم، ولا كان ليهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيء. ألين جاء قصي ابن كلاب. قصي بن كلاب هذا إيش قصته؟ قصي بن كلاب أبوه مات وهو كان صغير، أمه تزوجت رجل من بني عذرة، هذا الرجل اسمه ربيعة بن حرام. ربيعة بن حرام أخذها لبلاده بأطراف الشام، عشان كده سمي قصي يعني بعيد. لما كبر قصي رجع لمكة. كان والي مكة في ذلك الوقت اسمه حليل ابن حبشية من خزاعة. قصي خطب من حليل ابنته حبة، أعجبه، زوجوا بنته. لما مات حليل قامت حرب بين خزاعة وقريش. قريش اللي هو قلنا أساسا من قصي، أدت في الأخير إنه قصي أتغلب على مكة، وطبعا هو اللي أتولى المكان. لما جات في وقت الحج وجات صوفة تبغى تسوي اللي دايما تسويه، جاهم قصي وقال لهم، ومع قريش وكنانة، قال لهم لا، احنا اولى بهذا منكم. حصل بينهم قتال، غلبهم قصي، وهو صار قصي هو اللي ماسك امر البيت. نتوقف هنا، وبكرة نكمل ان شاء الله بقية الحلقة، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: مصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: وبارك اللهم على

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب اكفني بحلالك عن الحرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم يا من قلت ادعوني أستجب لكم، ويا من قلت فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إني وقفت ببابك عبدا ذليلا فقيرا، فأعزني بعزتك يا عظيم، واغنني بفضلك عمن سواك يا كريم. اللهم يا رب لا تردني خائبا، وأجب دعوتي وأقل عثرتي، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين.
1: تقبل الله منك صلاتك ودعاك يا أبا عبد الله. هل ارتحت قليلا؟ فإن لبدنك عليك حقا.
0: تقبل الله منا وإياك يا أم عبد الله. نعم سأرتاح قليلا كي أتمكن من الاستيقاظ لصلاة الفجر، ثم أذهب بعد الصلاة إلى دكاني في السوق.
1: توكل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا أبا الحسن، تفضل يا جاري العزيز، لقد وصلت البضاعة التي طلبتها مني، وكنت أنتظر مجيئك لأخبرك.
2: بارك الله فيك يا أبا عبد الله، وها أنا ذا جئت، ولكن لم آتي بشأن البضاعة، وإنما جئت لأسألك عن أحوالك وأطمئن عليك. فقد لاحظت أن سراج بيتكم لم ينطفئ طوال ليلة أمس، فلعله خير يا أخي.
0: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، فنحن والحمد لله بخير وعافية، وإنما كنت ساهرا أعبد الله وأشكره على نعمائه وأدعوه المزيد من فضله.
2: اللهم تقبل دعاءك ودعاءنا يا أبا عبد الله، وأرجو أن يسامحني ويغفر لي تقصيري في عبادته ومناجته سبحانه وتعالى، ويغفر لي زلتي عن الدعاء حين وجدت أنه لم يستجب لدعائي.
0: يا أبا الحسن استغفر الله، استغفر الله يا أبا الحسن، وواصل الدعاء والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، لا تيأس من رحمته، فالدعاء عبادة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
3: أرجو ألا أكون قد قطعت عليكم حديثكم.
0: لم تقطع علينا حديثنا يا شيخ، وإنما جئت في الوقت المناسب لتشاركنا الحديث ونستفيد منكم ومن علمكم، فقد كان حديثنا عن الدعاء وأنه عبادة لا ينبغي للمؤمن أن يمل منها.
3: بارك الله فيكما، فدعاء المؤمن فعلا عبادة، ويستجاب للمؤمن دعاؤه ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.
2: ولكن يا شيخ عبد الرحيم، ما رأيك في من دعا مرارا كثيرة ورأى أنه لم يستجب له فتوقف عن الدعاء؟
3: لا يا أبا الحسن، لا ينبغي ذلك، فإن الله تعالى يحب الإلحاح في الدعاء مع ما في ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ولكن للدعاء آداب يجب على المؤمن اتباعها يا شيخ عبد الرحيم، أفدنا أفدنا بارك الله فيك.
3: نعم يا أبا عبد الله، إن للدعاء آداب، منها تقديم الوضوء والصلاة والتوبة والإخلاص واستقبال القبلة وافتتاح الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يختم الدعاء بالطابع وهو آمين.
2: وماذا عن تأخير الإجابة يا شيخ عبد الرحيم؟
3: تأخير الإجابة إما لأنه لم يأتي وقتها، فإن لكل شيء وقته، وإما لم يقدر في الأزل قبول الدعاء في الدنيا ليعطى عوضه في الآخرة، وإما يؤخر القبول ليلح المؤمن ويبالغ في الإلحاح بالدعاء. وعلى المؤمن ألا يخص نفسه بالدعاء، بل يعم، ليدرج دعاءه في تضاعيف دعاء الموحدين ويخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل ببركتهم وتجاب إن شاء الله.
0: جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحيم، وأضيف على حديثك الطيب هذا كلمة واحدة، وهي أن من كانت له ملالة عند الدعاء فلا يقبل دعاؤه.
3: فتح الله عليكما وأثابكما خيرا، فإن من قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له. فيجب على المؤمن أن يدعو فلا يمل ولا يعجل. أما سمعتما قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
5: عليه الصلاة والسلام:
3: لا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، بقول دعوت فلم يستجب لي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: صلى الله عليه وسلم.
6: كنتم مع روضة المصطفى
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في برنامج الأخلاق المحمدية، مع الخلق لا تكن عيابا. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الستير، والتخلق به يكون بأن تستر عيوب الآخرين فلا تحدث بها نفسك ولا تحدث بها غيرك، بل تشغل نفسك بالتفكر بإصلاح عيوبك سائلا الله تعالى أن يستر عيوبك عن الناس ويصلحها لك. قال بعض السلف: اعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما أعجبوا بجميل ستر الله عليك. قد يصعب على البعض أن يرى عيبا عند الآخرين دون أن ينتقدهم أو يصدر أحكاما عليهم، فضبط العين والقلب واللسان يحتاج لا شك إلى تدريب مستمر ومراقبة ذاتية. والأصل هو أن نهتم بإصلاح عيوب أنفسنا، وألا نتكبر على صاحب العيب ولا نذمه، فكلنا عيوب وللناس ألسن. وإذا رأيت عيبا عند أحد فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فقد عافاك الله من هذا البلاء بمحض فضله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام، لطيف الخلق، رفيع الذوق، ودودا قولا وفعلا، لا يجرح المشاعر ولا ينتقد أحدا بعينه، بل كان يستخدم شتى أساليب التربية الرحيمة لتقويم الخطأ عند وقوعه، فيرشد المسيء سرا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فلا يسمي روحي فداه، ولا يشير فلا يعلم أحد من كان يقصد. انتشرت الغيبة كما انتشرت عادة التعييب على الآخرين والاستهزاء بهم بين الناس، وبات البعض يبررها على أنها تسلية وفكاهة ولا يقصد بها المعصية، ولكن الحقيقة هي أن التعييب والسخرية والغيبة عموما من كبائر المحرمات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أليس من رقي الأخلاق أن نساعد بعضنا بعضا؟ فلنكن قدوة في تحويل عادة التعييب الذميمة إلى محاسبة للنفس على أخطائها، وإلى نسب النعم التي عندنا دوما إلى المنعم جل وعلا، وإلى معاونة من كنا نعيب عليهم أخطاءهم لتصحيحها، ولنربي أولادنا على ذلك منذ الصغر، ولنركز على الإيجابيات بدلا من السلبيات، كي يصبح الجيل القادم نابذا للتنمر وأشد تماسكا وتراحما فيما بينهم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوتا للحق رفعنا،
1: الله أكبر الله أكبر،
0: وراية التوحيد أعلينا،
1: لا إله إلا الله،
0: وللمستقبل قد مضى.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم في برنامجنا الإسلام منهج حياة. ضيفنا هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
3: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
2: وإياكم فضيلة الدكتور. هنالك مقولة: من عرف نفسه عرف ربه. من هو هذا الإنسان؟ نريد التعرف عليه لننطلق إلى معرفة الحق سبحانه وتعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول رتبة.
2: نعم.
3: الأول، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يعني على كل الخلائق، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال: أنا لها يا رب. وقبل حمل الأمانة، فلما قبل حمل الأمانة كرمه الله عز وجل أعظم تكريم. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأنك من بني البشر، ذكرا كنت أو أنثى، فأنت المخلوق الأول عند الله. يؤكد هذا المعنى الإمام علي رضي الله عنه، يقول: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما. الآن موطن الشاهد: فإن سمع عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فالإنسان إما أن يكون خير البرية قاطبة، أو أن يكون شر البرية قاطبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. فالإنسان لأنه قبل حمل الأمانة في عالم الأزل يوم عرضت على الخلائق جميعا فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، الإنسان قبل حملها وقال: أنا لها أهل يا رب. فلما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولا شك أن المسخر له أكرم من المسخر، المسخر له أكرم من المسخر. فلذلك الإنسان هو المخلوق المكرم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تكريما لهذا الإنسان. هو الأول وهو المكرم.
2: دكتور، هو الأول رتبة، إذن تقدم الملائكة.
3: نعم.
2: هل لي بسؤال: هذا الإنسان الذي حمل الأمانة، من المقصود بهذا الإنسان الذي حملها في القدم؟ آدم عليه السلام؟
3: لا، بنو البشر جميعا.
2: نعم،
3: بنو البشر جميعا، نحن جميعا خلقنا في عالم الأزل بنص الآية الكريمة.
2: نعم.
3: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وهذه الكلمات الثلاث تعني الكون كله، والكون ما سوى الله. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يعني مثلا لو أن أبا غنيا قال لأولاده جميعا: من منكم يقبل أن يذهب ليدرس ويأتي بدكتوراه؟ أما إن لم تذهبوا لكم عندي دخل محدود، وبيت وزوجة. أما الذي يذهب ويأتي بدكتوراه أعطيه نصف المعمل. هو في عرض، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، يعني قبل حمل الأمانة، والأمانة نفسه التي بين جنبيه بعهدته بأمانته، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي يزكي نفسه بتعريفها بربها، والذي يزكي نفسه بحملها على طاعته، والذي يزكي نفسه بالأعمال الصالحة، والذي يزكي نفسه بالإقبال على الله، هذه التزكية هي ثمن الجنة. جاء الله بنا إلى الدنيا كي نعد ثمن الجنة، وثمن الجنة التزكية. لذلك كلمة أفلح أتت مرات ثلاثة فقط في القرآن، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دنسها بالمعصية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه كلمة الفلاح تعني النجاح مع الله، أما النجاح تعني النجاح في الدنيا. قد ينجح الإنسان في كسب المال، قد ينجح في اعتلاء منصب رفيع، هذا نجاح في الدنيا، فيسمى تحقيق الأهداف في الدنيا نجاحا. أما تحقيق الأهداف الكبرى الذي خلق الإنسان من أجلها تسمى فلاحا. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف. الله عز وجل كلف الإنسان أن يعبده، وبخلاف مفهوم عامة المسلمين الضيق المحدود للعبادة، العبادة أن ينصاع لمنهج الله بكل تفاصيله. ومنهج الله عز وجل شمولي، شمولية تفوق حد الخيال. يبدأ هذا المنهج من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. ما من حركة ولا سكنة ولا نشاط ولا وقت ولا حيز ولا مجال إلا وهناك حكم شرعي، افعل ولا تفعل. فكأن هذا الإنسان أراده الله أن يكون كاملا عن طريق تطبيق تعليمات الصانع. فإذا كان كاملا من خلال تطبيق تعليمات الصانع استحق جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أستاذ جميل، لو أن الواحد في الأرض والأصفار إلى الشمس، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، ولو أن كل ميلي متر في صفر، اتصور رقم واحد بالأرض و156 مليون كيلومتر أصفار بواقع كل ميلي صفر. هذا الرقم الذي يصعب تصوره لو وضع صورة، وضع في المخرج إشارة اللانهاية قيمته صفر. أي رقم نسب إلى اللانهاية فهو صفر. والدنيا بكل ما فيها من أموال، من أعمار مديدة، من ثروات طائلة، من مناصب رفيعة، من متع مبهجة، من انغماس في الملذات، ما دامت منسوبة إلى الدار الآخرة فهي صفر. لذلك تعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الآخرة لمن يحب حصرا. فالإنسان هو المخلوق الأول لأنه قبل حمل الأمانة، ولأنه قبل حمل الأمانة كرمه الله فسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، تسخير تعريف وتكريم. التسخير التعريف من أجل أن يؤمن بالله. هذا الكون ينطق بوجود الله، وينطق بوحدانيته، وينطق بكماله، وفي كل دقيقة من دقائقه، وفي كل جزئية من جزئياته دليل ساطع بين على عظمة الله. فهذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. هذا الكون يعني منعكس لكمالات الله عز وجل، فالإنسان خلقه ليسعده. إذن لا بد من أن يعبده، والعبادة هي علة وجود الإنسان على وجه الأرض. خلقنا من أجل أن نعبده، لتكون العبادة ثمنا لما خلقنا من أجله في جنة ربنا التي وعدنا بها.
2: دكتور، هنالك قانون للأحوال الشخصية، هنالك قانون للعقوبات، قانون السير مثلا، قانون الأحوال الشخصية، ما هو القانون الحياة والوجود وكيف يمكن الرجوع إليه؟
3: والله يعني أنت حينما تذهب إلى باريس من أجل شيء واحد أن تنال الدكتورة. مدينة كبيرة مترامية الأطراف، فيها مسارح، فيها معارض، فيها أسواق، فيها دور له، فيها حدائق، فيها جامعات، فيها معامل، مدينة عملاقة كبيرة. هذا الطالب علة وجوده في هذه المدينة شيء واحد، أن ينال الدكتوراه. وحينما نأتي إلى الدنيا، علة وجودنا في الدنيا شيء واحد، هو أن نعبد الله. فأي مكان حال بينك وبين عبادته ينبغي أن تغادر هذا المكان، لأنه علة وجودك. لو أن هذا الطالب لم يطل في الجامعة، هل يبقى في باريس؟
4: لا، يعود،
3: انتهت مهمته. فأنا علة وجودي في الدنيا أن أعبد الله. والعبادة في أدق تعريفها طاعة طوعية ليست قسرية، لأن الأقوياء يطاعون قسرا، لكن الله ما أراد أن تكون علاقته بخلقه علاقة قهر، أراد أن تكون العلاقة بخلقه علاقة حب، فقال لا إكراه في الدين. يريدنا أن نأتيه طائعين بمبادرة منا بدافع محبتنا له، وقال يحبهم ويحبونه، وقال والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب أحد أكبر كليات الدين. هل إله العظيم ما أراد أن تكون علاقتنا به علاقة قهر، أراد أن تكون علاقتنا به علاقة حب. لذلك نفرق بين العباد والعبيد. العبيد جمع عبد القهر، بينما العباد جمع عبد الشكر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أما العبيد، وما ربك بظلام للعبيد. عبد القهر يجمع على عبيد، بينما عبد الشكر يجمع على عباد. إذن العبادة طاعة طوعية لكن ممزوجة بمحبة قلبية، لا بد من أن تحب الله. وما عبد الله من أحبه ولم يطعه، كما أنه ما عبده من أطاعه ولم يحبه. أساسها معرفة يقينية، لا بد من طلب العلم كي تعرف الله. من هذا الإله العظيم الذي ينبغي أن تعبده؟ ماذا عنده لو أطعته؟ ماذا ينتظر الإنسان لو عصاه؟ من أجل أن نعرفه لا بد من أن نبحث عن حقيقته وذاته العلية. شيء آخر، مسبوقة بمحبة بعلم يقيني تفضي إلى سعادة أبدية، هي نتائج هذا الدين، نتائج العبادة، نتائج خلق الإنسان في الدنيا. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فنحن في العبادة نحقق وجودنا، نحقق سر وجودنا، نحقق غاية وجودنا. في العبادة نسلم ونسعد، في العبادة نكون على الطريق الذي رسم لنا. فالعبادة ليست أن تؤدي العبادات الشكلية الشعائرية فقط، خمس بنود. لأن النبي الكريم يقول بني الإسلام على خمس، بربك. هل الإسلام هو الخمس؟
4: إنما بني على،
3: هي دعائم. بني الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام منهج تفصيلي، دعائمه العبادات الخمس: الصوم والصلاة والحج والزكاة والنطق بالشهادة. أما حينما نفهم الإسلام دعائم فقط، فقد ابتعدنا بعد الأرض عن السماء عن فهم جوهره. نعم،
2: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، نشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل الخلال وحسن الطبائع والسلوكيات الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وإن كان مباحا جائزا لكن ما لا ينفعك في الآخرة تركه من الزهد، وأما ما يخشى ضرره في الآخرة فهو الورع. والزهد فيما من طبائع الناس محبته والسعي إليه، وهو من لذائذ الحياة الدنيا، ترك مباحات الطعام، مباحات الملبس، مباحات المسكن الزائدة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزاهدين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في أيسر وأسهل من هذا القانون وهذه المعادلة التي لا تخطئ؟ ازهد في الدنيا، لا تحرص عليها وتستكثر منها، يحبك الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تكون عزيزا عند الله وعزيزا عند خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الفيء ويأتيه من الغ

0: نائم.
1: يأتيه مال كثير، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستغل هذا المال في التوسع في الحياة الدنيا ولذائذها. تصور من دعوته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تصور هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت، القوت يعني الكفاف. تصور هذه دعوة. الآن احنا نستكثر من الدعوات، كل من يبي يدعو الله عز وجل بيت، ويدعو الله عز وجل ولد، يدعو الله عز وجل لذيذ من لذاذ الحياة الدنيا، وهذه كلها من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لنا يعرف حقة الحياة الدنيا، والاستكثار منها يكون على حساب الدين وعلى حساب الطاعة وعلى حساب التقوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون رزق آل محمد هو وأزواجه قوتا، أي كفافا، حد الكفاف. عمر بن الخطاب دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، انظر كيف يصف عمر بن الخطاب حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة، رجل أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو شاء أن يلبس الديباج والحرير وغالي الأقمشة للبسها صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يركب أصيلات الخيل وأطايب الإبل لركبها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الحياة الدنيا، همه ما عند الله عز وجل. عمر بن الخطاب يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته. قال: دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فما رأيت شيئا رد بصري. الله أكبر، يعني أخذ يطالع يمين ويسار يشوف البيت. قال: ما رأيت شيئا رد بصري. رد بصري يعني ما شفت شيء عجبني اللي خلاني أطالع مرتين. أنت الآن تدخل بيوتنا، ما رد الإنسان يعجبه ثرية، يشوف شيء، منظر، لوحة، مفرش، شيء مميز مما يزين الناس عادة به بيوتهم. فلما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور بيت يعني صالة ومجلس وديوان وغرف نوم، لا لا لا لا، البيت كله من أول إلى آخرة غرفة وحوش معاها صغير، وقد يكون غرفة فقط. هذا كل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا رد بصري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم جلس. قال: ورأيت الحصير أثر على جنبه. نائم على حصير، حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني كان خذيت لك فراش ألين وطيب تنام عليه ومريح. انظر ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مو عاجز، أقولها للمرة الألف، مو عاجز صلى الله عليه وسلم، ويملك من المال اللي يشتري به ما يشاء، لكن ماله كله ينفقه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. يعني هذه الحياة الدنيا كلها برهة من الزمن. قال: حالي وحال حياة الدنيا كأني أنا سائر في طريق مسافر، بعز النهار استظليت تحت ظل الشجرة ساعة ولا ساعتين، قمت ومشيت. ففيما الاستكثار من ملذات الحياة الدنيا إذا كانت على حساب طاعتك وعلى حساب عبادتك. هذا هذا هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال، لكنه ينفقها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني في وضعنا الحالي تساوي مئات الآلاف، بل تتجاوز المليون دينار، ما يعادل في زماننا هذا. عطية من ماله هو، من من من من من من حلاله من من كيسه صلى الله عليه وسلم، مو من كيس غيره ولا من ميزانية الدولة ولا من خزينة غيره، من ميزانيته هو صلى الله عليه وسلم، غنما بين جبلين. ماذا قال هذا الرجل بعد أن رأى هذا العطاء؟ قال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فما للنبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. ازهد في الدنيا أحبك الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

الدراما الاجتماعية فراولة. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: بشوفك مروح اليوم بدري ماما، ايش فيه؟
1: اليوم خلصت التغطية بدري، توصلوا لهدنة.
2: الحمد لله هدنة.
1: يما انا تعبان كتير، خلص سيبيني اروح انام.
0: طب خليك بس كلك لقمة قبل ما تنام، وجهك اصفر.
2: يا ويلي عليك، تلاقيه مش ماكل من امبارح.
1: انا تعبان بدي ادخل انام، بس امان عليكم محدش يصحيني.
0: يا ابني بس استنى، كلك لقمة بس.
2: يا ام فارس يا بركة الدار ونورتها، سيبيه بس يصحى، بتعملي له اكل سيبيه. روح يابا، روح نام وريح راسك.
0: وانت يا ابو فارس ايش رأيك انت التاني اعمل لك كوباية شاي؟
2: والله يا ريت يا بركة الدار ونورتها، خاصة انه هلقيت هدنة. وبعينك الله جنب كاسة الشاي حطي لك اكمل بسكوتة من اللي جبته اليوم.
0: ايش؟ مش كويس عشان السكر اللي عندك.
2: طب انا بدي اكل بسكوت.
0: حاضر، بس واحدة ماشي؟
2: هاتي.

0: هدى هدى وينك يا هدى؟
1: مالك بتنادي يا محمد؟ هيني بالمطبخ، ايش فيه؟
0: خلصيني من المطبخ بسرعة علشان أزور أبويا، وبعد هيك نروح على الجامعة إن شاء الله ربنا يقدرنا ندفع الرسوم.
1: هيني رح ألحق أسجل الفصل، إلى إيش؟
0: أنت بس قولي يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
0: يا رب يا رب أبوي يطلع بالسلام، بعدين كل شي بكون.
1: يا رب يا رب يا محمد يا رب. جلطة بابا لا كانت بالبال ولا بالخاطر، كان يا الله قبل بيوم فرحان ومبسوط.
0: هي شاف جميل وانبسط كتير، وبعدها تعب فجأة.
2: مربى الفراولة خلص، بدي نجيب واحد وإحنا مروحين.
0: هو أنت خليت فراولة أصلا؟
1: إيش أعمل يا الله، بحبها كتير وبابا كان دايما يجيب لي منها، بعدين أنت شايف إنه الفراولة أساسا مقطوعة.
0: هو يطلع بالسلامة وإن شاء الله هجيب لك مش برطبان، كرتونة كرتونتين فراولة، خليك تنبسطي.

0: بشوفك يا مي فارس مش طالع على شغلك.
1: ما هو بدري يا مو، لسه بدري.
0: بدري كيف والساعة صارت 10؟
1: يا ما خلص بديش أروح اليوم.
0: ليش؟ مالك؟ إيش فيه؟
1: يا ما أنا دايق خلقي.
0: من إيش إن شاء الله؟
1: من إيش يعني يا ما؟ من الشغل.
0: اسمعي فارس، أنا أمك ومش هتلاقي حد يفهمك قدي. احكي بصريح العبارة، إيش مالك؟
1: اسمع يا ما، أنا بدي أكون معك صريح. أنا قدمت استقالتي امبارح، عملت مشكلة مع مديري.
0: مش مهم ولا تشغل بالك.
1: كيف ما أشغل بالي؟ يما المدير لحتى الآن مش راضي يقبل الاستقالة.
0: معناته بكون متمسك فيك. ليش؟ هو أنت ناسي إنك فارس الصحفي المميز من أوائل الدفعة. ألف مكتب يما بتمناه. وأنت كمان إنساش إنه أنت مخلص ماجستير.

0: كيف يا بابا سرت؟ كيف أنت؟ يا رب تكون كويس.
1: الحمد لله. الله يرضى عليك يا أبا يا هدى.
2: هدى، عملت اللي حكيت لك عنه يا ماما؟
3: آه يا ماما، ما خليتش إشي، كله رتبته وجهزت الأكل كمان، ما تقلقيش.
1: والله يا أبا جبت لك خبر حلو، هدى من أوائل الدفعة وعلشان هيك إلها خصم. يلا كيفه؟ الحمد لله رب العالمين، ربنا أعلم بالحال. وما تقلقش يا أبا، أنا دبرت الباقي. الله يرضى عليك يا بني.
2: يعني رح تقدر تروح؟ مش رح يروح عنها الفصل؟
1: بتروح إن شاء الله. ولعلمك هدى خلصت مرتبان الفراولة وراح أجيب كمان واحد، وبالرغم ملهوش أسبوع عنا.
2: بكرة بطلع بالسلامة إن شاء الله، وبيجيب لها بدل الوحدة كرتونة.
1: آه طبعا، يمكن لو تخسرني.
2: إنما تدللت عندك يا أبو محمد، عند مين بدها تتدلل؟
4: وهيني جبت لك الفراولة، إيش رأيك؟
5: يسلم إيديك وعينيك يا رب. أيوة هيك، ارجع فارس القديم اللي بعرفه.
4: فارس القديم؟ عجبتني هذه، حلوة.
5: مش حلو عليك الكشرة يا أخو، مثل مبارح بتعوين عليك فارس المبتسم الهادي.
4: المهم اسمع يا ألاء، أنا ميت من جوعي. الله يرضى عليك يا أختي، إذا في مجال حضري لي العشاء.
5: لا ضوافري تو لسه زبطتهم، عندك الحجة أم فارس شاطرة كتير بالأكل وانت عارف.
4: بس أنا بدي أختي الصغيرة تعمل لي من تحت إيديها.
5: إيه ما حاضر، من عيوني.
4: تسلمي لي يا أختي. طب أنا بدي أكلم عادل مسافة ما تحضر الأكل.

0: فارس كلمتين في شلوم تالتة. أنا اللي بدي أجوز ابن فارس على ذوقي، وأنا بدي أجيب له إياها على الفرازة. بكرة مرت فارس بدها تطلع معي، لازم أتباهى فيها.
1: طيب هو أنا حكيت الشيء؟ أنا تكلمت؟ مالك يا فارس، يا نورت الدار بركتها. بس في سؤال يا فارس، أنت مش حاطة ولا عروسة براسك لفارس؟
0: لهلأ لا، البنات كتار بندور على عروس عمهلنا.
1: دوري دوري يا فارس، المهم تكون بنت حلال وبتخاف الله.
0: عارف يا ابو فارس، انا بدي اياها تكون دكتوره، مهندسه، متعلمه تعليم عالي، من نفس مستوى لابني.
1: معلش يا فارس، مداخله صغيره.
0: اتفضل.
1: فارس ابننا صحفي قد الدنيا، ويمكن حاطط عينه على بنت بعرفها من الجامعه مثلا، من دفعته، في الشغل معاه. يعني برضو احنا بدناش نقيد الشاب.
0: يا ريت، بكون ريحني، بس هذا ابني وانا بعرفه، لو في حدا لكان حسيت عليه، لكن برضو بدي تكون على ذوقي.
2: ام فارس، هو مين اللي بده يتجوز، انت ولا هو؟ سبي يختار اللي يختارها.
0: ابو فارس.
2: نعم.
0: تتدخلش.
1: حاضر حاضر يا بركة الدار ونورتها. حياتي الولد بدها تتدخل، بس شاطرة قدام اخوتها، عاملة حالها محكومة وبتخاف مني، والحقيقة هي اللي حكمان، بتعمل اللي براسها. بس من اليوم اجى الوقت اللي وقفها عند حدها.
0: ابو فارس.
2: نعم.
0: ايش بتتمتم مع حالك؟
2: بدع انه ربنا يثبت الهدنة على خير
0: يا رب.

0: يا فارس، والله وصاير ترن علي، هيك متذكرني.
1: هو أنا بدي أنساك يا صاحبي؟ مالك يا عادل؟ المهم كيف حالك أنت؟ وين بتبينش؟
0: والله الحمد لله، بس يقول أنت اللي بتبينش مش أنا.
1: مالك يا عادل؟ مش عشان يعني أول مرة تصل عليك، ما أنت كل يوم بتشوفني.
0: بشوفك، لكن عقلك مش معانا دايما.
1: عقلي؟ والله بيني وبينك عقلي شوية مش معي.
0: تقولش إنك مشغول وتتحجج لي بالشغل، صاحبي وبعرفك، احكي.
1: لا يا صاحبي، تشغلش بالك، فيش إشي، بس هيك شوية مضغوط في الشغل.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: هل النصر مضمون؟ هل هناك حالات لا يمكن أن يتخلف فيها النصر؟ هذا السؤال نعم له إجابة، وله إجابة من القرآن الكريم. هناك شروط إذا تحققت الله سبحانه وتعالى وعدنا أنه لن يخلفنا الميعاد، وأن النصر سيتحقق لنا بشكل مضمون. هذه الشروط محددة في القرآن الكريم ومذكورة بالتفصيل. دعونا نفكر بهذا السؤال، ودعونا نستلهم الجواب من كتاب الله تعالى. متى لا يتخلف النصر أبدا؟
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: النصر لا يتخلف إذا توفرت شروط النصر. هذه الشروط ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. ويكرر هذا المعنى، معنى أننا إذا نصرنا الله سينصرنا، في قوله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن بالإيمان بنصرة الله، بالتوكل عليه وحده، هذه كلها شروط عندها لن يتخلف النصر، لن يتخلف النصر أبدا. وفهم الصالحون على مدى الزمان، شوفوا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يرسل الجيوش كان يوصيهم بأقوى وسائل النصر، فيقول مثلا، يقول لسعد رضي الله عنه، يوصيه هو وجنوده، فيقول: عليكم بالتقوى، فإن تقوى الله أفضل العدة، أفضل سلاح، وأقوى المكيدة في الحرب. هي أقوى سلاح، أقوى المكائد، لأنك تسلمها لله، ومن يستطيع أن يواجه الله عز وجل. ثم يضيف الله سبحانه وتعالى شروطا أخرى، فيقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن الإيمان الحقيقي الصافي، الإيمان الصافي شرط عندها لن يتخلف النصر. طبعا أضاف شرط رئيسي كبير للأسف اليوم الأمة خالفته كثيرا، وهو عدم موالاة أعداء الله وبالذات اليهود والنصارى. الموالاة، الولاء، هذا لها معنى باختصر جدا. الولاية أو الولاء معناه المحبة والنصرة. فلا يجوز موالاة غير المؤمنين، لا يجوز موالاة غير المؤمنين. واشترط الله سبحانه وتعالى هذا، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الولاية لله عز وجل وللمؤمنين وليس لغيرهم. وكرر هذا في آيات كثيرة وجعلها قانونا عاما. يقول الله عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ما في أحد ينصرهم، سنة الله. سنة الله يعني قانون الله عز وجل، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن متى لا يتخلف النصر؟ عندما يكون هناك توحيد صافي، وهناك عمل صالح، وهناك عبادة خالصة لله عز وجل، وتوكل على الله وحده، وعدم موالاة غير الله عز وجل والمؤمنين، والثبات عند الابتلاء، عندها لا يتخلف النصر أبدا.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له نشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام، وعبر هذا الأثير الطيب نستحضر النية الطيبة لهذا المجلس، لا يقبل الله عملا بلا نية. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين آمين. وفي سلسلتنا الطيبة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهر ربيع، ما زلنا نتواصل لنتعرف على هذا اليوم العظيم، يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشعراوي رحمة الله عليه: أعظم حدث في هذا الكون هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم من مولد الكون، لأنه جاء بالمنهج الذي يصلح هذا الكون، فهو أعظم حدث يجب أن يلتفت فيه الناس إلى هذا اليوم الأغر الأبيض الذي تاهت فيه حصباء الأرض على نجوم السماء. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم، حملت به آمنة رضي الله عنها وأرضاها. وفي حملها كانت تحدث أنها أتيت حين حملت به صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة. وقالت: ما شعرت بأني حملت به، ولا وجدت له ثقلا ولا وحما كما تجد النساء، إلا أني أنكرت رفع حيضتي، وأتاني آت وأنا بين النائمة واليقظانة. فقال: هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام؟ ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني فقال: قولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، سبحان ربي العظيم. وهكذا كانت الأم الرؤوم العطوف آمنة، جاءت بالأمن للبشرية جميعا. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القابلة واسمها الشفاء، أم عبد الرحمن بن عوف. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمن والشفاء صلوات ربي وسلامه عليه، وجاء في يوم أغر أبيض. يقول أبو زكريا يحيى بن عائذ: بقي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن أمه 9 أشهر كملالا، لا تشكو وجعا ولا مغصا ولا ريحا ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء. وكانت تقول: الله أكبر، ما رأيت من حمل هو أخف ولا أعظم بركة منه. ولما تم من حملها شهران توفي عبد الله في المدينة عند أخواله بني النجار، ودفن بالأبواء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما توفي عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، بقي نبيك يتيما، فقال الله تعالى: أنا له حافظ ونصير، هو الذي يرعى الأيتام، تبارك اسم ربنا وتعالى قدره. وعن عمرو بن قتيبة قال: سمعت أبي وكان من أوعية العلم، قال: لما حضرت ولادة آمنة قال الله تعالى للملائكة: افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان، وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما. وكان قد أذن الله تعالى تلك السنة للدنيا لنسائها أن يحملن ذكورا كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت آمنة تحدث وتقول: أتاني آت حين مر من حملي 6 أشهر في المنام، فقال: يا آمنة، إنك حملت بخير العالمين، فإذا ولدته فسميه محمدا واكتمي شأنك. قالت: ثم لما أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد لا ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه فسمعت وجبة عظيمة وأمرا عظيما هالني ثم رأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي فذهب عني الرعب وكل وجع أجده ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء فتناولتها فأصابني نور عال ثم رأيت نسوة كالنخل طوالا كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي فبينا أنا أتعجب وأقول واغوثا من أين علمن بي فقلن لي نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين واشتد بي الأمر وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول مما تقدم فبينما أنا كذلك إذا بدي باج أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا بقائل يقول خذوه عن أعين الناس قالت ورأيت رجالا قد وقفوا بالهواء بأيديهم أباريق من فضة ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد غطت حجرتي من الزمرد وأجنحتها من الياقوت فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها فلما وضعته صلى الله عليه وسلم نظرت إليه فإذا هو ساجد قد رفع أصبعيه إلى السماء كالمتضرع المبتهل ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء حتى غشيته فغيبت فسمعت مناديا ينادي ويقول طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا كان مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك إني دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وإن أم الرسول صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا وأضاءت له قصور الشام وإلى هذا أشار عمه العباس بقوله وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وهكذا كان مما خصه الله سبحانه وتعالى أنه لما ولد صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن سعد ولدته نظيفا ما به من قذر. وفي إضاءة قصور الشام بذلك النور إشارة إلى ما خص الشام من نور نبوته فإنها دار ملكه كما ذكر كعب. فجمع الله سبحانه وتعالى لنبيه كل خلق كريم، فقد أعطي صلى الله عليه وسلم خلق آدم ومعرفة شيث وشجاعة نوح وخلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط وبشرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصوم داود وحب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وزهد عيسى وغمس في أخلاق النبيين ثم انجلت عنه فإذا به قد قبض على حريرة خضراء. وهكذا عندما نسمع إلى هذا المولد الكريم وإلى هذه الذكرى الطيبة كيف كان صلى الله عليه وسلم ولد وعلى أي حال وفي أي صورة نجد العجب العجاب في هذه الإضاءة وفي هذا الخير الكثير لمولده صلى الله عليه وسلم. والمستمع الكريم والمستمعة الكريمة إذ يستمعون إلى هذا المولد يعلمون أن الأنبياء الكرام كانوا قد دعوا لذرياتهم بالصلاح، فإبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت ذكر الله دعاءه فقال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنها الدعوة التي يدعو بها كل موحد أن يكون من ذريته من يعبد الله ومن يوحد الله. فهل دعوت أنت عندما ترى في حمل امرأتك أن تقول رب هب لي من الصالحين، أن تسأل الله الذرية الصالحة الطيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. إن الله سمع دعاء امرأة وهبت ما في بطنها ونذرت أن يكون ما في بطنها محررا لوجه الله، فاستجاب الله لها ورزقها مريم لتكون آية في العالمين. فاستحضر هذه العظمة واستحضر بركة هذه النطفة، ولتكن حياتك وحياتها مبنية على أن يكون هذا الحمل طاعة لرضا الله. لماذا تتزوج؟ ولماذا تحمل امرأتك؟ ولماذا تسأل الذرية؟ لا تستكثر بها من قلة ولا تستزد بها من ذلة، إنما اسأل الله أن يكون في ذريتك من يوحد الله ومن يقيم شعائر الله، واسأل الله الذرية الصالحة الناصحة التي تعينك على أمر الدين والدنيا. الله أسأل وبنبيه أتوسل أن يرزقنا الإخلاص في القول والسر والعلن، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع.
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية من أنقى وأجمل وأكبر الهدايا، حديث مشهور جدا جدا، لكن أنا محتاج أفكر نفسي بيه عشان أبدأ أعمل بيه أنا وكل واحد بيسمعني النهاردة، ونقبل هدية ربنا. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. عايزك تتأمل معايا كده: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أنا قلت الكلام ده غالبا في 4 ثواني، لم أشعر بأي صعوبة. في دلوقتي 1.5 مليار مسلم ومسلمة، كل واحد قال معايا الدعاء ده أخذ 1.5 مليار حسنة. عايزك تتخيل معايا أن كل حسنة تتحط في ميزان الحسنات تبقى أتقل من 10 سيئات. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجز إن أسأت 10 أن تحسن واحدة، لأن الحسنة أتقل من 10 سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما تستغفر للمؤمنين والمؤمنات في الثواني القليلة تاخد مليارات الحسنات. أنا عايزك تستشعر عطاء ربنا الواسع، عمل بسيط لكن الهدية كبيرة توصلك لأعلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. عارف ليه؟ ليه ربنا ادنا الهدية الكبيرة دي؟ أصل رب العالمين رقم 1 بيربينا على سلامة الصدر تجاه الخلق، بيطهر أفكارنا. لما تشوف واحد بيعصي قدامك أو واحدة، بدل ما نشمت ونسمع بقى الكلام اللي يوجع، يا عم يروح يولع، ما هو اللي عمل في نفسه كده، إن شاء الله خليها تشيل، هي اللي جابته لنفسها، عارف الكلام الصعب ده؟ لا يا جماعة، ربنا عايزك تطهر الأفكار دي وتشعر بمسؤوليتك تجاه اللي حواليك لو أخطأوا. فيغلط المؤمن وانت تنشغل بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، عشان بدل ما الواحد يشمت ويحس بالرضا عن نفسه لما يشوف الناس بتغلط قدامه، يشعر بمسؤوليته ان انا اللي هدعي ربنا انه يسامحك او يسامحك. قلب نظيف وطاهر لما ينظر للعاصي بالطريقة دي. مش بس كده، ده في واحد هيذنب فهيلاقيني بستغفر له لأن أنا بدور على قبول هدية الرحمن، فهو ذنبه يتغفر من غير ما يتوب بسببي. وفي نفس الوقت أنا هغلط في يوم من الأيام، فهلاقي حد غيري يستغفر لي لأن هو كمان بيبحث عن هدية الرحمن. فنعيش في الدنيا اللي يغلط وينسى، يلاقي واحد تاني غيره فاكره بيدعيله ومشغول بحاله، مش مشغول بالحكم عليه ولا تصنيفه، مشغول بالدعاء إن ربنا يسامحه ويرحمه

0: عشان يقبل هذا الإنسان هدية الرحمن. فعلا ربنا السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ربنا بيعلمنا السلام تجاه الخلق. وأقول لك على سر، أصلا دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان دايما مشغول بأمر ربنا لما قال له في القرآن في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ودعا بها سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هدية الرحمن كلمة بتتقال في ثواني قليلة جدا، لكن فيها على الأقل 1.5 مليار حسنة، لكن جنب الحسنات سلامة الصدر اللي هتقابل بها ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأرجوك اسمع القصة دي بقلبك. الإمام الأعمش والإمام الأعرج، الأعمش اللي مش بيشوف كويس والأعرج اللي بيعرج، اتقابلوا مع بعض في الشارع، فجم يتمشوا مع بعض. فالأعرج قال للأعمش: احنا واحنا ماشيين الناس هتتريق علينا. فيقولوا الأعرج يمشي جنب الأعمش. فالأعمش قاعد يفكر كده، فالأعرج قال له: طب ايه رأيك نمشي ويأثمون، خلينا مع بعض هم يشيلوا وزر التريقة. فقال الأعمش بسلامة الصدر الجميلة: قال لا، بل نفترق ويسلمون، تعال نبعد عن بعض عشان هم ما ياخدوش سيئات. دي قلوب اتربت على الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الدعاء طيبا. نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحبتنا في الله، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير سورة الفيل.
1: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سورة الفيل تروي قصة حدثت في السنة التي ولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولد عندما يؤرخ المؤرخون، يعني أن يكتب ناس تاريخ ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولد في عام الفيل. ولد في عام الفيل، يعني في الوقت الذي جاء فيه جيش أبرهة أشرم يقود الفيلة لهدم الكعبة. قصة الكعبة وقصة أبرهة الأشرم هي كالتالي. قصة: وجد أبرهة الأشرم أن العرب تحج إلى الكعبة، لأن الكعبة قديمة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، من أيام إبراهيم خليل الله، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. فأراد ورأى بأن العرب يعظمون الكعبة، وهو مسيحي نصراني، أراد أن يصرف وجوه العرب عن الكعبة، فبنى في بلاد اليمن وكانت خاضعة لنفوذه، بنى كنيسة كبيرة سماها كنيسة القليس. كنيسة القليس هذه الكنيسة زينها وزخرفها بأجمل الزخارف حتى صارت في منظرها أجمل من الكعبة. الكعبة ليست جميلة، كعبة حجار سوداء كلكم يراها في الصورة، ومن حج فقد رآها. قال: أصرف وجوه العرب عن حج الكعبة حتى يحجوا إلى الكنيسة. وهذا قبل الإسلام، في الجاهلية قبل الإسلام، ولكن كانت المسيحية موجودة في بلاد اليمن. فعندما أتم بناءها وجملها، ذهب أحد العرب فنجسها، هكذا يقولون، نجس الكنيسة. فغضب أبرهة الأشرم وأقسم أن يهدم الكعبة، أقسم أن يهدم الكعبة نكاية بمن يعظمون الكعبة وبمن دنسوا كنيسة القليس. وحشد لذلك جيشا كبيرا، وكانوا يستعملون الفيلة يركبون عليها ويقاتلون عليها كما يقاتلون على الخيل. فساقوا الفيلة في جيشهم، وفيهم فيل كبير يتقدموا الفيلة كلها حتى وصلوا إلى قرب مكة المكرمة. فاستأجروا أحد العرب ليدلهم على الكعبة، فخادهم حتى عندما وصلوا إلى خراج الكعبة، يعني إلى أراضي، إلى أين، وجدوا إبلا لعبد المطلب بيد الرسول، فأخذها أبرهة. إبل يعني جمال طرش، أخذها أبرهة. فسمع بذلك أبو طالب فذهب إلى النجاشي، إلى أبرهة الأشرم، أبرهة كان قائد جيش النجاشي، فقال: هل علمت لماذا جئت أنا؟ قال: لا. قال: جئت لأهدم الكعبة. قال: ما لي وللكعبة، للكعبة رب، وأنا رب الإبل، أنا رب طرشيت أبي، أنا صاحبه، وللبيت رب يحميه.
2: لا إله إلا الله،
1: ما بيقدر يقاتل، في حدا بمكة ما في حدا يقاتل، كلهم كنزلا، بعض عدد قليل لا يستطيعون مواجهة جيش بكامله. قال: أنا رب الإبل، إن أنا صاحب الجمال،
2: أعطيني
1: وللبيت رب يحميه.
2: الله أكبر.
1: قال له كنت أظنك جئت تدافع عن بيتي عن الكعبة. قال ليس من شأني أن أدافعها، فهذا ربها هو الله. ثم إن النجاشي أعطاه الإبل والماشي وأمر الجيش بالتقدم إلى الكعبة من أجل أن يهدم الكعبة. فعندما نهض الفيل في مقدمة الجيش، الجيش الفيل الذي هو في مقدمة الجيش، وجهوه إلى الكعبة فبرك في الأرض، لا يتقدم، يضربونه فينهض، يدفعونه باتجاه الكعبة فيبرك في الأرض، إذا وجهوه إلى اليمن يمشي، إذا وجهوه إلى الكعبة يبرك في الأرض.
2: الله أكبر، الله قريب حكيم.
1: ثم في هذه السنة ولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لما كان أبره الأشرى عم بيهاجم الكعبة. ولد في عام الفيل. ثم إن الله تعالى أرسل عليهم طيرا أبابيل، طير كثير
2: سبحانه،
1: تحمل بمناقيرها أو بأرجلها حجارة ترمي الجيش، مثل قذائف الطائرة ترمي الجيش، فكانت تصيب الجيش فيصاب كما يصاب الزرع عندما تأكله الدود. إذا تأكل زرع الدود يصبح الورق يعني هكذا محرما مهشما. فعلموا بأن الله تعالى مانعهم من دخول الكعبة ومن هدمها. فهم في الطريق إلى العودة بدأت الطيور ترميهم بالحجارة حتى كان الحجر ينزل من رأس الرجل إلى أخمص قدميه.
2: الله أكبر.
1: فسقطت لحومهم عن عظامهم. فهكذا دافع الله تعالى عن الكعبة وعن الرسول عليه الصلاة والسلام إكراما لهذا الرسول الكريم الذي ولد في هذا العام. فأنزل الله تعالى هذه السورة يذكر رسوله الكريم ويذكر قريش أن من يتعدى على حرمات الله فإن الله يعاقبه، ومن تحدى على رسول الله فإن الله يهلكه. فإن الرسول كان وليدا ومنع الله تعالى الأحباش، منع الأحباش اسم الأحباش من
2: يعني
1: اسم الأحباش من حبش يجو، منع الأحباش من دخول الكعبة، وأخبرهم أن من يلحد في الكعبة أو من يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحميه ويحمي دينه ويحمي كعبته. أنزل هذه السورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، جعل كيدهم وحربهم في تضليل في خسران، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طير كثير ترميهم بحجارة من سجيل، قال مسجل على كل محصى اسم الرجل يضرب فيه، فجعلهم كعصف مأكول، جعلهم مثل الزرع اللي بتاكله الدود. فيجب على المسلم دائما أن يعلم أن إرادة الله تعالى نافذة أكثر من إرادة البشر، وأن الله تعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله تغلب مشيئة البشر. كما تعلمون أن موسى عليه السلام، موسى في العام الذي ولد فيه، فرعون رأى في المنام أن مولودا من بني إسرائيل سيولد هذه السنة سيكون سبب زوال ملكه، فأمر بذبح كل الأولاد هذه السنة، وبعث جنوده وعمم على كل الدايات اللي بيولدوا النسوان، عندما تلد امرأة أخبرونا عن المخابرات، قال المخابرات الفرعونية، قال ولكل داي، قال لها كلما ولدت امرأة من بني إسرائيل، كان بني إسرائيل في مصر، على الداي أن تخبر الشرطة من أجل أن يذهبوا لذبح الولد حتى ينجو فرعون وملك فرعون من هذا الولد. فمين ولد في ذاك العام؟
2: موسى
1: عليه السلام. موسى ولد في هذه العام، أمه خافت، فرب العالمين قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، حطيه بصندوق، حطيه بنهر النيل، اتركيه ورب العالمين هو بيتولى أمره.
2: سبحان الله، كما
1: اتفقنا. لا إله إلا الله. نعم، رب العالمين أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا رسول الله. يعني فرعون ذبح كل الأولاد إلا ولد هو موسى عليه السلام. وين راح موسى؟ ساقه النيل، نهر النيل ساق موسى إلى خبالة قصر فرعون في مصر. فعندما وجدوا هذا الصندوق أخذوا الصندوق فتحوه فوجدوا فيه طفلا صغيرا، وجدوا طفل صغير، وقع حبه في قلب زوجة فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هذا حبيب قلبنا معدن ولد، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. وين تربى موسى؟ في بيت فرعون. وفرعون ذكر وقال له ألم نربك فينا وليدا، يعني من تربينا ليش عم تعمل هيك معنا؟ قال له أنت تتألف تعمل إله، أنا بدي تعبد رب العالمين وأهديك إلى ربك فتخشى، أنا بدلك على الله. لما كبر موسى عليه السلام وجاء عند موسى أرسله الله تعالى، قال له اذهب إلى فرعون هو أخو هارون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أركان الرجل رب العالمين يعرف، لكن يعلمنا كيف ندعو إلى الله ولو إلى فرعون. يجب على المسلم إذا دعا الناس إلى الإسلام أن يدعوهم بالقول اللين، فقول له قولا لينا لعله يتذكر، مركب يتطعب أو يخشى أو يخاف الله تعالى. فالشاهد في قصة موسى أيضا أن الله عندما يريد إنفاذ أمر فإنه ينفذ ولو رغم احتياطات البشر، كل البشر. كيف يا أخوان؟ فعلى المسلم دائما أن يعلم أنه إن كان مع الله إن الله يحميه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أردت أن يحفظك الله فاحفظ دين الله، احفظ أمر الله تعالى تكون محفوظا. في الحديث النبوي احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. فإذا صورة الفيل هي قصة العدوان الكافر على بيت الله الحرام وفي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا سألك الناس متى ولد عليه الصلاة والسلام قل لهم ولد في عام الفيل. ما قصة الفيل وعام الفيل؟ قصة جيش أبرهة الذي جاء يهدم الكعبة انتقاما للكنيسة التي بناها نصارى نجران الذين بنوها، فالله تعالى رد كيدهم في تضليل، رد حربهم، رد جيوشهم وأهلكها بما أرسل عليها من طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصي مأكول. شو العصي المأكول؟ الزرع الذي يأكله الدود، الزرع الذي يأكله الدود. فدائما ليكون المسلم مع الله تعالى، وكما حمى الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من حرب الفيل وحماه في الغار وحماه من الكفار، وحمى موسى عليه السلام من سكاكين جيوش جند فرعون، فإنه يحمي كل مؤمن تقي. فمن أراد لنفسه أو لأولاده أن يكون في حرز الله وحفظ الله وحماية الله عليه أن يكون مع الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والرسول ماذا يقول لأبي بكر في الغار؟ لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن، لأنه لما قريش بحثت عن الرسول في الهجرة بحثت عنه فما وجدت، تتبعت آثار أقدام حتى وصلوا إلى غار ثور. كان الرسول مختبئ هو والصديق في غار ثور، غار أدام غارة في الجبل، في جبل ثور. وصلت قريش إلى الغار، جاءت الحمامة فنسج فباضت على باب الغار، والعنكبوت نسج خيوطه على باب الغار. فأبو بكر يرى نظر هكذا في الغار، قال والله لو نظر أحدهم يا رسول الله إلى موطئ قدمه لرأينا. لو واحد طلع هيك تحت إجريك كان شافنا. الله لا يا رسول، قال له ما قولك يا أبو بكر؟ اثنين الله ثالثهما. لا يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. فعلينا أن نعلم بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا نظن ربنا بس مع الأنبياء، لا، مع الأتقياء، مع الأولياء، مع الصادقين، مع الصالحين. ثم ينجي الله الذين اتقوا بمفازة منه، الله بينجي. فاسألوا الله تعالى الذي نجي موسى من فرعون، ونجي محمد صلى الله عليه وسلم من جيش أبرهة، ومن وفي الغار من قريش، اسأله أن ينجي هذه الأمة من عدوها، وأن يجعلها أمة تقية نقية تعود إلى الله تعالى بكليتها، حتى يعود لها مجدها في الدنيا، وحتى تكون في الآخرة خير الأمم. ونسأله تعالى أن يجعل هذا القرآن وآيات القرآن وقصص القرآن عظات وعبر لهذه الأمة، والحمد لله رب العالمين.
0: كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير سورة الفيل.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة، لقد جاء في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا المقطع 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا، تأتي الآيات هكذا، أولها يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا كذا، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا ولا كذا، إلا آية واحدة وهي قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد أن قال لنا ربنا ذلك قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سبحان الله، يعني كأنه جل جلاله قبل أن يخبرنا أو بالأحرى قبل أن يأمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه جل جلاله هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الله رحمة. وملائكته، الملائكة الكرام يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الملائكة استغفار. فالملائكة تستغفر لرسول الله، والله عز وجل يرحم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أخبرنا بأنه جل جلاله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون، طلب منا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما نفعله هو أن نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآله وسلم. يا سبحان الله، يعني نحن نطلب منه جل جلاله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطلب منا أخبرنا جل جلاله أنه هو يصلي عليه، إن سألنا وإن لم نسأل. إن سألنا الله عز وجل وإن لم نسأل، فإن الله عز وجل أخبرنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من صلى منا صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، كما أخبر بذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة أو من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقلنا منذ قليل إن الصلاة من الله رحمة، فيرحمنا الله عشر رحمات إذا صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة. وكان سيدنا أبي بن كعب ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي عليه، خصص وقتا للعبادة، ومن جملة ذلك الوقت للعبادة النوافل، يعني خصص وقتا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله كم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. ثم قال: النصف. ثم قال: الثلثان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شئت وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال: أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله. فانظروا إلى الجواب إخواني، قال عليه الصلاة والسلام: إذن، يعني إذا فعلت ذلك تكفى همك ويغفر ذنبك. انظروا إلى الجزاء، تكفى همك أي في الدنيا، ويغفر ذنبك أي في الآخرة. ولو تأملنا أيها الإخوة، السعادة كلها محصورة في هذين الأمرين. السعيد هو الذي يعيش في الدنيا ولا هم عليه، ويأتي في الآخرة ولا ذنب عليه. وقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لمن جعل وقتا كثيرا من وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإكثار منها، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لقد ذكرت في الحلقة الماضية أن الخصال التي انفرد بها عليه وآله الصلاة والسلام بطريق مقبول زادت على 50 و300 خصلة، وسأتحدث الآن عن خصلة أخرى، وهي عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، الله ورسوله. ولقد تكرر ذلك نحو من 80 موضعا في كتاب الله عز وجل، والآيات التي جاءت في هذا السياق متنوعة في مواضيع مختلفة. في الإيمان: آمنوا بالله ورسوله. في الطاعة: أطيعوا الله ورسوله، يطيعون الله ورسوله. في المعصية: ومن يعص الله ورسوله. في المحبة: يحبون الله ورسوله. في الهجرة: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. في المحاربة: الذين يحاربون الله ورسوله. في الولاية: ومن يتولى الله ورسوله. في البراءة: براءة من الله ورسوله. في المحادة: ومن يحاد الله ورسوله. في المشاققة: ومن يشاقق الله ورسوله. في التحريم: في التكذيب. في الدعوة: في الوعد. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. في التصديق: وصدق الله ورسوله. في الإيذاء: إن الذين يؤذون الله ورسوله. في النصرة: وينصرون الله ورسوله. في آيات كثيرة كما قلت، لكني نظرت في هذه الآيات فلفت نظري عدة آيات من القرآن الكريم فيها عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، ولكن الفعل يأتي بعد ذلك بصيغة المفرد. ومقتضى اللغة العربية أن يأتي بصيغة التثنية، أو أن يذكر الفعل قبل لفظ الجلالة فيعطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة، أو أن يأتي الفعل بعد لفظ الجلالة بصيغة الإفراد ثم يكون الاستثناء، عفوا، الاستئناف بلفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك لم يحصل. أشير إلى بعض الآيات. المولى جل شأنه لما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولم يقل ولا تولوا عنهما. وقال جل شأنه: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ولم يقل من فضلهما. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولم يقل إذا دعواكما، في آيات متعددة. لكني سأقتصر على نصين اثنين، وأوجز الجواب عن ذلك قدر المستطاع. الآية الأولى، وهي قوله سبحانه وتعالى: يحلفون بالله.

0: منكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. والله ورسوله أحق أن يرضوه، فقد جعل المولى جل شأنه رضاه في رضاه. ولما أوجب الله تعالى أن يكون رضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطابقا لرضاء الله تعالى، وامتنع حصول المخالفة بينهما، وقع الاكتفاء بذكر أحدهما. وذلك لأن إرضاء الرسول عليه وآله الصلاة والسلام لا ينفك عن إرضاء الله تعالى، كما قال جل شأنه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، حيث عبر جل شأنه عن رضاء الرسول عليه وآله الصلاة والسلام بصيغة المضارع يطع، من يطع الرسول، بينما جاء التعبير عن طاعة الله تعالى فقد أطاع الله بصيغة الماضي. ومعنى ذلك أن الذي يطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقعت طاعته لله تعالى ابتداء قبل طاعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام، فإذا تقع قبلا طاعة لله تعالى قبل أن تكون قد وقعت طاعة لرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. وكذا هنا، فإن رضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مندرج تحت رضاه تعالى، وهما متلازمان لا ينفكان. ولتلازمهما جعل كالشيء الواحد، فعاد إليهما الضمير المفرد، واكتفي بذكر أحدهما عن الآخر لعدم الانفكاك بينهما. ولما كان الكلام في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرضائه جاء ذكر لفظ الجلالة للتعظيم وللتنبيه على مكانة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام عنده، يعني انتبه يا أيها المكلف، يا أيها المخاطب، أنك إذا أرضيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أرضيت الله تعالى قبل. لذلك جاء التنبيه هنا على أن إرضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو إرضاء لله تعالى، فاكتفي بذكر إرضائه عليه وآله الصلاة والسلام عن ذكر إرضاء الله تعالى، لأنه إرضاء لله عز وجل. أما الآية الثانية وقد تكررت مرتين بالنسبة للمنافقين وبالنسبة للمؤمنين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم بينهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. في الآية الأولى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وفي صفة المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذا دعوا إلى الله ورسوله، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من المدعو حقيقة؟ ومن الذي يباشر الخطاب مع الناس؟ يزداد الأمر إشكالا، وبنفس الوقت يزداد إيضاحا، وهو قوله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فكيف يقول الله تعالى: ليحكم بينهم؟ فعلى ما يعود الضمير في يحكم؟ أيعود لأقرب مذكور وهو الرسول عليه وآله الصلاة والسلام؟ ما فائدة ذكر لفظ الجلالة؟ أم يعود إلى لفظ الجلالة مع مغايرة كلام أهل النحو؟ إذن ما فائدة وضع لفظ الرسول بين الفعل والفاعل؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب.

زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل الخلال وحسن الطبائع والسلوكيات الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وإن كان مباحا جائزا لكن ما لا ينفعك في الآخرة تركه من الزهد. وأما ما يخشى ضرره في الآخرة فهو الورع. والزهد فيما من طبائع الناس محبته والسعي إليه، وهو من لذائذ الحياة الدنيا، ترك مباحات الطعام، مباحات الملبس، مباحات المسكن الزائدة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزاهدين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في أيسر وأسهل من هذا القانون وهذه المعادلة التي لا تخطئ؟ ازهد في الدنيا، لا تحرص عليها وتستكثر منها، يحبك الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تكون عزيزا عند الله وعزيزا عند خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الفيء ويأتيه من الغنائم، يأتيه مال كثير، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستغل هذا المال في التوسع في الحياة الدنيا ولذائذها. تصور من دعوته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تصور هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت، القوت يعني الكفاف. تصور هذه دعوة. الآن احنا نستكثر من الدعوات، كل من يبي يدعو الله عز وجل بيت، ويدعو الله عز وجل ولد، يدعو الله عز وجل لذيذ من لذاذ الحياة الدنيا، وهذه كلها من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف حقة الحياة الدنيا والاستكثار منها يكون على حساب الدين وعلى حساب الطاعة وعلى حساب التقوى، ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون رزق آل محمد هو وأزواجه قوتا، أي كفافا، حد الكفاف. عمر بن الخطاب دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، انظر كيف يصف عمر بن الخطاب حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة، رجل أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو شاء أن يلبس الديباج والحرير وغالي الأقمشة للبسها صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يركب أصيلات الخيل وأطايب الإبل لركبها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الحياة الدنيا، همه ما عند الله عز وجل. عمر بن الخطاب يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته. قال: دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فما رأيت شيئا رد بصري. الله أكبر، يعني أخذ يطالع يمين ويسار يشوف البيت. قال: ما رأيت شيئا رد بصري. رد بصري يعني ما شفت شيء عجبني اللي خلاني أطالع مرتين. أنت الآن تدخل بيوتنا، ما رد الإنسان يعجبه ثرية، يشوف شيء، منظر، لوحة، مفرش، شيء مميز مما يزين الناس عادة به بيوتهم. فلما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور بيت يعني صالة ومجلس وديوان وغرف نوم، لا لا لا لا، البيت كله من أول إلى آخرة غرفة وحوش معاها صغير صغير، وقد يكون غرفة فقط.
هذا كل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا رد بصري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم جلس. قال ورأيت الحصير أثر على جنبه، نائم على حصير، حصير حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله، يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني كان خذيت لك فراش ألين وطيب تنام عليه ومريح. انظر ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مو عاجز، أقولها للمرة الألف، مو عاجز صلى الله عليه وسلم، ويملك من المال اللي يشتري به ما يشاء، لكن ماله كله ينفقه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. يعني هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كلها برهة من الزمن. قال حالي وحال حياة الدنيا كأني أنا سائر في طريق مسافر، بعز النهار استظليت تحت ظل الشجرة ساعة ولا ساعتين قمت ومشيت. ففيما الاستكثار من ملذات الحياة الدنيا إذا كانت على حساب، على حساب طاعتك وعلى حساب عبادتك؟ هذا هذا هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال لكنه ينفقها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني في وضعنا الحالي تساوي مئات الآلاف بل تتجاوز المليون دينار، ما يعادل في زماننا هذا. عطية من ماله هو، من من من من من حلاله، من كيسه صلى الله عليه وسلم، مو من كيس غيره ولا من ميزانية الدولة ولا من خزينة غيره، من ميزانيته هو صلى الله عليه وسلم. غنما بين جبلين. ماذا قال هذا الرجل بعد أن رأى هذا العطاء؟ قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمال النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. ازهد في الدنيا أحبك الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما ثبت في حلمه صلى الله عليه وسلم ما كان منه مع غورث بن الحارث. كان عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه، فنزل مع أصحابه منزلا وتفرق الناس تحت السمر، تحت الشجر يلتمسون الظلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوى إلى ظل سمرة وقد علق سيفه ونام صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء غورث بن الحارث ذلك الأعرابي فاخترط السيف، ثم أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والسيف صلتا في يده، قال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد ذلك الأعرابي مهابة وإجلالا، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخذ. فقال له عليه الصلاة والسلام: تسلم؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فأطلق النبي عليه الصلاة والسلام سراحه. موقف آخر: أراد بعض المشركين أن يبطش بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخذه بعض الصحابة وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: لن تراع، يعني لن تخاف، ولو أردته ما سلط علي. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بمنطق الواثق من حماية ربه له، لأن الله جل جلاله قال له: والله يعصمك من الناس. يقول له: ولو أردته، يعني لو أردت ما نويت من كيد ومكر ما أمكنك الله من ذلك، لأن الله جل جلاله يحميه ويعصمه. وكما قيل: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وكذلك عمير بن وهب الجمحي لما جلس مع صفوان بن أمية عقيب بدر عند الكعبة، فقال له عمير: واللات والعزى لولا ديون لزمتني وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لا أتيت محمدا وأخذت بثأر قريش كلها. فقال له صفوان: أما ديونك فعلي، وأما عيالك فأضمهم إلي. ثم زوده بمال وسلاح، فخرج عمير بن وهب إلى المدينة يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من رآه عمر رضي الله عنه فأمسك به وقال لجماعة من الأنصار: هذا عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، فادخلوا واجلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بعمير ملببا إياه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله يا عمر. ثم وجه السؤال إلى عمير، قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت في فداء أسرانا. قال: لا، بل جلست أنت وصفوان فقلت له كذا وقال لك كذا. فقال عمير: والله ما كان معنا ثالث، وما أنبأك بذلك إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام ما فارقه حلمه قط، حتى في أحلك الظروف وأشد اللحظات كان عليه الصلاة والسلام يكسوه الحلم، بل الحلم لحمته وسداه. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تحدثنا عن سيدنا إسماعيل عليه السلام وكيف تولى هو زعامة البيت وزعامة مكة وولاية البيت طول حياته. توفى سيدنا إسماعيل له 137 سنة، وفي اثنين من أبناء قلنا فاكرين في الحلقة الماضية نابت وقيدار، وتولى أمر مكة بعدهم جدهم مضاد بن عمرو الجرهمي. انتقلت زعامة مكة إلى جرهم وفضلت في أيديهم. أولاد إسماعيل سيدنا إسماعيل عليه السلام كان لهم مركز محترم، ليه؟ عشان أبوهم هو اللي بنى البيت مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن ما لهم في الحكم شيء. مضت الدهور والأيام وأمر أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام ضئيل لا يذكر، ألين ضعف أمر جرهم قبل ما يظهر بخت نصر، وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء مكة من هذا العصر. اتفرقت بنو عدنان لليمن لما بخت نصر غزاهم في الغزوة الثانية سنة 587 قبل الميلاد، لكن التاريخ نمشي فيه بسرعة. رجع معد لمكة ما لقى من جرهم إلا واحد اسمه جوشم ابن جلهمة، اتزوج ببنته معانة ولدت له نزار. فاكرين نزار اللي قلنا عليه في البداية؟ هو هذا. أمر جرهم إيش صار فيهم؟ ساء أمرهم وضاقت أحوالهم، صاروا يظلموا الناس اللي يمشوا ويجوا للكعبة، واستحلوا مال الكعبة. العدنانيين اللي هم أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام كانوا مغتاظين، ما هم عارفين كيف يردوهم. لما نزلت خزاعة، فاكرين في أول حلقة لما قلنا نزلت خزاعة بمر الظهران اللي هو وادي فاطمة، وشافت العدنانيين نافرين من الجراهمة، استغلت هذا وتعاونت معاهم مع بنو عدنان اللي هم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة، وحاربوا جرهم أجلوهم عن مكة. لما خرجت جرهم من مكة، هذا الكلام كان في أواسط القرن الثاني للميلاد، لما جرهم خرجوا من مكة إيش اللي سووه؟ سدوا بئر زمزم، رموا فيه غزالات من ذهب وسيوف من ذهب، ودرسوا مكان زمزم. درسوا إيش يعني؟ يعني دفنوا بحيث إنه ما حد صار يعرف فين مكان بئر زمزم. وخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي لإيش؟ من خارج مكة، وطبعا هو حزين. بعد كده عاشوا في مكة، جلسوا فيهم، جرهم راحت لليمن وحزنوا على اللي فارقوا من أمر مكة وملكها. زمن إسماعيل عليه السلام قدر بحوالي 20 قرن قبل الميلاد، وجرهم أقامت في مكة 21 قرن تقريبا، يعني حكموا 20 و 21. خزاعة هي اللي صارت تحكم مكة دون بني بكر، وكانت خزاعة منها قلنا إيه؟ قبائل مضر. كان عندهم ثلاثة صفات أو ثلاثة مزايا. أول شيء الدفع بالناس من عرفة لمزدلفة. إيش يعني؟ في ناس حييجوا يسألوني يقولوا طب هي كان الفيل حج؟ إيوة يا جماعة، كان في حج موجود. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة مع سيدنا إسماعيل وأذن في الناس بالحج، فكانوا الناس يحجوا، ونفس الحج اللي إحنا بنحجوا هذه الطريقة. طبعا جات فترات دخلوا فيها الشرك والأصنام، بس نفس الطريقة، الوقوف بعرفة والنفر من عرفة ومنى، كلها كانت زيها بدي الطريقة. مضر كانت عندهم شيء، كانوا في عندهم قبيلة تسمى صوفة. إيش يعني صوفة دولة؟ كانوا ما حد يتحرك من
عرفة لمزدلفة إلا لما واحد من صوفة هو اللي يمر أول مرة، يمر جنب العقبة ويتحرك منها، إذا ما تحرك ما حد يقدر يتحرك، وبعد كده يمر الناس منهم. هذا أول شيء. بعد كده النفرة من مزدلفة نفس الشيء، كانت إيش برضو هم اللي في البداية يسووها. هذه صوفة برضو من بني صوفة، كانوا من قبيلة مضر، مضر اللي هي الإفاضة، كانوا هم اللي يعملوها. لما يوم منى ويوم النحر ويروح المنى، هم اللي كانوا يسووها قبيلة مضر. طبعا كانوا حطوها في بني عدوان، ما حنقول هذا. الشيء الثالث، إنساء الأشهر الحرم. إيش يعني إنساء الأشهر الحرم؟ ترى الأشهر الحرم إحنا نعرفها إيش هي؟ رجب ومحرم، طبعا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. رجب هذا شيء في النص، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم كانت القبائل العربية تحرم هذه الشهور علشان الناس كانوا يقدروا يجوا للحج، ما حد يهجم عليهم من قطاع الطرق أو تقوم حروب، فكانوا يأمنوا عليهم. إنساء يبقى شهر إيه؟ رجب. هو ده شهر رجب كانوا يتركوا لكل قبيلة هي اللي مرة تخليه رجب، مرة تخليه شعبان، مرة تخليه اللي تبغاه. فهذه كانت لقبيلة بني فقيم بن عدي من بني كنانة. استمرت ولاية خزاعة على مكة 300 سنة. في هذا الوقت انتشر العدنانيين في نجد وأطراف العراق في كل مكان. بقيوا في مكة بطون من قريش، وزي ما قلنا يسموهم حلول وصرا متقطعين، يعني ايه؟ متفرقين، هذا في حتة وده في حتة، ما لهم أحد يجمعهم، ولا كان ليهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيء. ألين جاء قصي ابن كلاب. قصي بن كلاب هذا إيش قصته؟ قصي بن كلاب أبوه مات وهو كان صغير، أمه تزوجت رجل من بني عذرة، هذا الرجل اسمه ربيع بن حرام. ربيع بن حرام أخذها لبلاده بأطراف الشام، عشان كده سمي قصي يعني بعيد. لما كبر قصي رجع لمكة. كان والي مكة في ذلك الوقت اسمه حليل ابن حبشية من خزاعة. قصي خطب من حليل ابنته حبة، أعجبه، زوجوا بنته. لما مات حليل قامت حرب بين خزاعة وقريش. قريش اللي هو قلنا أساسا من قصي، أدت في الأخير إنه قصي أتغلب على مكة، وطبعا هو اللي أتولى المكان. لما جات في وقت الحج وجات صوفة تبغى تسوي اللي دايما تسويه، جاهم قصي وقال لهم، ومع قريش وكنانة، قال لهم لا، إحنا أولى بهذا منكم. حصل بينهم قتال، غلبهم قصي، وهو صار قصي هو اللي ماسك أمر البيت. نتوقف هنا، وبكرة نكمل إن شاء الله بقية الحلقة، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: يا نخلة فيني سحان فراقنا، هل نلتقي يا نخلتي وأعود؟

كيف مرت أشهر بعدي عليك وهل أتتك وفود فتجيب بسمتك الخجول لقد ثوى عندي هواك وسره المعهود ويثور بي شك يواكبه اللظى والقلب شاك غربة ووحيد هل ذا سري الوفود فأسرعوا يروي الحديث قريبهم وبعيد وهموم نفسي بالهوى قد أعلنت والدمع مني قد رواه قصيد أنا لا أعاتب يا نخيلة خائفا قول العذول يحفه التهديد أغفيت عنه مدى السنين فلم أعر سمعا لمن لم يعيه الترديد بل كنت أخشى أن سري بالهوى إن ذا عرد به الحبيب صدوده.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في برنامج الأخلاق المحمدية، مع الخلق لا تكن عيابا. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الستير، والتخلق به يكون بأن تستر عيوب الآخرين، فلا تحدث بها نفسك ولا تحدث بها غيرك، بل تشغل نفسك بالتفكر بإصلاح عيوبك، سائلا الله تعالى أن يستر عيوبك عن الناس ويصلحها لك. قال بعض السلف: اعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما أعجبوا بجميل ستر الله عليك. قد يصعب على البعض أن يرى عيبا عند الآخرين دون أن ينتقدهم أو يصدر أحكاما عليهم، فضبط العين والقلب واللسان يحتاج لا شك إلى تدريب مستمر ومراقبة ذاتية. والأصل هو أن نهتم بإصلاح عيوب أنفسنا، وألا نتكبر على صاحب العيب ولا نذمه، فكلنا عيوب وللناس ألسن. وإذا رأيت عيبا عند أحد فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فقد عافاك الله من هذا البلاء بمحض فضله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام، لطيف الخلق، رفيع الذوق، ودودا قولا وفعلا، لا يجرح المشاعر ولا ينتقد أحدا بعينه، بل كان يستخدم شتى أساليب التربية الرحيمة لتقويم الخطأ عند وقوعه، فيرشد المسيء سرا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ فلا يسمي روحي فداه، ولا يشير، فلا يعلم أحد من كان يقصد. انتشرت الغيبة كما انتشرت عادة التعييب على الآخرين والاستهزاء بهم بين الناس، وبات البعض يبررها على أنها تسلية وفكاهة ولا يقصد بها المعصية. ولكن الحقيقة هي أن التعييب والسخرية والغيبة عموما من كبائر المحرمات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أليس من رقي الأخلاق أن نساعد بعضنا بعضا؟ فلنكن قدوة في تحويل عادة التعييب الذميمة إلى محاسبة للنفس على أخطائها، وإلى نسب النعم التي عندنا دوما إلى المنعم جل وعلا، وإلى معاونة من كنا نعيب عليهم أخطاءهم لتصحيحها، ولنربي أولادنا على ذلك منذ الصغر، ولنركز على الإيجابيات بدلا من السلبيات، كي يصبح الجيل القادم نابذا للتنمر وأشد تماسكا وتراحما فيما بينهم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد بن واسع ابن جابر. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله وتلحق برتبته. يقول جعفر: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة. صحبة الصالحين يا أخوان تنفعكم في الدنيا وفي الآخرة، وتنفعكم ظاهرا وباطنا. نسأل الله السلام. صحبة الفجار تؤذي في الدنيا وفي الآخرة، تؤذي ظاهرا وباطنا. حتى النظرة إلى الفاجر، نظرة رضا، نظرة سرور، تؤذي إيمانك. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لا تلتفت بعينيك عن الصالحين. النظر إلى الصالحين فيه بركة، والنظر إلى الفجار فيه شؤم، نسأل الله السلام. فهذا أحد الرجال يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع. بلين قلبي. مرات واحد ينظر إلى وجه صديقه له من أصدقائه من رفقاته نكتي، رفيقك النكتي، بس تطلع فيه بتضحك، مع أنه ما حكى، لا حكى لك نكتة ولا قال لك شيء، مجرد ما طلعت. ليش طلعت؟ النظر له تأثير يا أخوان. مرات أم بتكون مريضة، بس تشوف وش ابنها بالطيب، النظر فظيع. لماذا حرم الله تعالى النظر إلى الحرام؟ لماذا دعانا الله تعالى إلى الغض، غض أبصارنا؟ النظر له بريد إلى القلب. القلب ملك والأعضاء حراسه، فلا يدخل على الملك إلا ما مر من الحرس. فهلأ إذا أنت مررت خيرا بيدخل للقلب خير، وبعيد من هون مررت شرا بيدخل للقلب شر، فيتأذى القلب من النظر. فيقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. بس تشوفه بتذكر الله، مع أنه ما حكاك شيء وما قال لك شيئا، مجرد النظر إليه. الصحابي الله يرضى عنهم يا أخوان أحبوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، فكان أحدهم يأتي إلى رسول الله لينظر إليه. ثوبان مر مريض، اصفر لونه، شحب لونه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا ثوبان ما لك؟ ما لي أراك شاحب الوجه؟ قلت: يا رسول الله، إني أحبك، وإني إذا اشتقت إليك في الدنيا جئت لأنظر إليك. بس هيك بيجي بتطلع بوش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يكرمكم كلكم، تنظروا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انظروا في وجهك فأطمئن، بس تفكرت في حالي وحالك في الآخرة، فأنت يعني في الدرجات العليا في الجنة، وأنا إن أدخلت الجنة لا أكون في رتبتك، فكيف بدي أطلع عليك بالآخرة وشوفك؟ قال: هذا الذي غير لوني. النظر يا أخوان جدا له أثر. لذلك اجتهدوا أن لا تكونوا إلا مع الصالحين، واجتهدوا أنتم أن تعملوا أعمال الصالحين حتى يصير من نظر إليك دل على الله عز وجل. يعني لازم توصلوا لمرحلة رفقاتكم بس إذا بيطلع فيك بتوب، بس ما بتقوله شيء قبل ما تقول شيء، بس إذا بطلع هيك بوجهك بتوب إلى الله، بس إذا نظر في وجهك بيصير قلبه يذكر الله عز وجل. كيف أنت هيك بدك تصير؟ عليك أن تكثر من ذكر الله تعالى، وعليك أن تتابع في توجيه قلبك إلى حضرة الله عز وجل. بس تكثر من ذكر الله عز وجل وتوجه قلبك إلى الله عز وجل، بيصير اللي بيشوفك يذكر الله عز وجل. ذكر الله هلأ في، يعني أنا بقعد جلسة ذكر بساوي مية مية مية ألف،
بقعد جلسة ذكر بساوي 1000 1000 1000 5000، بقعد جلسة ذكر بساوي أوراد الصباح وأوراد المساء، بس مو هذا الذكر الحقيقي. لا، الذكر الحقيقي ألا يغفل قلبك عن الله تعالى طرفة عين. هذا الذكر مشان يشغل لك المولدة تبعك، يشغل المحرك، بعدين بتصير أنت وبشغلك تذكر الله. تذكر الله بمعنى أنك تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. تذكر الله بمعنى أن حبك لله عز وجل غالب عليك، لو عم تشتغل، لو عم تأكل، لو أنت ونايم، لو عم تلعب كرة قدم، ذكر الله تعالى غالب عليك. هذا هو الذكر الحقيقي. سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يذكر الله في جميع أحايينه، أكل، شرب، روحة جاية، ضحك، زعل، رضا، يذكر الله. فكيف أنت بده يصير اللي بيطلع عليك يذكر الله عز وجل؟ إذا صار شغلك بالله غالبا عليك، يصير مجرد التطلع عليك بيذكره بالله عز وجل. المراية إذا استمريت في مواجهتها للشمس، بتنطبع صورة الشمس بالمراية، بصير اللي بيطلع بالمراية يرى الشمس. إذا قلبك هيك صفيته ووجهته إلى حضرة الله، بصير اللي بيطلع عليك يذكر الله. بس بقى بدها تكون المراية نظيفة، أما إذا المراية عليها نفط وعليها زفت، لو وجهتها إلى الشمس ما بتنعكس صورة الشمس. بس إذا جليت هذه المرآة ونظفتها ووجهتها إلى الشمس، تنطبع صورة الشمس. بصير اللي ينظر في المرآة يذكر الشمس ويراها. مو بس هيك، بتصير حتى حرارة الشمس بإمكانك بالمراية بتعكسها إلى من هو قبالتك. تتذكروا تجربة الفيزياء في أي تجربة المحرق، أنك أنت بتوجه هيك المراية على الشمس، بتوجهها على نقطة بتقوم تحرق. هلأ بإذن الله، بإذن الله أنت بتصير هيك، ولله المثل الأعلى. إذا وجهت قلبك إلى حضرة الله، بتصير بتأثر باللي قاعدين معك، بصير من يجلس معك يقبل على الله عز وجل، بصير إذا واحد صافحك يقبل على الله. ما حكيته لسه شيء، مجرد ما صافحته هيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحب الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال اجلس هون، ألك أخت؟ قال: نعم. قال: تحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. ألك أم؟ قال: نعم. تحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. يقول: وكذلك الناس يكرهون، كيف هيك عم تفعل أنت؟ قال: ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه الشريفة على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول هذا الرجل: فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إلي. كيف واحد كان بيعمل الوساخة والقزارة بجلسة واحدة هيك وكلمتين ثلاثة، يعني كيف؟ أنا أكيد يا أخوان في شيء خرج من كف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قلب هذا الرجل فغيره، شايف؟ بس أنت بدك تكون يعني دائما الذكري، دائما الصلة بحضرة الله، تجتهد أن لا تغيب عن الله عز وجل طرفة عين. فاجتهدوا يا أخوان واجتهدوا يا أخوات، كلنا نجتهد بالإكثار من ذكر الله تعالى. هي الجلسة اللي منساويها هيك جلسة الذكر، إنما هي بس للتذكير، بس للتحبيب، هذا للتذكير، للتحبيب، للترغيب، ليصير ذكر الله تعالى غالبا عليك. فأحد يعني أصحاب محمد بن واسع يقول: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة وأم لا غير قلبي لن، وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى. ثكلى هي الأم يلي ميت ابنها. شلون هيك بتلاقيها؟ يعني أنت إذا بتطلع بوشها بتبكي بدون ما تقلك شيء من تأثرها بمصابها وبما حدث معها. قال: وقال مطر الوراق: ما اشتهيت أن أبكي قط حتى أشتفي إلا نظرت إلى وجه محمد بن واسع.
وكنت إذا نظرت إلى وجهه كأنه ثكل 10 من الحزن، كأنه ميت له 10 أولاد الزلمة من حزنه هيك وانكساره بين يدي الله تعالى. وقالوا عن محمد بن واسع لم يكن يرى كثير العبادة، مع أنه هو محمد بن واسع عبادته كثيرة بس ما كان يفرجية للناس، يعني قدام الناس عادي، بس حتى إذا خلا بينه وبين ربه هناك أكثر من العبادة. تتذكروا بالدرس الماضي قلنا بأنه كان إذا كان في سفر قال كان في هودجه يصلي، وكان يطلب الحادي أن يحدو أمامهم شان يشوش على الناس صوته ما يطلع صوت محمد بن واسع بصلاته. وكان يقول محمد بن واسع، يعني هذا العابد الصالح يلي الناس إذا بدهم يتقربوا إلى الله بس يطلعوا بوشه، شوف قال ماذا يقول وبه أختم. وكان يقول: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني من نتن ريحي. يا لطيف، يا الحمد لله اللي الله ما حط للذنوب ريحة، والله لو الله حاطت للذنوب ريحة كان طلعت ريحتي ما حدا بيعود معي. وهو الناس تتقرب إلى الله تعالى بالنظر إليه. شايفين يا أخوان الكبار يتواضعون. شفتوا شجر الكرز؟ الصح لكم تروحوا هيك تشوفوا شجر الكرز، هلأ في كرز، لأنه شجرة الكرز المليئة بتلاقي الغصن هيك يتطامن يكاد أن يمس الأرض، وبيكون حامل عشرات الكيلويات من الكرز. شجرة الحور ما فيها شيء، تطلع لفوق هيك على السماء، بعدين بيقصوها وبيحطوها بالنار. أما الكرزة بيخلوها، الغصن المليء بيطامن، الرجل المليء يتواضع، الرجل الفاضي إذا طبع كرت بتلاقي على الكرت الله أكبر شيء 60 لقب. ويقولون كلما زادت الألقاب قلت الحقائق، يعني لما واحد بيجي بيقولوا له مثلا الأستاذ، الدكتور، الشو، المدرب، المعلم، المربي، الفاضل، الكبير، المنفاخ، الكذا، أنا تفاضي. لما تشوف قدام واحد هيك شيء 7-8 أنا تفاضي. إذا كثرت الألقاب قلت الحقائق. الله يرحمه دار الفكر ذكر لي عنها الدكتور رمضان البوطي عليه رحمة الله. دكتور رمضان البوطي أول شيء هو دكتور في الشريعة، يعني من 30-40 سنة لا أحفظ، ومو بس دكتور، هو أستاذ دكتور بروفيسور، والرجل يحاضر في يحاضر عندنا في جامعة دمشق، بس الرجل يحاضر في جامعات عالمية يطلب. بلغني عن دار الفكر أنه في آخر عمره وحياته الدكتور سعيد رمضان البوطي صار يقول لهم لا تكتبوا الدكتور، لما كتبوا اللي مؤلفها لا تكتبوا الدكتور، خلص كتبوا محمد سعيد رمضان البوطي. الكبير يتطامن بس الصغير يتعالى. فمحمد بن واسع مع أنه كبير والناس تتقرب إلى الله عز وجل بالنظر إليه قال أنا ذنوبي كبيرة والحمد لله لما لا ريحة ذنوب، ولو في إلى ريحة سد وما حدا بيعود معي، من تواضعه ومن خوفه من حضرة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بفضل الفاتحة.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية من أنقى وأجمل وأكبر الهدايا، حديث مشهور جدا جدا، لكن أنا محتاج أفكر نفسي بيه عشان أبدأ أعمل بيه أنا وكل واحد بيسمعني النهاردة، ونقبل هدية ربنا. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. عايزك تتأمل معايا كده: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أنا قلت الكلام ده غالبا في 4 ثواني، لم أشعر بأي صعوبة. في دلوقتي 1.5 مليار مسلم ومسلمة، كل واحد قال معايا الدعاء ده أخذ 1.5 مليار حسنة. عايزك تتخيل معايا أن كل حسنة تتحط في ميزان الحسنات تبقى أتقل من 10 سيئات. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: لا تعجز إن أسأت 10 أن تحسن واحدة، لأن الحسنة أتقل من 10 سيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فلما تستغفر للمؤمنين والمؤمنات في الثواني القليلة تاخد مليارات الحسنات. أنا عايزك تستشعر عطاء ربنا الواسع، عمل بسيط لكن الهدية كبيرة توصلك لأعلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. عارف ليه؟ ليه ربنا ادنا الهدية الكبيرة دي؟ أصل رب العالمين رقم 1 بيربينا على سلامة الصدر تجاه الخلق، بيطهر